لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتفسدوا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله

القلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن

فأكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: دجلة وحليب. دجلة وحليب.
1: وصلنا مع بعض لآخر آية بتحكي قصة فتية الكهف. قال تعالى، وما تنساش تجيب مصحفك وتقرأ معايا وإحنا ماشيين في رحلة القرآن. قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اللي حصل إن بعد 309 سنة كانت البلد دي أمنت

يبدو أن جالهم نبي فانتقلوا من الكفر للإيمان. وأصبح قصة فتية الكهف في التراث القديم والتاريخ. مجموعة شباب ولاد علية القوم اختفوا في يوم عيد عبادة الأصنام، والناس دورت عليهم وما لقيتهمش. فلما الشاب نزل وبيشتري بالعملة، العملة دي من 300 وشوية، وبعدين عليها الختم بتاع دقيانوس الملك القديم اللي كان بيعبد، فبيقوله اديني والنبي شوية مش عارف ايه. قال له ايه الفلوس اللي معاك دي؟ قال له الفلوس بتاعتنا. قال له جبتها منين؟ قال له دي معايا من امبارح، لان فتية الكهف فاكرين ان هم لبثوا في الكهف يوم او بعض يوم، فكأنهم دخلوا امبارح وطلعوا النهاردة. قال له لا، الفلوس دي من 300 وشوية سنة، انت مين؟ فحكى له القصة. فلما حكى له القصة قال له انتوا اللي الاجيال بتتناقل قصتكم، انتوا الشباب اللي اختفى في يوم عبادة الأصنام زمان، تعالوا ده الدنيا كلها بتدور عليكم وبتتكلم عليكم ان انتوا فريتوا بدينكم، ده انتوا ناس كرام، ده انتوا ناس بركة. وبدأت أهل المدينة تتحرك مع الشاب ده، يطلعوا للكهف ويتعرفوا على الشباب ويشكروهم ان هم ثبتوا على دينهم وتناقلت قصتهم عبر التاريخ. ويقال في كتب التفسير ان ربنا أراد يقبض أرواحهم وانتهت قصتهم بالطريقة دي. وليس عندنا لا في كتب التفسير ولا كتب السير ولا كتب السنن إلا أن ربنا أراد يقبض روحهم بعد المشهد ده. ولكن كان إيجاد العثور على فتية الكهف تثبيت للجيل الجديد، الجيل بتاع المدينة وقتها اللي بعد 300 وشوية سنة اللي بقوا مؤمنين بربنا واليوم الآخر، وأراد ربنا أنه يبعث هؤلاء الفتية عشان يتأكدوا أن ربنا قادر على إحياء الموتى بعد 309 سنة من الرقدة، قادر أنه يبث فيهم الروح مرة تانية أو يبث فيهم الاستيقاظ والحياة مرة تانية. فيقول ربك بقى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أهل الكهف الفتية وكمان أهل المدينة وقتها المؤمنين، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أهل المدينة بينهم أمرهم. طب نعمل إيه في الناس اللي ماتت دي؟ لازم نخلد ذكراهم يا جماعة. طب هنبني عليهم مسجد وهنكتب لوح كده كبير مكتوب عليه أسامي هؤلاء الناس، ده الرقيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. فخلد ذكر أصحاب الكهف بأنهم اقترحوا أن يبنوا عليهم مسجدا وأن يكتبوا هذا الرقيم اللي فيه أسماء أصحاب الكهف، ويخلد ربنا ذكراهم في القرآن. بس أنا عايز أقف معاك على حاجة هنا، هي حصنك، حصنك لتذكر قيام القيامة وانت عايش في وسط لهية الدنيا اللي احنا فيها. وربنا في القرآن بيقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، اللي مش مؤمن بالساعة بيقول الأنبياء فين القيامة اللي انتوا بتقول عليها نقف بين ايدي ربنا، ما تخليها تقوم ما نشوف انتوا صادقين ولا لا. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. الإشفاق هو الانتظار بنوع من الطمأنينة والخوف، الخوف والرجاء، خايف من ذنوبي ومطمئن لرحمة ربنا. الحال المتزن ده اسمه الإشفاق. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة، يمارون يعني يشككون، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إحنا كمؤمنين مؤمنين إن الساعة دي قريبة وإن إحنا هنقابل ربنا وإن كل فعل بعمله هنا في الدنيا هقابله في ميزاني وهو يعرض على الله يوم القيامة. وده اللي بيحركنا، أن الساعة لا شك ولا ريب فيها. ولما تكون عايش بمعتقد لا ريب فيه هو ده حصنك إنك تنسى. خلي دايما قيامك بين يدي الله، بس افتكر المعنى ده بشيء من السكينة والطمأنينة وحسن الظن إن ربنا هيكرمنا برحمته، بس خليه هنا كده بين عينيك، بحيث كل ما يجي لك نداء للطاعة تقوم وانت عارف ان ده يرضي ربك اللي هتقابله. وكل ما يجي لك نداء لشهوة معصية من نفسك او شيطانك تعرف ان العمل ده انت هتبقى بتفر منه يوم القيامة، فيبقى ما عندكش الجرأة عليه. ولو سقطت بسبب ضعفك تتوب لربنا على طول، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العثور على فتية الكهف كان للتأكيد عليهم أهل الكهف وعلى أهل مدينتهم بعد أن آمنوا أن الله قادر على بعث من رقد لسنين طويلة
حتى يتذكر الناس وكذلك المسلمين اللي بيقروا القرآن أن الساعة لا ريب فيها.

0: انهار على صباحه وصباح ما يحلى كان على كنوزافام. صباح نخير مع ريم المتينة اللي تفيقك وترجع بيك للي فاتك الكل. التصريحات لي سكوب وبرشة أخبار ما تلقاوها كان معنا. أبدأ نهارك بالتبسيمة والموجات الإيجابية. صباح نخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة على كنوزافام إذاعة الموجات الإيجابية.
1: بسم الله صباح الأنوار. 7:03 دقائق على موجات كنوز أفام. نهاركم زين، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل وبداية أسبوع موفقة للجميع. حصة اليوم بتاريخ 4 مايو 2026، 17 ذو القعدة 1447. ريمتري كيشبيل في الأعداد والتقديم، مدام بسمة الميلي وسحسانة تركي في الكرونيك، وسامي القمدي هو رفيقنا في الإخراج. كما تعودتوا ديما البداية بأوقات الصلاة حسب توقيت مدينة سوسة وما جاورها.
2: عند الإشارة تكون الساعة
1: نص نهار 21 دقيقة صلاة الظهر، العصر يكون مع 4 بالضبط، المغرب 7:09 دقائق، وصلاة العشاء بشكون مع 8:44 دقيقة. ديما حسب توقيت مدينة سوسة وما جاورها، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للطقس نحكي على رياح قوية شوية قرب السواحل، فما استقرار طفيف في درجات الحرارة وبقايا أمطار ببعض الجهات. أهم التوقعات بالنسبة للمعهد الوطني لرصد الجو.
3: ميديو
1: طقس اليوم حسب المعهد يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي. ريح بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم كما قلت هي في استقرار ولكن بارتفاع بدرجة فقط في الساحل، بشكون ما بين 22 و26 درجة، وبالمرتفعات بشكون ما بين 27 و32 درجة. هذه أهم التوقعات بالنسبة لليوم. دينا نحكي على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في أغلب الجهات وطقس ربيعي مائل إلى الحرارة ليمات هذوما. أو كأقرأ وحسابكم وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وبداية أسبوع موفقة للجميع. مدام بسمة وسي حسان صباح الأنوار، مرحبا.
4: صباح النور، صباح الورد، أحلى صباح الأحلى مستمعين أو فيالي لا يبدلونا لا بالغالي ولا بالنفيس. نقول لهم إن شاء الله يا ربي نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. طقس دفع دفع قلوبكم، دفع قلوبكم ودفع بسمتكم. نحبكم تقوموا الصباح كلكم نشاط وحيوية طاقة إيجابية. فهالأيامات هذه اللي هي بين الربيع ونحضروا بها للصيف وكل شيء، إن شاء الله يا ربي أيامكم الكلها فرحة وإن شاء الله يا ربي تقضي وشوركم وكل خاطر نعرفوا بداية الأسبوع عنا برشا تراكمات وبرشا خلاصات وبرشا وقفات وبرشا إدارات وكل. ربي إن شاء الله يكون في عونكم، ما تقلقوش ما تفدوش. نحبكم البسمة ديما على فمكم والضحكة والكلمة الزينة الباهية، خاطر لسان اللي يقول لي خايب يدوروا 7 مرات ويقول كان الكلمة الباهية اللي توصل لي القلب. ذاك علاش نحن الحقيقة في كنوز فيم معنا أحلى مستمعين عديوا معنا أحلى صبحية.
1: شلون هالك زين مدام بسمة سي حسن؟
5: صباح خير ريم، صباح خير بسمة، صباح خير سامي، صباح خير جميع المستمعين، صباح خير الناس كل اللي يتبعوا فينا على اللايف ولا يسمعوا فينا في تونس أو خارجها. إن شاء الله نهاركم زين وجمعة بداية جمعة باهية، أسبوع زين
1: إن شاء الله. أنت زادة أسبوعك إن شاء الله يكون باهي وكل طاقة إيجابية. سامي القمدي صباح النور كيكا بعيد هارك زين سي سامي، حضرت لنا موزيكا بعد للمسابقة وموزيكا زادة باش نسموها طوى على موجات كنوز فام. صبحية تبدأ بالأغاني التونسية، السيدة نعمة 17 دقائق.

جي ويلي الاغنيه نبداو بها الصبحيه اليوم في الماتينال وباش نسمعوا لطيفه العارفه مواصلين في تونس اليوم صباح في 8:10 دقائق.

ثاني وثالث ورابع لطيف العرفاوي 18 دقائق على موجات كنوز افام. احنا باش نسمعوا السيده نعمه نرجعوا من بعد للمسابقه. دونك من توا تحضروا روحكم باش نلعبوا تحت لافيشه باش ما نقعدوش ديما نعاود. وتحطوا لي كومونتير تحت لافيش موجوده على الباج فيسبوك كنوز افام. نرجع لكم بعد الفاصل. مرحبا بالجميع، شكرا لكم. السعد الايام

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نهاركم طيب الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريق سلامة للجميع، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل الناس اللي قصدوا ربي في للخدمة. 7:14 فما عبيد ديجا في ثنية، فما ناس بدأت تخدم وفما ناس قاعدة تحضر في صغيراتها باش يمشيوا يقراوا. إن شاء الله موافقين الناس الكل، وانتم في ثنية تستمتعوا معنا بالمشاركة في المسابقة كيف ما تعودتوا. نعطيكم غنيات، نسمعوكم الغناية ونحيو لكم كلمة. والغناية اليوم ولا المسابقة اليوم من إعداد سامي الجمدي. مدام بسمة وسي حسن
2: مستعدين؟ مطبس راسه هو
1: من قبيلة مطبس راسه، ما حابش يحكي معنا بالكل اليوم، يعني ظهر عامل عمل
2: توفيقي معناها
1: كما قال إيهاب توفيق، عامل عمل سامي الجمدي اليوم حاسينه في المسابقة خاطر منغمس على الاخر.
3: ليه وانا يدور لي هابط برشا مسين سرى راسه اليوم، شبيني ماني شرى فيه ويوش وشنا ويقول لنا في الحل
1: حتى نجو ميز مش يبال لكم اليوم. هو اختار الأغاني عليكم أمان الله، ما في بالي بحتى غنية وما نعرف حتى كلمة من اللي سامي نحاهم هذيك. علاش باش نلعب معاكم اليوم؟ دونك فما ثلاثة، قداش عنا من غنية؟ ستة أغاني. دونك باش لي باش نقل عليه باش ياخذ صفر، مانيش روحك
3: اسمع اسمع سي حسن، نكتبوا مع بعضنا الكلمات ونتصوروهم شنو ينجم يكون.
1: لا انتم قاعدين تتنافسوا توا، ماكمش تكتبوا مع بعضكم تتنافسوا مدام بسمه. دونك نحي لكم نقاط كان باش نقلوا لبعضكم، متفاهمين؟ وانا نلعب معاكم
3: نبداو. استوعبنا التهديد
1: بالاغنيه. اغنيه رقم واحده.

0: نعرفها.
1: كل شيء بكمله.
2: ايه شكون الغنية الساعة؟
0: شبيلة.
2: شبيلة راشد.
0: ربي عطاني كل شيء بكمله. نعرفها نسيت على ترتوش لساني.
2: تحسن.
1: كل شيء جايز.
2: كل شيء جايز. بيه مدام بسمة.
0: نسيتها. نعرفها الغنية حلوة برشا.
2: جيني اللي نحبه.
0: جيني اللي نحبه. وي والله جاي صحيح.
2: فنسمع الإجابة. صحيح.

0: صفر من النقاط سي حسن، صفر من النقاط مدام بسمة، ونقطة لين. صفقة ليا سي سمي القمزية يستحق التصفيقة. ماكش معانا سمي
1: هو مش محضر التصفيقة خاطر يعرف مش في حد
2: باش يجاوب. صحيت
0: هو في بالوش لينا باش نلعب اليوم.
2: اي هاتينا الغنية،
0: هاتينا الغنية الثانية، مش لازم التصفيق. الغنية الثانية سمي القمزية.

0: إجابة.
1: أنا جيتك والله لا نعرف، نعرفش والله لا نحفظ أنا أغاني سي حسن، نحد ندندن وبرا ما نحفظش الكلمات.
0: شكون اللي كان يغني؟
1: شو اسمه؟
0: من غير ما تجاوب مدام بسمة سي حسن، شكون الفنان؟ أنا جيتك يا رمال.
2: محمد أحمد.
0: لا سهلة مدام بسمة.
2: تميمي.
0: يوسف التميمي به اعمل اغنيه كي جيتو مركزين راكم طلعتو تشوف ليش امال ديجا قالها في المقطع الثاني، صحيح ولا لا؟ صحيحه الكلمه اسمع.

0: المتحدة.
1: مفيش أمل ولا نبكي وادي
0: سفر من النقاط. هو
2: عرف الغنية
0: هو كان مركزش سميل جمزي. خلي لكم الكلمة في المقطع وانتم ما كومش مركزين وما طلعتوا هير زادة. يعني
3: ريتشك التلميذ اللي مش محضر جملة واحدة حتى تعطي الإجابة ماشي في باله.
0: رغم هذاك أنا باش ناخذ النقطة رقم
3: خذ مبروك عليك.
0: طلعت قال ما شوفنيش أمل. سي حسن يهديك ركز يا سي حسن. الغناية رقم ثلاثة.

0: كلمة.
1: هيا يا جماعة كحلة الأهذاب
0: أعطينا دي بروبوزيسيون
2: طاهر غرسة
1: غرسة كلماتي ذوما شو باش تعطي عاود سمحهم الإكستري عاود سمحهم
3: كحلة الأهذاب الليلة يا كحلة الأهذاب الليلة يا كحلة الأهذاب
1: شي
3: كحلة الأهذاب الليلة يا كحلة
1: شيء كيف مرادي الأحباب صحيحة ولا لا
0: والله يا تي الصحة غزال
1: مش تحفظ
0: ليش تجمع
1: صحيحة ولا
2: لا

0: اليوم خاطر ما تسموش مثلا هذه عودة زيد غرسة باش مرات
1: ايه عودة يعني
2: اللوجيك نتاع التسلسل
1: نسمعوه ندندنوا نشطحوا عليهم ونسمعوه وما نفهموش الكلمات
0: ثلاثة نقاط اليوم باش نتشمت فيكم يا جماعة وانتم ما عندكم ثلاثة أسفار
1: نفرحوا لك نحن
0: لا لا ما نحبكمش تفرحوا لي نحبكم تتنفسوا معايا
1: معنيش القلب اللي يحسد الحمد لله
2: وسامي عمال يهبط
1: والله فما ريحته اليوم سامي
0: الأغنية رقم أربعة

0: نهدي لك
1: نهدي لك
0: ايه
1: نهدي لك الف غنايه ولا حاجه كده
2: نهدي لك
0: نهدي لك
1: الف غنايه ولا
2: ورده
0: ورده
2: ورده
1: ايه فما نهدي لك
2: نهدي
1: هدي لها حاجه
2: مليون هديه
0: مليون هديه برشا حاجات
2: خلينا نسمع على
1: اجابات
2: تتفكر فما شيفر

0: الدنيا وردية
1: ونزيدك مليون دنيا
2: عفوني سيديك على الدنيا.
0: نعطيها من نقطة ولا؟ نعطيوهم نقاط. هاي عندكم نقطة نقطة لكل واحد نهدي لك.
2: الله يرحمه العظيم الدهميني الله يرحمه.
0: به هذه الغنية رقم قداش؟ ثلاثة أربعة. دونك نزلوا لنا زوز غنيات الخامسة.
3: قالت ليا نور عيالي يا شاري
0: هذه جويني

0: قلت لها يعني
1: قلت لها في حبك فيني حتى يقولوا مات. صحيح، مش ناخذ النقطة من غير ما باش نسألكم.
2: قلت لك في حبك فيني،
1: مش ناخذ صفر سي حسن.
2: قلت لك في حبك فيني
1: مات. ها نسمع الإجابة.

0: به. هذه 5 أصفار، لأ 4 أصفار سي حسن، 4 أصفار مدام بسمة، و كيف عندهم نقطة متأكدة به؟ خلنا نسمعوه. ما سمعوش ركزين، بس انا اسمحوا له اسحبوا له النقاط. طيب
1: تلقاو نقاط اسحبوا. نهارك زين،
0: صباحك زين،
1: صباحك
0: زين.
2: كيعطيها
0: نقطة مدام بسمة
1: صحيت،
0: ونقطة لي أنا سي حسن حتى أصبحت زين. ما طبقها ما طلعتيش. صباح الخير، بلا ما ناخذوش نقاط بالحق. صباح الخير. عندنا نقطة نقطة به سي حسن. قداش عندك نقاط؟
2: 4 أصفار أنا ولا 5 أصفار؟
0: عندك على 6 عندك 5 أصفار ونقطة واحدة. خديتها بالمليون هدية.
2: جي كرهبة ورد سكور.
0: مادام بس ما عندك نقطتين على 6، وانا عندي 5 على 6. ما طلعتش
1: جينا بديت اسبوع بالكريدي صح.
0: 5 على 6 مانيش باش نعطيكم النقاط نتاعي. ما كومش باش تاخذوهم.
1: ما يسالش، نحن مانيش طماعه زرسه تطمع من حينها.
2: اما بصدق لا بالحق شافوا
1: والله ما دام تحفظ يعطيك الصحه.
0: نحفظ الحق والاغنيات هذوما نتفكرهم وانا صغيره خاطر نسمعهم في الراديو، دونك يقعدوا في الذاكره نتاعنا. راهو حتى انتم سيسيو راكم متفكرينهم.
2: دلدينا كيما قالت
0: ما تركزوش مع الكلمه. اي وكهو. على كل المسابقه اليوم يعطيكم الصحه مدام فتيحه زاده، جاوبت صحيح على كل الاغاني، يعطيها الصحه. وزاده كيف كيف الناس اللي شاركوا معنا في المسابقه، شكرا جزيلا لكم. نهاركم طيب. راجعين بعد الفاصل. الاسعار بدات تغلى في الرحبه، وبدنا نشوفوا في اسعار تنجم تكون حتى خياليه في بعض المناطق. علوش ب 6 ملايين في بير الحفي، فما زاد علوش ب 3 ملايين في قفصه. شفنا اسعار هذيا راهو في الاسواق موجودين ويستنوا فيما اكثر. زاد ما باعوش للامانه. طبعا بعد شويه سموكم الفيديو اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي من بير الحفي، كبش سومو 6 ملايين و200، ورغم هذاك مولاه ما حبش يبيعوا البرتاج اللي صار للفيديو هذايا. خلينا اليوم نحكيوا عليه. فاصل وراجعين.
3: صباحنا خير مع ريم.

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: تحب برشة ليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكار خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سار هلال. واتساب 94 840 183، وإلا كلمونا على 70 113، وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا سار هلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا الداعم الرسمي لراحة المرأة. راحة المرأة.
2: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويل وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانيين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستالاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مضطرب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستالاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحاير. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21 919 888.
3: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
4: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
3: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على يسار ومشي الكونفيمارك موبل.
4: أيوة، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
3: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه قوية على مخي.
4: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
3: أكيد، وزيد اللي فغيزان لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: في كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
0: صباحنا خير

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في الاستماع. صبحية طيبة لكم الناس الكل. 39 دقيقة بعد السبعة، نحكيو على علوش العيد اللي نجم يوصل سومو حتى الستة ملايين وميتين. العلوش هذا موجود في بير الحفاية، تزيدوا عليه الناس في السوق، وباش نسمعوا شوية نحن من الحوار اللي صار فيما يخص العلوش هذا. حابين نسمعوكم الحوار هذا، علاش؟ على خطر الأيامات تونس تعيش على وقع العلالش الرحابي، الأسواق والناس اللي قاعدة تلوش في أسعار الحقيقة نجم تمشي مع القدرة الشرائية متاحة، وما هذية يظهر لي دي يصعب شوية في الفترة هذية. إن شاء الله في الفترة الجاية من هني الأسبوع قبل عيد الأضحى تبدأ الأسواق تطيح شوية. نسمع الحوار اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بارتجيوه برشا توينسا.
2: الباز الباز الباز
3: خويا، وكما تشوف الكبش نلقوا اليوم كبش بقداش؟ 6 ملايين و200. هذا الكبش نتاع 6 ملايين و200 دايرة به تقريبا برشا تجار وبرشا فلاحة،
4: ومازالوا يسوموا
3: فيه. هذا ب 6 ملايين وشنو هو؟ كبش ولا فحل؟
4: حل.
3: هذا فحل خويا ب 6 ملايين و200 واصلوا مولاه؟
4: أربعة.
3: شوفونا السن.
4: اضرب السلالة نتاعو شنو
5: هي؟ سلالة ولا جلي؟
3: ولا جلي. هذا هو خويا في بير الحفاي، كبش هذا في بير الحفاي ب 6 ملايين و200 واصل
1: 6 ملايين و200 ومازال يتسامل الكبش هذايا. هو الحقيقة تنجموا تدخلوا للباج فيسبوك تلقاوه الكبش هذايا اللي السعر نتاعو 6 ملايين و200. يظهر لي الفلاحة يقول لك هذايا فحل، دونك فما الأسعار هذيك هي في المت، يعني هذيك هو السعر نتاعو. ما نعرفش الحقيقة هل الأسعار هذايا صحيحة ولا حقيقية ولا لا. شنو رأيكم أنتم؟ مع عمرك أنت ريت كبش ب 6 ملايين و200 سي حسن؟
6: أنا عمري ما ريت، أما باش نحب نحكي لكم حكاية صغيرة كان تسمعوا. أنا بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى بشوية مشى باش يشري شلاكة، جاته البنية قال لها بقداش؟ قالت له 350 دينار. هو مشى هو صاحبه فرد عمر هو إيه، قال لها يا بنيتي أني أول كرهبة شريتها ب 230 دينار. غزر لصاحبه قال له هوا عشنا ورينا شلاكة ولا تغلى من الكرهبة. أنا أول كرهبة كيف كيف شريتها تقريبا 5 ملايين.
1: الكبش أغلى من الكهرباء،
6: عشت وريت لا ولا كبش أغلى من الكهرباء. دونك سون كومونتير، معناها الحقيقة معناها برشا، معناها غلاء برشا.
1: إيه خلينا نسمع مدام بسمة.
7: الحقيقة معناها كان ما جيش رينا سين وكل شيء نقولوا نجم تكون طرفة، نجم تكون في ظل تصاعد الأسعار هذه التونسي ما نحن نعرفه يحولك المأساة والوجع والألم متاعه، حاولوا ديما النكتة ويبدأ يضحك وكلك هذا رينا وسمعنا وشفنا ما قالنا حتى حد. الحقيقة غريبة برشا كونه في بلاد سميك فيها 500 دينار و500 شويه 30 ولا 70 يتباع فيها علوش ب 6 ملايين. اش معناها؟ معناها شهريه نتاع عام كامل نتاع عون يخدم معناها في احدى البلايص وكل في احدى القطاعات، راهو مش معقول. راهو ديما الاسعار يلزم تكون مواتيه مع العرض والطلب ومواتيه مع القدره الشرائيه نتاع المواطن. ما هذا يطلبوا اللطف المواطن، يستلطفوا بالمواطن التونسي. اش معناها 6 ملايين؟ 6 ملايين إنسان حتى كان يبدأ يدس فيه بالركبة، حتى كان ربح ورقة في البروموسبور والله لا يعطيه ولا يشريهم بار برنسيب. أنت ساعة غليت توا ما نعرفش أنا ذي يوم ذولي الشرارة بشتان نقطة معناها النقطة اللي يمكن التجار الأخرين اللي راهي الأسوام مش لعب، راهي مش لعب يا أخويا. حلوا السوق خلينا نجي نتفرجوا في المتحف، معاش نمشيو للرحبه، مش عاد نمشيو للمتحف.
1: هذه 6 ملايين و200 فما خصائص يظهر لي للكبش السلاله نتاعو.
7: يا ولدي انا علاش الكبش ريم؟ انا علاش الكبش؟
6: تقريبا مغطس في الذهب.
7: انا الكبش مانيش نحطه في المتحف كما قلت لك، انا الكبش باش نضحي بيه. هذاك علاش انا ضد المقاطعه، على خاطر راهي الاضحيه لازمه للمسلم به، لكن زاده ضد هالكفر هذية كونه إنسان. هذا حتى قرض معناها من نجم ساعات ما يتكشف بري بيرسونيل ما يوصلش له 6 ملايين. هذية نقعد مسائل أنا 3 سنين باش نشري علوش ب6 ملايين وتقول لي الخصائص؟ وصلنا للي نحكيه على الخصائص، ولد شكون ومن فاميلي شكون وقاري قداش من لغة ومتخرج من جامعة ومن الحقيقة رانا بدعنا، رانا بكل شيء، راهو حرام حرام هذية اللي قاعد يصير هذية في التونسي واللي قاعد دين يعملوا فيه الفلاحة. ليه نحن نقولوا
6: تحسبوا هذية قداش
7: فيه 100 كيلو فيه 100 كيلو تاع 600 ونحسب على 60 دينار كيلو، فيه 100 كيلو الفحل هذايا هي ساعات بباح ارخى، ما وصلتش هكا، ما وصلتش
6: 40 كيلو.
7: انت عزيز عليك وعزيز على قلبك نتفهمك، حطوا عنق وكلوا حطوا في الصاله بحذاك باش تخرجوا تبيعوا، وين تغلي عليا الخبزه وتطلع الواحد الباره نتاع الاسواق وتقول لي ليه 6 ملايين و200 ما نبيعوش. مربيه انت وعلى يديتك فما يعني وعشت والله ما واقف، وكل ساعات في العروسات مربي معناها ثور وكل كي جاب باش يربحوا مولاه ولا يبكي عليه، متفاهمين هذا. اما خويا تقول لي 6 ملايين في مجتمع القدره الشرائيه نتاعو اضعف من الضعف، الناس تلوج على الكرني الابيض باش تمشي تشد الصف بالسبيطار،
6: عطوه وما حبش يبيع،
7: ما حبش يبيع.
6: هذيك الغريبه توا هو كان هو طالب ينجموا يقولوا هو يغني وحده، اما هذا عطاوه
1: ما نشكوه. ايه ما هو انطلق من سعر اكيد وقال كل ما لا يزيد على
7: يعني
1: كل
7: من سعر
6: غريبة.
1: فيديو دار على مواقع التواصل الاجتماعي، حبينا نوريكم هكا لمحه، وحنا مازلنا بدينا لمحله اما مازالوا على قليله 15 يوم اخرين باش نحكيوا على الاسعار نتاع عيد الاضحى وكل قدر وقدروا بيان سور. اذا كنت نجموا وقازين ربي لتونس حاولوا انكم تبعدوا من لوتوروت لانه فما اشغال، وشركه تونس للطرقات السياره كانت اعلنت البارح على غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين حتى لنهار الجمعة 8 ماي من 7 حتى للسبعة شوية آخر، تنعطيكم كل التفاصيل. مرحبا بكم الناس الكل،
0: صباحنا خير مع ريم، صباحنا خير مع ريم. كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
5: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة، بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فسات في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في باركينغيت دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي فيه شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. أنفولاين 24-205-201 فيسبوك إنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie. جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101, 51 112 101, Facebook, TikTok et Instagram Samouraï Lounge.
8: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف بيك نفسك اس اس بيديك، نصنعولك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوط، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انت، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. أوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك أوتوماتيزم دو ساحل وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي أوتوماتيزم دو ساحل. أنفو لاين 29 29 2300.
0: صباح الخير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.

0: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إش خليها ترعش في الكياس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البلوماتيك؟
1: كونتينونتال.
0: وين نجم نلقاها في سوسة؟
1: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
0: بنو سيرفيس سوس، العز اللي واتيك.
2: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
3: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
2: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جالفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جالفانيزي، القرمود بي في سي، البانو ساندويتش، وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه، التل الشائك، الفيل باربولي، واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
3: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عرض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
2: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
4: وين ما تحب ووقت ما تحب، مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول، انطاليا، فتحية ومرماريس، وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان، ان فواياج الام الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92 888 401، وإلا 56 360 360. وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة.
5: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
6: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
5: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، أما العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكون في مارك موبل.
6: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي؟ ترى
5: لقيت سالونات بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الي الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور الحسبه هذه كوي على مخي.
6: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما، يعني 5 سنين.
5: اكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكولك السنه اللي عجبتك.
7: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
8: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
9: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
10: كروز اف ام
9: سبور نيوز.
11: صباح الخير على الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز.
10: نبداو الاسبور نيوز برابط المحترف الاولى لكرة القدم. نادي الافريقي ينتصر 2-2 على حساب الملعب التونسي. نادي الصفاقسي 2-2 ينتصر ويفوز على حساب الاولمبي البيجي. اتحاد بنغردين ينهزم 1-2 امام مستقبل سليمان, ومستقبل غيبس ينهزم امام جي اس كا 2-0. النتائج هذه تعطينا الترتيب التالي بالنسبة للرابطة الأولى. نادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة. المركز الثاني درجة التونسي 57 نقطة منقوصة بين مباراة. المركز الثالث السي اس اس 56 نقطة. المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة. المركز الخامس اتحاد مناسيري ب 42 نقطة منقوصة من مباراة. نجم الساحلي في المركز السادس 38 نقطة منقوصة من مباراة. نجم المتلوي في المركز السابع 36 نقطة. المركز الثامن شبيبة العمران كذلك منقوص من اللقاء 35 نقطة. اتحاد بنغردين ب 34 نقطة في المركز التاسع. في المركز العاشر نادي البنزرتي ب 33 نقطة منقوص من مباراة. نفس الشيء بالنسبة لجرجيس في المركز 11 منقوص من اللقاء ب 32 نقطة. المستقبل الرياضي بالمرسى منقوص من مباراة ب 31 نقطة. الأولمبي البيجي ب 28 نقطة في المركز 13. شبيبة القيروان المستفيد الأكبر من الدفعة الأولى يقلص الفارق على الأولمبي البيجي في المركز 14 ب 27 نقطة. المركز 15 مستقبل سليمان 24 نقطة, ومستقبل غيبس في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة. هذيكم برنامج مباريات اليوم بالنسبة للرابطة الأولى وتعيينات الحكام اللي باش تدور اليوم الاثنين 4 مايو. البرنامج الكامل لتعيينات المباريات باش يكون على النحو التالي. اليوم الاثنين 4 مايو نحكيه على مواجهة بين شبيبة العمران وترجي التونسي, محرز الميركي, نادي البنزرتي, مستقبل مرسى, وائل عجنقي, اتحاد مناسيري, نجم المتلوي, صدق السلمي, ترجي رجيس, النجم الساحلي, أشرف الحركتي. نحكيو أكيد على بقية الأخبار الخاصة بالنوادي التونسية. نحكيو على سي بي في مواجهة اليوم تشكيلته ضد مستقبل مرسى, تعرف عودة ثنائي دفاع مالك الدوكيلي وياسين قشق بعد غياب ضد الأولمبي البيجي بسبب عقوبة الإنذار الثالثة. زينا مواصلين ونحتيو على برنامج مباريات القادمة بالرسم. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار جمعة 8 مايو 24 ملعب تونسي, حد من قردين, مستقبل سيمان, مستقبل غيبس, الأولمبي البيجي, شبيبة العمران, وشبيبة القيروان, الاتحاد الرياضي المنستيري. ومن بعد نحكيو أكيد على السبت 9 مايو مستقبل المرسى سي اس اس, النجم الساحلي سي ا بي, ترجي رجيس, نجم المتلوي, ونهار الأحد ديربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الافريقي. نحكيو على صراع اكيد الصعود بالنسبه لرابطة الهواة مستوى اول, فوز لفريق الملعب السوسي وكذلك فوز لمشعل السويسي. نتيج الجوله قبل الاخيره قلنا الملعب السوسي فاز على اتحاد قصيبة مديوني بثلاثيه نظيفه, مشعل السويسي تفوق على خطاف القلعة الكبرى بهدفين مقابل هدف. إقيب ربيع من الحمام سوسة بقيادة مدرب فهمي عياد يترشح للدور النهائي بعد الفوز على حساب الأولمبي البيجي بنتيجة 2-1 بمذاق كل من رائد الحاج عبد الله وبشير قلوعية. إقيب ربيع للنجم الساحلي حق وانتصار خارج القواعد من شبيبة القيروان بثلاثية نظيفة ثنائية أيوب الفجيري بزوز مناسبات وهدف بإمضاء ياسين رجب. الجامعة التونسية لكرة اليد عند في بلاغ ليها البارح على الفيسبوك على عقد جلسة العامة الانتخابية باش يكون يوم السبت 6 جوان المقبل بمدينة الحمامات انطلاقا من 10 متاع الصباح. وحدد الجامعة يوم 22 مايو ماضي ساعة كآخر موعد لقبول إيداع القائمات المترشحة. كان معكم بشير ذيه في سبور نيوز. التفاصيل تلقاوها على صفحة كنوز اف ام على الفيسبوك. نهاركم زين اسكم.
9: سبور نيوز. صباحنا خير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM.

0: من 7 للعشرة على كنوز اف ام. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، تحياتنا لكم. 18 دقيقة بعد 8، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. من الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا ديما على موجات كنوز اف ام، نحكيو على غلق طريق السيارة. هذايا الكلام اللي يتقال البارح في البلاغ لشركة تونس لطرقات السيارة، غلق المحاول للخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية، هذا توقيت، ولكن ليامات من الاثنين حتى للجمعة. تقول زادة شركة في البلاغ أنه مستعملي طريق السيارة ينجموا اللي قاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة ينجموا تعتمدوا المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محاول مطار إنفيذة. وتقول الشركة أنه غلق المحاول خروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاولي هرقلة، وتدعو إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان. دونك خارجين من سوسة في اتجاه تونس، حاولوا أنكم تبعدوا على الطرقات على خاطر الحقيقة فما أشغال تعطل برشا. البارح العشية شفنا سيارات وقفت لساعات تستنى باش نجم تتعدى، وكان الصف طويل برشا، وصل حتى لأكثر من 8 كيلومتر صف السيارات. دونك إذا كان ماشيين حاولوا أقرأوا حسابكم وطريقة سلامة ليكم الناس الكل. بلاغ آخر زاد كيف كيف لمربي النحل اللي في سوسة، على خاطر في برنامج مقاومة الحشرات بالمئوي الريفية باش يتم رش المبيدات بواسطة الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، يعني في مناطق بوفيشة نفيذة وهرقلة وضفاف ويتشرشر وبين الطريق الوطنية رقم 1 ومصب وادي شقا شوقاف هكا ولا خاطر ديما يعملوا لي رمارك. ما اللي فاتت صلح لي سليم، صلح لي سي حسن ولا ماكش معايا، ماكش معايا، ماكش معايا سي حسن. نحكي زادا على الضفة الغربية اللي سبخت سيدي خليفة اللي في بوفيشة، هذايا باش يصير طيلة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 4 و 16 ماي. دونك من 4 ل 16 ماي فما رش مبيدات في المناطق هذايا اللي ذكرتها. دونك الناس اللي تربي في النحل خذوا الاحتياطات اللازمة باش تحفظوا وتحميوا بيوت النحل الموجودة بالمناطق هذايا في النهار، وباش تتم عمليات رش المبيدات طيلة 24 ساعة اللي تلي النهار اللي ذكرناه. دونك من 4 حتى 16 ماي، هذايا بلاغ لولاية سوسة. وعلى مربي الماشية اجتناب الراعي بالمناطق اللي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع على الأقل، ما تخرجوش الأغنام في المناطق هذايا. وإذا كنت حابوا تاخذوا أكثر إرشادات تكلموا المخبر التابع لبلدية تونس اللي موجود في طيب المهيري، وإلا عندكم رقم الهاتف 71 787 755. هذايا بلاغ يهم مربي النحل والماشية في المناطق هذه باش يصير فيها رش المبيدات. في إطار مكافحة المخدرات نحكي ديما على سقوط مروجين كبار في سوسة، على خاطر الليمات هذايا كان فما بارش حديث على كميات كبيرة وصلت لأكثر من 7000 قرص مخدر، عملية نوعية للحرس الوطني في سوسة، ومع عملية زادة صارت في المهدية. نحكي على تفاصيلها توتسويت.
0: الخبر مقدس، الخبر مقدس.
1: عوين الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني في سوسة وبعد عمل استعلامي وميداني دقيق تمكنوا من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة. العملية هذه أسفرت عن إلقاء القبض على 2 أشخاص من أفراد الشبكة أعمارهم 20 و26 سنة، وتم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة تقريبا 6850 قرص، شدوا معهم زادة موتور كبيرة الحجم وتستغل في عمليات الترويج والتنقل. بعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمضمون فيهم الاثنين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. هذه عملية نوعية للحرس الوطني. في المهدية تم تفكيك زادة شبكة لترويج المخدرات قامت بها أعوان الإدارة العدلية لفرقة مكافحة المخدرات في بنعروس، هذه خرجت فرقة مركزية من تونس. حسب بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني، عملية هذه أسفرت على القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة أعمارهم بين 24 و 66 سنة، وتم حجز 2 كيلو من مسحوق أبيض اللون ينجم يكون هو مخدر الكوكايين، سد وزاد أكل ميزان والحاجات الأخرى اللي مع الكوكايين، وزاد شدوا معهم كمية من الذهب وزوز كراهب من النوعية الفاخرة 3 درجات نارية، ومعهم فلوس يرجح أنها تكون عائدة من النشاط الإجرامي هذايا وتم الاحتفاظ بالمضمون فيهم. وفما زوز أشخاص ما تشدوش دونك تم إدراجهم في التفتيش. هذوما زوز عمليات نوعية في علاقة بسوسة والمهدية، واحدة كوكايين والأخرى زوز كيلو كوكايين والأخرى أكثر من 7000 قرص مخدر هوني على مستوى الجهة في سوسة. واحدة قامت بها الفرقة المركزية بالعوينة والثانية أعوان الشرطة العدلية الحرس الوطني في سوسة. مدام بسمة،
2: الحقيقة الكوكايين والمخدرات بير ميل وقع في تونس، ما نعرفوش شنو معناها الحكاية هذه بالضبط اللي ما فتئة تراه في القوات الأمن بي معناها الكل بأنواعها تتصدى للجريمة هذه، إلا أنه أقتو يصبح حي. كل يوم نفيقوا على شبكات جديدة ونفيقوا على كميات معناها مهولة، وكل تحس كأني معناها تونس أصبحت وجهة للتجار هذوما وللشبكات العالمية هذه وللمافيا الموجودة في كامل أنحاء العالم، وتدخل زادة من الثلاثة جهات برا وبحرا وجوا. هذيك علاش المهمة موكولة لي صحيح معناها داخليا قاعدة القوات الأمنية تتصدى بما أوتيت من معلومات وعلى قد جهده للآفة هذه، إلا أنه أنا أرى الحل بيد معناها معناها القوات اللي تسهر على حدودنا وعلى معناها برا وبحرا وجوا من غادي قاعدة تدخل، على خاطر مش هذا الكل موجود يا أخي. نحن مناش زارعينه، تي كان زارعينه ونحرثوه مرة في العام، أما هذا رو كل يوم كل يوم كل يوم بريس كل عائلة ما عادش في منأم الآفة هذه تعاني.

ما باش يترافعوا علينا ولا لا في الجلسات فما جلسات ولا ما فماش. كان المحامين متغشين والصحفيين متغشين البارح الصحفيين أيه؟ على تقرير الحريات والمحامين متغشين اليوم وباش يعملوا اضراب عام. دونك فما مشكله نحكيوا عليها بعد شويه على موجات كنوز افام. المره هذه المحامين متغشين على خاطر فما تجاهل حسب كلامهم من سلطه الاشراف لمطالب مهنيه كانوا تقدموا بها من مده ويحكيوا زاد على تدهور الوضعيات المهنيه لبعض المحامين داخل بعض المحاكم فما ظروف بالنسبه لهم غير لائقه نحكيوا عليها بعد شويه. صباحنا خير معي.

0: صباح الخير مع ريم، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز اف ام. صباح الخير مع ريم.
1: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لثيوم، كوفري أسي ودي سي، ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما أنتي في الـ 24 ولاية. سريع، منظم وبثقة كاملة، تشري مليح تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ أعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بينا على الواتساب 21 919 888.
2: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر أشا كومونس إيسي.
3: تحب برشا دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع بيه كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكور خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سير هلال. واتساب 94 88 183، وإلا كلمونا على 70 100 913، وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميدي سبا سير هلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميدي سبا، الداعم الرسمي لراحة المرأة.
0: صباحنا خير معك.

مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم.

0: صباحنا خير مع ريم. صباحنا خير مع ريم.
1: صباح النور، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ان شاء الله نهاركم يكون مبروك سعيد. شكرا ديما على المتابعه، ونفرحوا برشا بكل تفاعلاتكم على الباج فيسبوك والا على 98 613 300. نحب نعاود نذكركم في بلاغه شركه تونس لطرقات السياره اللي خرجته البارح، وتعلن الشركة عن غلق المحول متاع الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين 4 ماي حتى لنهار الجمعة 8 ماي من 7 متاع الصباح ل 7 متاع العشية. تقول الشركة في البلاغ متاعها أنه مستعملي طريق السيارة ينجموا لقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة يعتمدوا المسالك التالية: محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محاول مطار النفيذة. شركة تونس لطرقات السيارة تقول أنه غلق المحاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاول هرقلة، وتدعو إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. ردوا بالكم وانتم ماشيين وأقرأوا حسابكم كيف ما قلت لكم الصباح، زيادة حتى في الطرود فما أشغال في اتجاه تونس، دونك القاصدين ربي يحاولوا إذا كانت نجموا تبدلوا ثنية ما فيها باس. البارح كان فما اكتظاظ كبير، وكما قلت زادا وصل الصف متاع السيارات لأكثر من 6 أو 7 كيلومتر، دونك برشا ناس قاعدة تستنى وتعطلت الناس. هذاك علاش إذا كان قادرين تأجلوا ولا تبدلوا ثنية فما فيها باس. كيو على المحامين، هيئة المحامين تتحدث على إضراب عام. الإضراب هذا باش يكون بيوم واحد، تفاصيله جينا من عند الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. نهار السبت كانت أعلنت على إقرارها إضراب عام بيوم واحد يكون مشفوع بمسيرة يحدد مجلس الهيئة التاريخ متاحة في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة. تقول إنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. في لائحة توصية الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين اللي صارت نهارة الجمعة لتدارس الوضع المهني العام للقطاع والمطالب متاعه اللي تم تقديمها في مذكرة كتابية لوزارة العدل نهار 23 جانفي اللي فات، قول انه فما تحركات واضرابات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع صارت تحت اشراف مجلس الهيئة، وصار زادة تنسيق مع شركائها على مستوى التمثيليات الجهوية. دعات لمقاطعة الدوائر الجنائية اللي لا تحترم تركيبتها الصياغة القانونية حسب نص البلاغ لتعيين الأعضاء، قول زادة مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ تدابير تأديبية لكل مخالفات لقرارات الهياكل. وتعاد المحامين باش يتمسكوا بأدوارهم في الدفاع عن المهنة متاحهم والقيامة متاحها والرسائل متاحها، وهذا كيفاش يدافعوا يا إما عبر التشجيع على ممارسة حرياتهم في الفضاء العام بالخصوص حرية التعبير، وإلا زادة عبر أعمالهم كممارسة للطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصياغ القانونية. بعد ذا فكرت الهيئة بعقد الندوة الوطنية للفروع الجهوية بالمهدية يوم 14 فيفري اللي فات بدعوة من مجلس العمداء اللي صار نهار 16 أبريل والبيان الصادر عن العمداء السابقين والمطالب بضرورة التفاف عموم المحامين حول الهياكل متاعهم. عندهم برشا مطالب المحامين وبالخاص المطالب المهنية زادة لتحسين وضعية العمل داخل المحاكم في الجهات وإلا زادة في تونس. مدام بسمة نبدا معك انت.
2: الحقيقه هالجلسه الاستثنائيه هذه للمحامين هي ما كانتش بصفه فجائيه، وانما سبقتها تحركات اخرى شملت بعض الجهات. لقاو في جهه سوسه وجهه عملوا وقتها يعملوا يوم اضراب، جهه المنستير الاسبوع الفارط، جهه قفصه. التحركات هذه الكل الحقيقه تجمعت حول جمله المطالب هذه تتمثل في اربع نقاط في البيان هذه متاع الجلسه الاستثنائيه، اهمها خاصه الدفاع على حقوق الدفاع. أهمها حقوق الدفاع اللي هي معناها تتفرع لبرشا فروع. أولا باش نجمو نحكيو على مرفق العدالة يجب توفير محاكمات عاجلة ومعناها تكون متوفر فيها ضمانات دفاعية عاجلة. صعيب شوية نظرا للنقص الحاصل في إطار القضاة والكتبة، على خاطر المحامين هما ما يخدموش وحدهم، هما عندهم شريك في العدالة، عندهم القضاة والكتبة. العدد الضئيل متاع القضاة هو اللي خلى مرفق العدالة هذية متعثر وياخو معناها وقت كبير وطويل ياسر ينجم يأثر على حقوق الدفاع. هذا من جهة. الجهة الكتاب اللي ما فماش حتى الكونكور اللي تحلوا كل تلقى مرة بعد قديش، وتلقى بطبيعة الحال ما نجموش الكتاب نظرا إلى ثقل العمل والملفات ما نجموش معناها يوفروا حقوق الدفاع هذه، يعني تحديد الأجال اللي من حكم الابتدائي الاستئناف للتعقيب وغيرها ويؤثروا على حقوق الدفاع. حاجة أخرى زادة يعني إلى جانب الدفاع على هو موش دفاع شخصي على القضاة ولا على الكتبة نظرا إلى أنهم شركائهم في العدالة، وكذلك خاصة بالنسبة للمحاكمة عن بعد سي حسن، وشفنا الحديث وحدثنا برشا عن المحاكمة عن بعد اللي يروا فيها أنها لا توفر الضمانات الكافية للمتقاضين خاصة نظرا لعدم توفر الأرضية، معناها التلفز مش موجودة في الجهات الكل، الكونيكسيون تتقص، ما فماش لقاء مباشر مع المنوب والمحامي، ذيك علاش قالك راهي ما توفرش ضمانة بالنسبة للمتقاضين. ومن نجم نرجعوا لها، هي تجربة معناها بديت خاصة في جهة سوسة وفي محاكم سوسة، ما نجموش نعموها على خاطر راهي ما نجحتش 100%. حاجة مهمة جدا لهنا زيد حكيوا عليها المحامين هي المجلس الأعلى للقضاء، وعلاش المجلس الأعلى ما نجموش يكونوه حتى التوه، لأنها إرادة من الاستحالة معناها مادية أو استحالة معنوية. نرجع نحن لوزيرة العدل وقت اللي حكيت في الموضوع هذية، وشنو اللي قالت وجاوبت هي في الحقيقة المحامين، جواب هو الحقيقة مستفز وقت اللي قالت يا أخي شكون كنتوا تعملوا به وقت اللي كان موجود المجلس الأعلى للقضاء. نقولوا للسيدة الوزيرة اللي هي في كل حالات، أنا ما نعرف شنو إجابة المحامين، أما عمل لي الحاجة الموجودة في القانون اللي هي المجلس الأعلى للقضاء اللي من بين الاختصاص متاعه كونه ينقل القضاة مش يتنقلوا بمقتضى مذكرة عمل، قديش نقعدوا نخدموا بروفيزوار وقت اللي توجد مجلس أعلى للقضاء يتم في كنف الشفافية نقلة القضاة هذوما، يعني وفر لي اللي القانون قالوا وبعد ما يهمكش فيها سواء كان يعمل ولا ما يعملش المجلس الأعلى للقضاء هذي اللي قال السيد الوزيرة شنو تعملوا به وقت اللي كان موجود شنو اللي عمل لكم. المهم الحقيقة المطالب متاعهم زيدة مربوطة بمطالب كونهم يحبوا الحرية التعبير، يراو اللي فما برشا محاكمات للمحامين كانت محاكمات سياسية، هذي معناها إن راه يعني مطلب شخصي على خاطر رأي المحاكمات الكل يزم تتوفر فيها حقوق الدفاع، والمحامين حتى ولو كانوا برشا في السجون وكل شيء هما معناها يتساووا بالمواطنين الاخرين، فما مبدا المساواه اللي يجمع بيناتهم الكل. اما في النهايه نقولوا تحرك المحامون، والمحامون زادا طلبوا برشا مطالب ما تهمهمش هما شخصيا وانما تهم المواطن في حد ذاته، ماذا بيه معناها يستوعبها، ذاك علاش هي تهدد باضراب بيوم واحد، اضراب معناها وطني واضرابات اخرى باش تكون دوريه
1: لتسجيل حاجه تهم المواطن. مثلا مدام بسمه شو اهم المطالب؟
2: حقوق الدفاع اهم حاجه. انا وقت اللي ريم فما اجراءات، راهو الاجراءات مهمه برشا بالنسبه باش الانسان يتحصل على حقه، مثلا الإيقاف التحفظي. وقت اللي أنا أقول لك 14 شهر تقول لي راه ولدي مشدود على الزط العامين، قل لك أنا في القانون 14 شهر ما عندوش الحق يوصل ولا مثلا القتل الغير العمد ولا غيره، ونقول لك صحيح راهو اللي باش يقعدوا في الحبس هذاك باش يتقيد له، اما انا في القانون عندي 14 شهر انت تحترم لي نهار ما تزيدوش، هذاك في الايقاف التحفظي الى جانب معناها اجيال وغيرها، والى جانب زاد تركيبه المحكمه معناها الجنائيه وغيرها، هذاك علاش هما قالوا الدوائر الجنائيه باش الجناحيه باش نقاطعوهم يلزم يستجيبوا لحقوق الدفاع في الاعتراضات وفي غيرها، هما ادرى معناها ما نصورش معناها تحركوا من فراغ على خاطر فما تراكمات وراو اللي فما حقوق برشا مهضومة للمتقاضين قبلهم هما، خاطر ينجم يخدم على روح ويروح يقبض يخلص ويروح على روح والبيرو وما فما حتى شيء، أما نراو اللي فما برشا تراكمات وتجاهل لحقوق الدفاع وتجاهل للنصوص القانونية خاصة وعلى قدمها وكل معناها وقع تجاهلها، هذاك علاش يحبوا احترام لهذه الإجراءات وترجع الحقوق لأصحابها باش نجموا نحكيوا على مرفق العدالة.
1: بيه سي حسن خليت لك شوية ما تحكي ولا كم؟
3: والله هي فرس قالت كل شيء، أنا جوست نضيف حاجة صغيرة، هو العدل أساس العمران، وكان يود ما فماش عدل ما فما حتى شيء نجم نأمن به في البلاد، والمرفق متاع العدالة ومتاع العدل بصفة عامة بالقضاة وكتاب وعدول منفذة وهو متكامل، ما يلزمش يقع إخلال في أي حلقة، وكانت خاطر كان يقع أي إخلال في القضاة أو في الكتبة أو في العمل في المحاكم أو في المحامين أو في عدول التنفيذ إلى آخره، أي حلقة يقع فيها خلل يقع خلل عام، والخلل العام يترتب عليه كما نقولوا مصالح الناس اللي تتعطل، الأجال اللي هي نشوفوا فيها اللي هي مشطة برشا في تناول طويلة. القضية طويلة برشا في تناول القضية إلى آخره، وفي في كل المجالات مع كيما بكري حكينا على الاتحاد إلى آخره. اليوم الدولة يلزمها تاخذ مسؤولياتها وتقعد مع أي حد عندها معاه أي إشكال، ما نقولش خلاف نقول إشكالية يا سيدي، أقعد معه على الطاولة وتحاوروا، والحل ديما تلقاوه هما زوز اللي باش يتفاوضوا، عندهم معناها نيفو كبير برشا، وزوز عندهم من الوعي ما يكفي باش ينجموا يلقاوا الحلول ويخرجوا من أي إشكالية ينجموا هما يشوفوها في صالح المواطن.
1: والمواطن يقعد ديما يتسأل يا ندرا نهارتها عندي قضية زعمة مع إضراب المحامين أنا أموري تتقضى وإلا لا، خاطر المواطن شفت التفاصيل اللي حكيت عليها أنت مدام بسمة، المجلس الأعلى للقضاء التفاصيل القانونية هذيك كل لا تعنيه، أنا يهمني اليوم عندي جلسة نمشي نلقى نقضي أموري ولا لا. للأسف اليوم المواطن زمن القضاء طويل برشا، يقعد يستنى حتى لين يتم النظر في القضية. كما قلت أنت كالأجيال من الأول هذيك دجا تستنزف الطاقة متاعه، وهو قاعد يصرف على المحامين، ومن بعديك الحكم حتى كي يصدر باش ينجم ياخذ نسخه من الحكم يقعد يستنى زيدا لاشهر، كان مش اكثر من اشهر
3: عوام.
1: مهما يكون ساعات حتى حكم بسيط
2: تلخيص وبرك يقعد قديش على خاطر فماش عدد معناه كافي من القضاة وكل شيء نجم يلخص،
1: يعني في علاقه بها الزمن القضائي اللي ولا طويل برشا، طويل اكثر من اللازم، خاصه زيدا كان مشينا لكل المراحل استئناف وتعقيب نقعد ونستناو.
2: اما ريم سمحني انا مانيش معاك وقت اللي تقول لي انت راهو المواطن اللي هنا ما يهموش النهار اللي باش يجي مثلا الاربعاء الجايه باش يقولوا باش يضربوا هو مصالحه الكل باش تتمثل ليه، هو راهو ماهوش المحامي ولا القضاء ولا المحكمه مش عطريه هي، انا مشيت باش نشري باكو حليب ما لقيتش الحليب روحت متغشش وقلت وقت ليه هو راهو في كنه الحقيقي، راهو هما راهم يدافعوا على حقوق الدفاع على مدى يخشكوني الدار التونسيه ولا العائله التونسيه اللي ما فيهاش معناها اشكال، كان ماهوش اشكال في الورثه راهو اشكال على قضايا استعجاليه، كان مش قضايا استعجاليه راهي قضايا معني حق عام ولا غيرها ولا تجاريه ولا ذات سبب، وقت اللي هما يدافعوا باش يدافعوا على كنه الحق على مفهوم على الحق على الاسبري دلوا في حد ذاته مش انت تضمن حقك، مش فايده اليوم انا مسكر مش مسكر انا بالمفتاح والوح تتاجل للاسبوع المقبل، وانت وقت اللي انا تنظر لي السلطه معناها وزاره العدل وتستجيب لي المطالب نتاعي وتوفر لي قضاه وهبطوا في مستير قال كل اسبوع الفارط وقت اللي اضربوا هبطوا لهم زوز قضاه هي هاي تحلت شويه جزء من الاشكال وهو فما موجود نجم انت تلقى لي الحل
1: يا مدام بسمه زيد، انا علاش الاشكال يتحل على ظهري انا كمواطن ها باش نعطيك مثال
2: انت انا ندفع عليك راه في الاخر
1: دفع عليا خسرتني في 100 دينار ركوب انا نسكن في بوفيشه
2: في بالك من قبل انا باش نضر
1: انا نسكن في بوفيشه عندي انا نهارتها جلسه
2: انت مش سبيطار انا باش ما نصوركش مش سكانير معطله
1: دقيقه خليني نكمل لك انا نسكن في بوفيشه نهارتها قمت بكري وجيت ولبست حوايجي وركوب وركبت في قدوش من نقل وقدوش من تاكسي جماعي باش نوصل للمحكمة، يجي سي المحامي نهارتها عنده إضراب ما يترفعش عليا تتأجل الجلسة متاعي للأسبوع القادم، معاه كان فما مطالب مشروعة فما حاجات لازمها تصير، ولكن أنا كمواطن خسرت أنا 50 دينار وخسرت نهار خدمة وخليت كونجي وشوف عارفي وشوف عارفي يعطيني كونجي الجمعة اللي من بعد باش نجي نمشي للجلسة ولا ما نمشيش، يعني زاد اليوم حتى المواطن بالإضرابات هذه اللي تصير في برشا قطاعات
2: لازم يكون واعي زاد المواطن
3: الاضراب ديما المواطن هو الحلقة الضعيفة
1: كما قلت انت ماشي باش يصور عنده سكانير اضراب اعوان الصحة العمومية لقى روحه متكلف هو نقل وجهد وكونجي في الاخر ما يعملش السكانير، دونك في الاخر احنا كمواطنين نتحملوا في فاتورة كل الاضرابات بشتى انواعها، معاك راه فما مطالب لازمها ناخذوها يعني فيها رمزيه وهي باش تحسن الوضعيه القضيه
2: نخسروا توا باش نربحوا بعد حتى الوقت باش نقعدوا ساكتين
1: فيها كلفه الكلفه مالوغوزمون يخلصها ديما المحامي الا المواطن مش المحامي هوني مش باش يخلص المحامي على كل احنا اذا كان فما جديد نرجع لكم بتبيع ديما في قادم الأيام للمواكبة ونعطيكم كل التطورات كانت تحسنت الوضعيات زادة داخل المحاكم. 59 دقيقة. شكرا لكم على المتابعة. شكرا لك سي حسن. شكرا لك مدام بسمة. حق رد مكفول للجميع خاطر اليوم جبدنا برشا هياكل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بلدية سوسة. ذكروني يا جماعة شكون آخر جبدنا؟
2: هاو نحن توجي تهيج علينا في العبيد.
1: مروجي المخدرات ما عندهمش الحق في حق شكون جبدنا نحن؟ جبدنا الكبش نتاع 6 ملي
2: هذيك
3: كبيره في العلوش
1: ما عندوش الحق هذيك في حق الرد. المخدرات ما عندهمش الحق. اتحاد الشغل عندهم الحق. مرحبا. وبلديه سوسه وهيئه المحامين 98 613 300 على ذمتكم. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. تحيات ريم تريكي شبيل.
0: صباحنا خير مع

0: غروق 24. ذوق 24 موعدكم مع الفن الطربي الأصيل، غنايات قاع الخابية وأجواءنا التونسية المزيانة. ذوق 24 على كنوز اف ام.
1: يصبح النور، يصبح الخير لأحلى مستمعي كنوز اف ام. كيف العادة الموعد يتجدد مع برنامجكم ذوق 24، رحلة موسيقية منوعة تبدأ معكم من توا حتى الماضي ساعة. إن شاء الله يا ربي تكونوا كيف العادة أو في كنوز اف ام. ديما تابعونا على البوند اف ام 105.1 100.4 اف ام، سينون كان بعد على الغاديو www.kunozafm.net. تحياتنا للناس اللي تخدم وديما تسمع كنوز اف ام، إن شاء الله يا ربي بالرزق الكثير. تحياتنا لتاكسي زادة اللي يتابعونا وديما يتفاعلوا معنا على 98-613-300، سينو نصبحوا على سامي القمتي في الكوتي تكنيك. مرحبا، طبعا بداية أسبوع موفقة يا سامي، نهاير مزيان. ما كتعرف انتي ديما نهار الاثنين فما ناس تحبوا وناس ما تحبوش، وان شاء الله انتي من المحبين نهار الاثنين. هو راه ظاهر من وجهك تحبوا نهار الاثنين. بداية أسبوع موفقة ان شاء الله، الطقس مزيان برشا، هكا تحسوا ربيعي على صيفي. دونك سيسر واحكم، وفي الحوايج ما تكثروش على خاطر تنجموا معناها السخانة ذيك تقلقكم. سينو تحياتنا للأولياء والأمهات، قولهم أعصابكم نحبوها من حديد، شما زيل وتوفى القراية. دونك البريود هذه متاع ليزيكزامان إن شاء الله ربي معاكم، وخاصة تحياتنا لجماعة البكالوريا هكا إن شاء الله يا ربي مربوحة قرب الباك بلون. يا حسرة يا سامي، يا حسرة على الباك بلون، كيفاه تعدي لك الباك بلون؟ وأقول الحقيقة مريبيه سافا. هو راهو تمهيد للباك اللي باش تصير في جوان. الحاجه الباهيه انكم هكا تشوفوا رواحكم، تقيموا رواحكم، وهذا ما يمنعش انه اللي هكا ولا هكا ينجم يدارك الامر، مازال عنده الوقت. وان شاء الله يا ربي ينجح الناس الكل. وقايه موزيكا، واكيد ديما موزيكتنا البنينه اللي باش تجيكم تود سويت تبدا التونسيه تعمل الكيف.

0: 24.
1: ذوق 24.
2: نجوى كرم يا حلو، توصلنا للعشرة و18 دقيقة على كنوز اف ام. مرحبا بكم جديد كيف العادة، انتم تسمعوا في ذوق 24، مواصلين معاكم رحلتنا حتى الماضي ساعة. وكما تعرفوا تنجموا تتفاعلوا مع البرنامج 98 613 300، ولا تنجموا تخليوا لي كومنتير بتاعكم تحت افيش ذوق 24 في الصفحة الرسمية لكنوز اف ام. الأغاني اللي تحبوا تسموها، فنانينكم المفضلين، وأكيد ديما نحاولوا في كل مرة نعطيكم الأخبار، نعطيكم شوية معلومات عليهم، وأكيد راكم توحشتوهم وتوحشتوا أغنيهم. ما ننساوش أنه ذوق 24 فيه الأنماط الموسيقية الكل، نجموا نسموا الغناء اللي تحبوا عليه الكل، المهم أنه فيه هكا تحس ذكريات جميلة. وباش نعطيكم احنا الحقيقة أغنية مزيانة برشا للفنان الراحل الله يرحمه هاني شاكر. الحقيقة كان الأخبار كيف الساعقة على الجمهور متاعه، وخاصة أنه قام من القامات اللي فقدتها الساحة الفنية العربية والعالمية. هاني شاكر اللي برشا يحبوه وجاي أكثر من مرة لتونس، وكان عنده حب كبير لجمهور تونس. هاني شاكر من مواليد 1952، توفى 3 مايو 2026 في فرنسا بعد مرض متاعه اللي عانى منه برشا، وشفنا زادة برشا إشاعات هبطت عليه وعلى وفاته. في كل مرة تهبط كيا دي بوست في السوشيال ميديا إنه هو مات وإلا مازال ما ماتش، وكنا ديما نشوفه ونتبعه في الأخبار متاعه. الحقيقة هاني شاكر صوت مش كيف الآخرين، كان وما يزال برشا يحب ويحبوا الغناء متاعه. هو يتسمى واحد من أبرز فنانين الجيل الذهبي والموسيقى، ولقب بأمير الغناء العربي. وكما قلت لكم هو كان في وسط العمالقة متاع الغناء في مصر كما عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش. نجمو زادة تزيدوا للليستة هذية هاني شاكر، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر جمهوره. وأكيد احنا حاولنا ديما في ذوق 24 عديو الغنيات متاع هاني شاكر حتى قبل ما يتوفى، أما إن شاء الله يا ربي يقعد ديما الذكرى هكا بالفنانين الباهين بالأصوات المزيانة. وإن شاء الله يا ربي علاش لي نشوفوا برشا ناس اتبع المسيرة متاع هاني شاكر الحقيقة اللي بش يقعد ديما في البال. نخليكم أكيد نستمتعوا مرة أخرى بصوته اللي بش يقعد ديما في البال، وإن شاء الله يا ربي كيف العادة ديما تقعدوا برانشي 105.1 100.4 FM سينو www.knozafm.net.

0: 24
1: 24
2: برشا ناس تقول الربح في البيوع، أما الحقيقة مختلفة. في عالم الفوتوفولتايك الربح في الشراء مش في البيوع. وإنتي كمركب ولا صاحب شركة تركيب تحب تشري بالسعر الصحيح، تحب جودة مضمونة وماركات قوية، مرحبا بيك عند نيوسان ديستريبيوشن، مختصين في توزيع منتجات الطاقة الشمسية بي تو بي، ألواح شمسية، أندولور، باتريات لوثيوم، كوفري أسي ودي.

0: ستركتور ألمنيوم وغالفانيزي وجميع الأكسسوارات. ومع نيوسان ماكش مربوط بالمكان، نوصلوا لك سلعتك وين ما انتي في الـ 24 ولاية. سريع، منظم وبثقة كاملة. تشري مليح، تربح أكثر وتخدم مرتاح. تحب تشوف منتجاتنا وعروضنا؟ اعمل طلب حذانا في البحاير حمام سوسة، وتابعنا على الفيسبوك والإنستغرام نيوسان ديستريبيوشن، وتنجموا تتصلوا بنا على الواتساب 21 919 888.
1: نيوسان ديستريبيوشن، لوبتيميزاسيون دو فوتر اشا كومونس ايسي.
0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كراسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وباش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهن على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين، ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان، مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99 866 393، وإلا 99 299 393. إسباس حمزة بنان، الذل يا غالي، الذل يا غالي. ذوق 24.

0: صدوق 24
1: غدي وصلنا للعشرة وستة وثلاثين دقيقة على كنوز أفام. مرحبا بكم من جديد. كيف العادة رحلة موسيقية منوعة في كل مرة نحاول هكا نفكركم بغنيات عندكم مدة كبيرة ما سمعتوهاش، وخاصة نعرفوا أنه تاع الألفينات ونهاية التسعينات زادة ما خذوش حقهم. ما هكا في كل مرة نحاولوا نعديوا الأغاني اللي عندكم معها ذكريات ولا نسيتوها، وإلا زادة ديما نحبوكم تتفاعلوا كيف العادة، تخليوا لي كومنتير متاعكم تحت فيش ذوق 24 وين تنجموا غاديك تقترحوا علينا الأغاني اللي تحبوا تسموها كنكم تبدأوا كيف الخدمة مركزين في الدار في الريفيزيون، وإلا زادة خلتوا للكوجينة باش طيبوا الفطور أكيد رأوا فما غنية تعملوا عليها كيف باش يطلع الفطور بني هكا ولا كل شيء مربوط بالغنية ومربوط بالبود بتاعكم أكيد باش انت تحط روحك بالإيجابية وإلا تحط روحك هكا في السلبية. أما فما فنان محلي نحبوه برشا، فنان تركي. اي نعم، وشكون فينا ما يعرفش الفنان التركي الكبير كان نجم وقولوا عليه اللي بالحق إبراهيم تاتليس كان مانيش غالطين، يتسمى من أكثر الفنانين انتشارا في العالم العربي، خاطر ديما الموسيقى متاعه كانت تكية فيها ضربتك تحس شرقي عاطي على الشرقي عاطي على العربي شوية. إبراهيم تاتليس اللي الحقيقة هو مش كان مغني، ممثل ملحن تركي، واحد من أكثر الفنانين اللي سجلوا ألبومات، عنده 42 ألبوم اللي كسر بها مبيعات التسجيلات في تركيا عام 1978. وما ننساوش انه المعزوفات متاعه ترجعنا هكا لتركيا، معناها تخليك تسمعها اغنياته يرجعوك يخليوك دور هكا في شوارع متاع تركيا ويخليوك هكا عامل بون كيف، خاطر الحقيقة ديما يستعمل المعزوفات التقليدية والآلات المحلية، وهو واحد من أكبر الحقيقة المغنيين الأتراك اللي عندهم شعبية حتى نهاية الثمانينات من القرن اللي فات، ما قعد ديما في البال على خاطره عنده معناه ديما جديد، وحتى كي عاود وغنيات وقتها شفنا زادة بعد غياب والمدة كبيرة بعد ما معناها قالوا اللي هو اعتزل رجع في برنامج وقتها تركي وغنى هو وبنته غنيوا ديول أكثر أغانيها استماع مش اسمها أرمان بعد شوية. أما الناس اللي نسيت حياته اللي كانت مليئة بالمغامرات أنديري هو في فيلم تركي، خاطره عاش قصة محاولة الاغتيال عام 2011 وتضرب في رصاصة في راسه وقعد عايش وتحمل المحاولة الاغتيال هذيك من كما قلت لكم من عام 1990 أول مرة ضرب برصاصة في ساق متاعه. بعد عام 1998 حاولوا يقتلوه مرة أخرى لكن ما صار له حتى شيء، وبعد في مارس 2011 تعرض لمحاولة اغتيال، وقتها تضرب برصاصة جات في راسه في الجمجمة متاعه، أما الأطباء قالوا معناه نجاته من الموت، هذا نجم يصاب بشلل في أي لحظة. الحاجة اللي الحقيقة معناها تحس روحك بالحق في مسلسل تركي، خاطر هو من قبل إبراهيم تاتليس حياته الشخصية كانت فيها برشا أحداث، وكانت في كل مرة شوفوا يمنع من الموت معناها هيك علاش ديما يقعد إبراهيم تاتليس من أكثر الفنانين التراكلي، حتى كان ما تعرفش تركيا كي تسمو تفكر تركيا وتتفكر المسلسلات التركية. ذاك مش خليكم داو تستمتعوا مغنية أرمم لن أتصل يا سين مانيش مش نتصل، أما انتو ما تناجموا راكم تتصلوا 98 6 3 300، وإن شاء الله الناس الكل تبدأوا عاملين بون كيف على الموسيقى اللي بيجيكم توت سويت على كنوز أفام.

وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ سبور نيوز بربط المحترف الأولى لكرة القدم ونحكي على برنامج مباريات اليوم. شبيبة العمران ترجي التونسي، ترجي جرجيس نجم الساحل، اتحاد منسيري نجم المتلون، نادي البنزرتي مستقبل رياضي بالمرسى. كل المباريات الدور بداية من الأربعة متاع العشية. تشكيلة النجم الرياضي الساحل من المرجح أن يكون منذ البداية ريان لندلسي في حراسة مرمى النجم الرياضي الساحلي، ومتوسط الميدان علي جابر باش يشاركوا منذ البداية. هذا خيار الإطار الفني خاصة على مستوى حراسة المرمى من أجل إراحة صبري بن حسن التفادي للإصابة. مازلنا مواصلين نحكيو على نتائج مباريات البارح بالنسبة للرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي يفوز على الملعب التونسي 2-0، نادي صفاقس يفوز على الأولمبي البيجي 2-0، اتحاد بن قردان ينهزم 1-0 أمام مستقبل سليمان، مستقبل غيبس ينهزم 2-0 أمام شبيبة القيروان. النتائج هذه تعطينا الترتيب الحالي الآني. نادي الإفريقي في الصدارة 62 نقطة، الترجي التونسي في المركز الثاني 57 نقطة، المركز الثالث النادي الصفاقسي 56 نقطة، المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة، المركز الخامس اتحاد المنسيري 42 نقطة، المركز السادس نجم الساحلي 38 نقطة، المركز السابع نجم المتلو 36 نقطة، المركز الثامن شبيبة العمران 35 نقطة، المركز التاسع اتحاد بن قردان 34 نقطة، المركز العاشر النادي البنزرتي 33 نقطة، المركز 11 الترجي الجرجيسي 32 نقطة، المركز 12 مستقبل مرسى 31 نقطة، المركز 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، المركز 14 نلقاو فيه فريق شبيبة القيروان 27 نقطة، المركز 15 مستقبل سليمان 24 نقطة، المركز 16 مستقبل غيبس 18 نقطة. برنامج الجولة 29 من الرابطة الأولى يوم الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل غيبس، الأولمبي البيجي، شبيبة العمران، شبيبة القيروان، اتحاد المنسي. نهار السبت 9 ماي مستقبل مرسى، نادي صفاقسي، نجم الرياضي الساحلي يواجه فريق سي بي، ترجي جرجيوس نجم المتلوي. من نهار الأحد 10 ماي الأربعة متاع العشية الترجي التونسي النادي الإفريقي. تشكيلة الترجي الرياضي التونسي تعرف تواصل غياب الحارس بشير بن سعيد بداعي لإصابة، بالمقابل يستعيد الترجي خدمات المهاجم أشرف الجبري بعد استيفاء عقوبة الإنذار الثالثة. يواجه نادي الإفريقي في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة نادي أهلي بنغازي الليبي المواجهة بعد ما نهى الإفريقي مؤتمر الصحراء في الصدارة بعد فوز الأهلي المصري على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77 مقابل 71. الجمعية النسائية بسوس العود بانتصار 8 في مرحلة التتويج على حساب اتحاد الرياضي التونسي هدف مقابل 0، وهي مرت في صدارة المجموعة هدف كم يغاء اللعبة ياسمين الجمعي. نختم الاسبور نيوز بالمباريات الدور خارج تونس. تشيلسي نوتنغهام اليوم الماضي 3-8 متاع الليل، ويفرتون مانشستر سيتي في السيريا الايطالي 5:30، كريمونيزي لازيو 8:15، روما فيرونتينا في الليغا الاسبانيه، اشبيليا ريال سوسيداد 8 متاع الليل. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز، أكثر التفاصيل تلقاو على صفحة نيوز اف ام على الفيسبوك. السيمي الجمدي في الإخراج، الموعد متواصل مع يسر رحماني في ذوق 24 حتى لما دي الساعة، والموعد مع روي زويتن في ديكاس في انتظار تليفوناتكم على 98 613 300. شيء طيب نسكم سبور نيوز ذوق 24.

0: عشرين.
1: أربعة وعشرين.
2: هو يما الأسمر يما يوصلنا الغنية الموزيكا التونسية البنينة للأحداش واربع وعشرين دقيقة على كنوز أفام. وكيف العادة أنتم تسمعوا في ذوق 24 مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية حتى الماضي ساعة وديما تقعدوا برانشي 105.1 104 فام سينون www.cruzefm.net. وأكيد راهو الموسيقى ديما عندها هكاك الرونق المحليه اللي تهزك الموندو آخر تخليك فرحان كيما تنجم تخليك حزين كيما تنجم تخليك هكايا ميكش في مودك هكا. علاش ديما الموسيقى نحاولوا نختاروا هكايا اللي تعملوا معاها جو وخاصة انتوما في الخدمة ونعرف اللي ستريس الخدمة عنده تأثيراته ديما نحاولوا نقصوا عليكم ستريس بتاع الخدمة ولا السياقة في الكيس تبدأوا تدندوا في الغنية وتبدأوا عاملين بون كيف وان شاء الله ربي يعين الجميع خاصة اللي تاكسي هكا ومن بعد نودوهم بيا تاكسي الغرام كيما مستنسين ديما يحبوها معروفة الغنية يحبوها برشا تاكسي الغرام سامي مش قولك فيها نحطوا هاي لهم أكيد برمجوها ديما تحياتنا للتاكسي اللي يسمعوا فينا سينو الموزيكا التونسية أكيد باش تقعد ديما موجودة الترابي موجود وما تنسيوش غنيات لوكسيدونتال اللي ديما يرجعوكم إلى ذاكرة الزمن الجميل.

0: 24 24
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كراسي طويل وبنوات وحكوك الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش، ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوهم على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية، كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
2: والله تعبت من الخدمة والدار والصغار، ما عادش عندي وقت نروح جملة، نحب نبدل الجو ونرتاح.
3: إيش نحكي لك على الاكتشاف فيجا سنتر ميدي سبا في قصر هلال، تمشي تنسى الدنيا يا لله، فيه أكبر بيسين في الساحل الكل، مشيت عملت حمام سوايد غافاسيال سوايد شوفو، خرجت وجهي منور وشعري يلمع.
2: ياغي بالحق عنا هكا في الساحل،
3: مش هذا كهو راهو في سال دو سبور أكوا جيم زيدا.
2: أيه حتاني زدت في الميزان
3: في ميدي سبا، فما دي ماشين سبيسيال تضعفك وتنحي لك السيلوليت من غير تعب.
2: ملا جو، أمش مش نعمل في الصغار،
3: ما قلت لك شه الصغار معانا عندهم سبا وكلوب دو ناتاسيون مع

0: عادي كوتش برو. أي ميلا نمشي. كلموا بيدي سبا على الواتساب 94-348-183 وإلا على تليفون 70-100-913 وزورونا على انستغرام فيسبوك ميدي سبا قصر هلال. ميدي سبا موجودين قرب مساحة الوسط قصر هلال. نيوسان ديستريبيوشن المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستلاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستلاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحايل. نيوسان ديستريبيوشن المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معنا. كلمونا على 21-919-888.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملايين وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا عالي سار ومشي الكونفي مارك موبل.
2: أيوة، إيش لقيت غادي قولي ترى؟
1: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم 3 ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
2: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين
1: أكيد. وزيد اللي فغيزان لتونس الكل، ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السنة اللي عجبتك.
0: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة
3: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الاصحاب والعرايس الجدد. كنت تحب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لاسطنبول انطاليا فتحية ومرمريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الام الدنيا. لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هلال والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة. 360 درجة
4: ذوق 24

0: كنوز نيوز.
1: نص نهار مباشرة من إذاعة كنوز فام. أهلا بكم في نشرة مفصلة لأهم الأنباء ونستهلها بالعناوين. تحسينات هيكلية وتجهيزات جديدة من أجل النهوض بمركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة. تفكيك شبكات لترويج المخدرات والإطاحة بعدد من عناصرها في كل من المهدية وسيدي بوزيد. بداية من اليوم غلق محول لخروج في اتجاه مدينة هرقلة لاستكمال جملة من الأشغال. ونحو مئات طائرة وألاف الجنود الأمريكيين لتطبيق خطة ترامب بشأن مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت في ردها على كتاب السؤال كتاب قدمت بها النائب بمجلس نواب الشعب هيلا جبلة عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية اللي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف لتعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. الوزارة أفادت أنه تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وأحكام التصرف. وفيما يتعلق بالتجهيزات، أشارت وزارة الفلاحة لكون تم دعم الأسطول بستة جرارات فلاحية واقتناء سهريجي مياه وزوز مجرورات وسهريج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وإحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب، كما شملت التدخلات للموارد المائية وين تمت معاينة الآبار وتأهيلها عبر عمليات الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتار بالرية لموضعي وتجهيز 40 هكتار إضافية، إلى جانب عديد الإجراءات الأخرى الفائدة الزيتين بمركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة. بيان صادر عن ولاية سوسة في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمئوية الريفية، فإنه باش يتم رش المبيدات عبر الطائرة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون، أي على امتداد مناطق بوفيشة ونفيذة وهرقلة وذفاف وادي شرشر وشوقاف بين الطريق الوطنية رقم 1 والذفاف الغربية الصبخة سيدي خليفة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 4 و16 مايو الحالي. هذا ودعا ولي سوسة كافة مربية النحل الأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق المعنية، كما أكد على أنه يتحتم على مربية الماشية اجتناب الرعي بالمناطق اللي تم رشها بالمبيدات لمدة أسبوع. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين 4 ماي إلى غاية نهار الجمعة 8 ماي، وذلك من 7 صباحا إلى 7 مساء. وأوضحت في بلاغ الفائدة مستعملية طريق السيارة أنه بإمكان القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. وأشارت شركة تونس للطرقات السيارة الكون غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية للالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. في إطار مواصلة المجهودات الأمنية الرامية لمكافحة ظاهرة الترويج لمواد المخدرة وتصدي لكل الشبكات الإجرامية المنظمة، أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية تمكنوا من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات. وأسفرت العملية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني عن الإطاحة بخمسة عناصر من أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم بين 24 و 66 عام، كما تم حجز حوالي 2 كيلوغرام من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إضافة إلى ميزان إلكتروني وكمية من المسوغ وزو سيارات فاخرة وثلاثة دراجات نارية، إلى جانب مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات النشاط الإجرامي. هذا وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها بالاحتفاظ بالمظنون فيهم مع إدراج شخصين آخرين بالتفتيش. كذلك وحدت منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكنت أيضا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وإن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و 34 سنة، إضافة لحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيم أجنبي تستغل في التنقل، بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث وتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض مع الاحتفاظ بالبضنون فيهم وإدراج زوز أطراف بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. في إطار تعزيز المرفق القضائي وتقريب الخدمات العدلية من المواطنين، ولاية القيروان تشهد اليوم الافتتاح الرسمي لمقر محكمة الناحية بحاجب العيون ودخولها رسميا اليوم حيز التنفيذ الفعلي وفق ما أفادت به وزارة العدل. وبخصوص عملية الانتقال التنظيمي، أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أنه يتم آليا نقل جميع القضايا المدنية والجزائية اللي كانت منشورة لدى محكمة الناحية بالقيروان وتدخل ضمن الاختصاص الترابي محكمة حاجب العيون، وتشمل عملية النقل القضايا اللي ما صدرتش فيها أحكام أصلية حتى تاريخ 30 أبريل 2026. وبالنسبة للقضايا اللي بلغت مرحلة متقدمة من الفصل فإنها باش تبقى تحت نظر محكمة الناحية بالقيروان لضمان عدم تعطل حقوق المتقاضين. نمشي ولا أهم الأخبار الدولية والعالمية، وين أعلن الجيش الأمريكي أنه باش ينطلق في دعم العملية اللي أعلن عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هورمز بقوات تشمل أكثر من 100 طائرة إضافة لآلاف الجنود. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية سنتاكوم أن قواتها باش تبدأ اليوم الاثنين دعم مشروع الحرية اللي أعلن عليه ترامب بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هورمز. من جهتها حظرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق خطة اليوم الاثنين لتحرير السفن العالقة في المنطقة. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بيان صادر عن القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن أمن مضيق هرمز هو من مسؤوليتها، وأن ضمان مرور السفن بأمان يتطلب التنسيق مسبقا مع القوات المسلحة. ختاما، المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أكد اليوم الاثنين 4 ماي أن زلزال بلغت قوته 6 درجات ضرب منطقة سامار بالفلبين. وأضاف المركز أن زلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، في حين أشارت هيئة الزلازل في الفلبين إلى إمكانية حدوث هزات أخرى في الساعات القادمة. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تحسينات هيكلية وتجهيزات جديدة من أجل النهوض بمركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة. تفكيك شبكات لترويج المخدرات والإتاحة بعدد من عناصرها في كل من المهدية وسيدي بوزيد. بداية من اليوم غلق محول للخروج في اتجاه مدينة هرقلة لاستكمال جملة من الأشغال. ونحو 100 طائرة وألاف الجنود الأمريكيين لتطبيق خطة ترامب بشأن مضيق هرمز. بقية أخبارنا وآخر المستجدات تلقاوها تباعا على صفحة رسمية الإذاعة تكنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، دمتم في أمان الله. كنوز نيوز
0: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كنوز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية.
2: ذوق 24

0: 24 24 تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعى 98 في المستير والمادية وعلى كروز أفام فنات إذاعة الموجات الإيجابية
1: خمم في دار مش كيف العادة خمم في راحة أمان وحياة جديدة بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز إقامة راضية كات وتحل على كات فسار في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط بام إيموبيليير ديما تواكب العصر هذاك علاش برمجت لكم في الباركينغات دي بورن باش تشارجيوك راهبكم الإلكتريك الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا اختار الجودة اختار أسلوب حياة جديدة انفو لاين 24-205-201 فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie
2: انا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشه اش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشه اكيد كي نسال شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي شنية احسن ماركه في البنوماتيك
3: كونتيننتال
2: وين نجم نلقاها في سوسة؟
3: عند بنو سيرفيس سوس وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة كيما تنجم تجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53-05-88-88
2: بنو سيرفيس سوس العز اللي يواتيك
4: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش
5: كيفاش قتلي؟ إيش فما زيدة بعد اللي جاي في الأشهر الأخر؟
4: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال أي للا شد عندك عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس ونزيدك زيادة كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى
5: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب رومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار
4: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال
0: ذوق 24

0: الشروق 24 24. جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xeme Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
1: ببدارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شوف بيك نفسي اس اس بيبي، نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد غالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفود، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم بإتقان عالي وتصاميم حديثة، عزل ممتاز للصوت والحرارة وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملو لك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل تخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على باج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2003. وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينغ 3.

0: 360 تنجم تسافر. وصيف السنة بوكينغ 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حاب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف، مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينغ 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينغ 360 تعيشك 360 درجة.
1: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وينجيب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحار، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفاء هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات الدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المنستير، وتابعوهم على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
2: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة بخمسة ملايير وتخلصهم كاش.
3: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
2: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
3: أيوه، إيش لقيت غادي قل لي ترى؟
2: لقيت سالونات بمليون وميتين، بيوت نوم ثلاثة ملايين وميتين، والسيستم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرار، الحسبة هذه قوية على مخي.
3: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة يعني 5 سنين.
2: أكيد، وزيد اللي في غيزان لتونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
1: كونفي مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة.
4: ذوق 24

0: عشرين.
1: 24
2: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت حاب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
3: أنا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشة، إيش خليها ترعش في الكياس تقول عجلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
4: كونتينونتال.
3: وين نجم نلقاها في سوسة؟
4: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل أسيرانس توليسك وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس وإلا تتصلوا على 53-05-88-88.
3: بنو سيرفيس سوس العز اللي ويتيك.
0: ذوق 24
1: 24

0: عمرو دياب. وصلنا لختام الحصه نتاعنا لليوم منذ 24. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا في رحلتنا اللي بدات معاكم من 10، وما زالت الموسيقى متواصله حتى الماضي ساعه. ما تنساوش ديما تقعدوا برونشي على كنوز اف ام 105.1 104 فام سينو www.knozfm.net. ديما تفعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وتيك توك كنوز اف ام. سينو بعد شويه ماضي ساعه عندكم برنامج ديديكاس مع الزميله راويه زويتن ومعتز شمتوري في الاخراج، وين تنجموا تتفاعلوا معهم وتكلموهم بمناسبة أعياد الميلاد 98-613-300. وإن شاء الله ديما فرحانين وديما عاملين جو على كنوز أفام. كنت معكم يسرى رحماني كوتي ميكرو، سامي القمدي في الكوتي تكنيك. عدي وقيت مزيان، وإن شاء الله الناس الكل ديما بخير. باي باي.
1: دوق 24 24.

0: بودكاست مع راوية كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز افام. ابعث سلامك حبك ضحكتك للي تحب احنا نوصل صوتك في ديديكاس مع راوية. ديديكاس كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعة المطلثة على كنوز افام. ديديكاس مع راوية.
1: على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في ديدي كاس. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وان شاء الله بدايه اسبوع يا ربي تكون موافقه للجميع. من توا حتى المطليته تكلمونا على 98 613 300، خاطر هذا هو برنامج الافراح والمسرات. وعلى لمتكم الحلوه في الاستوديو زدنا زغريطه اخرى سامي لكم، خاطر الجماعة لهنا عاملين كيما كي يبدا حد جاي من الخارج، عرفتوا يتلموا الكل يحل الباليز. احنا عندنا حد جاي من الخارج وباش يتلموا الكل يحل الباليز. هكا عندي باي ولا ما عنديش؟ سامي الجمدي عنده باي. عندك سامي؟ تو فات توسي بالخوي. وانت انت عجبت من غير ما اقول شكون. يسرى عندك؟ عندك ايه ماله؟ ليلى بالطيفة اللولة على رأس القائمة. مش نفرق الورد. أنتو كيف مرحبا بيكم؟ لازم كل شهر ديما فرحين، إن شاء الله ديما تاخذوا كادوات. من أحسن حاجات المفرحة في اليوم إنه حد يتفكرك بكادو. والله نحكي برسمي، معناها حتى حاجة بسيطة، حتى حلوة، حتى كعبة شوكولا وانتي هكا في الكوجينة ويجيك المسيو ويقولك عسلامة، هذه ليك ما غير حتى مناسبة، ما غير حتى شيء، فقط لأنه وجودك في حياته حاجة باهية ويحب يفرحك، وهيك البسمة اللي راها على وجهك تعني له الكثير. في اليوم هاوكا وانتم مروحين ما تنسيوش لا المسيو ولا المدام ولا صغيرات زيدة فكروهم بحويجة باهية، واش فكروهم زيدة بحويجة باهية برشا برشا برشا قطر يتكلمون على 98 613 300. سامي الجمدي، معتز الشمطوري، يسرى الرحماني، ليلى بالطيفة، راوية زويتن، معاكم احنا حتى المطلثة.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مرحبا بكم في ديديكاس، أهلا وسهلا بالجميع. تلمات في جديدة نعرفها والنية نعرف ندخل. شكرا لك في معتز الشمتوري، مرحبا بك. شحوينك تبس عليك الحمد لله. يا وجدنا هي عجبني كل شيء. رجع معتز بوافر، حبوا تعرفوا التفاصيل تنقلوا لكم في الأول، خفي عليكم حد شيء. حبوا تعرفوا التفاصيل، نحن هنا للتفاصيل. إما توا نحن هنا للأفراح والمسرات اللي جينا على 98 613 300 98 613 300. مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نبدأ بأول تليفون. أول تليفون ما عندش كون سمعت. مريم انت عسلامة يا مريومة. شنحويلك يا مريومة؟ سافا الحمد لله ان شاء الله ديما لاباس يا مريم. قولي عزيزتي.
2: انا بعدي ديكاس الماما وقول لها عايشك على خاطر تعب على خاطرنا.
1: ربي يفضلها. شو اسمها الوالده؟
2: نهال.
1: الهام. تحياتنا لها. الهام هي في الخدمه مالتها؟
2: اي في الخدمه تخدم
1: وتسمع فينا.
2: تسمعي
1: وما في بلهيش انت عملت لها ديديكاس؟ محليك يا مريومة، ربي خليك وينشحك ان شاء الله. شو تحب تقولها؟
2: الوالد متوفي وهي اللي تعب على خاطرنا.
1: الله يرحمه وربي يفضلكم.
2: باش نجيب لنا الفلوس وباش توكلنا وتقرينا.
1: الله ربي يفضلكم. قديش عمركم انتوما مريومة؟
2: اني عمري 19 واخويا عمره 17.
1: ربي يخليكم انتوما، نورات حياتها وراهي تخدم وقلبها فرحانة اللي انتم بحذيها لباس وصحتكم جيدة. ان شاء الله ربي يفضلكم وينجحكم يا مريم.
2: قل لها نحبك برشا وربي يخليك لي، وكان مش انت راني بالحق تعبت.
1: بسم الله عليك والله لا يبكيك، وان شاء الله ديما فرحانة وربي يخليها لكم ان شاء الله. خذ وعد على هكا على نفسك مريومة، اللي انت كل نهار باش يجي انت باش تفرحها فيه. كل نهار ما تخليهاش مغشه. كل نهار
2: اني ديما فرحتها
1: الحمد لله. هو ظاهر اللي انت بنيه ياسر متربيه، ربي يخليك لها.
2: عايشك
1: يا مريومة، بوسك برشا لله وربي يفضلك الهمامه بتاعك. عايشك الله يخليك. شكرا لك. باي باي يا مريم. محلاها ديديكاس، محلاها البدايه اليوم. سي تري تو سوا تاع ربي، ان شاء الله ربي يفضلهم لبعضهم ان شاء الله. نبدأ بلي ديديكاس اللي جاتنا على الواتساب. أول ديديكاس بدأوا مصباحة اليوم، من وقتاش تجي وهجيوني لديديكاس اليوم من 9. ريم تقول نحب نهني راجلي بعيد ميلاده ونقول له ربي خليك ليا يتيج راسي وربي فرج عليك، ونقول له نحبك برشا يا حمودة. جويز انيفرسير يا حمودة.

ديدي كاس هذا اليوم عديهولي خاطر اليوم عيد ميلاد ولدي حمزة. نحب نقول له كل عام وانت حبيب ألف خير وكل عام وانت سندي ومسندي. نقول له نحبك برشا يروح أمك وربي يخليك ليا. ديدي كاس أخرى بعد ديدي كاس نجوى تقول حطونا غنيت ورا كل نجاح في دعوة أم نهديها لأولادي بالنجاح وبنات أصحابي بالنجاح في الباك إن شاء الله يا ربي. توا عاد بداية العد التنازلي بعد غدوة الباك بلون. عندك ذكريات مع الباك بلون ولا مش برش مش باهية عادي تعرف مش حاجة خايبة بالكل. راهو معناها إنه إنسان ما يعديش بالباهي في الباك بلون ما هو إلا تجربة. راهو ما أنت عندك سبب لباهي شو صار؟ خلكم معتز بداية علاش تعديلو خايبو مثلا مش متعملوش كيما معتز يجي تعديلكم به. معتز جاي في البريد هذية وبدأ يريفز للباك في التريمستر الأولى دونك سيلي هو الباك بلون على التريمستر الثالثة هكا دونك تعدى هكا كوبر ايما الحمد لله في الباك لاباس كل شيء هكا لقيت روحك أموا مريفز التريمستر الأولى حاضر عليها وتعرف شنو ينجم يجي على التريمستر الثالثة. اقراو وكها وتوا خليو على ربي ما تبداش تقول انا مش مريفز انت توا داخل الباك بلون باش تجرب باش هذاك البروفة باش تشوف روحك كيفاش معناها كومونس فاس باسي في الباك في الباك برانسيبال تفهم كيفاش المود هو حتى نهار تختار هو بيدو نهار اربع معناها فريمون يخلقوا كل شيء باش يجي قد مع الباك برانسيبال دونك لاباس اقراو على روحكم ربي ينجحكم ونورمالمون زاد حتى البروفات يفرحوا بيكم راهو بالمعنى هذاك ما نتفكرش ان البروف عوجنا في الباك بلون راح عوجوكم عليه بولات ناسيونال لا بالحق ما عنديش فكرة للأمانة اما حتى كان ما نصورش حاجة خايبة. عسلامة أحلى كنوزة أنا حنان الشويري نحب تعدي تحية لأختي ابتسام نحب غنيت هي وخيتي هي تنسمعها بعد شوية. أني إيهاب شهيرة بوبو أهلا من قصر هلين عايش إيطاليا حب عندي دي كاس كنوزة فامي الكل وللفامي والناس اللي تعرف بوبو وشكرا وبربي عدينا غنيت الوحش كليني به الله يبارك احنا باش نسمعكم بطبيعة حتى المطلثة. مرحبا بكم الناس الكل. ديدي كاس مع راوية.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مرة أخرى في ساعتنا الأولى من ديديكاس. الأجواء كما تسمو الصيفية، ما عادش توا سبرينغ إيفريوير، فما هكا الربيع والألوان الزاهية بدت تخرج، وكل الجري والمرا والأسود وشنو الألوان الأخرى والبرغندي. قديش هو كئيب اللون هذاك، ما نعرفش علاش ضيع. أي ما حب البرغندي اللي هو مش بردورة، وأنا كيكة برغندي صح مثلا. ولا هو عندنا حاجات هذوما الكلمات الجديدة اللي دخلت معنا شوية، ساعات يعطي قيمة لأشياء غالطة. مثلا اللون هذاك ياسر نحسو تاع شتاء، ونعرف نعرف حاسي انطوكا توا مرحبا بي الوان الربيع، الوان الفرح، البينك، البلوسيال، الجون، اللي هما ثلاثة الوان متاعنا احنا متاع كنوزة فام، اللي ترحب بيكم توا حتى المطيثة في برنامج ديديكاس. معنا نجاح، اهلا وسهلا نجاح حبيب العربي، يا مرحبا.
2: وينك يا راوي؟
1: ها وينك؟ الحمد لله. شنو حوالك انت؟ شنو الجو؟
2: شنو حوالك العزيز؟ شنو حوال الصحة؟ شنو حوال الميتة؟
1: عايشك يا نجوح. لاباس لاباس، توا عاد جيت راهي نسمة البحر غادية، بديت هكا تهفت شوية.
2: أو جاي عاد، أو جاي الصيف عاد، وجاي أبو جعفر، وجاي العمان.
1: انتي توا مغروبة بالبحر، ما تمشي برشا
2: والله. بنتي مغروبة، بنتي برشا بالحوت، مغروبة بالحوت، مغروبة بالبحر.
1: وانتي نجوح؟
2: أني عندي ثلاثة وليدات وبنية، الرابعة والرابعة ربي
1: ان شاء الله ربي يفضلها. اما انتي معناها قبل
2: عندها في منتي عندها زوج وليدات، هي
1: عندها زوج وليدات، اي ربي يفضلهم ان شاء الله.
2: عايزك بنية عمرها عامين اسمها جنة.
1: اي تبارك الله. اي
2: وبنية كبيرة ثلاثة سنين اسمها نورسين.
1: شو اسمه؟ نورسين.
2: نورسين.
1: نورسين ما شاء الله.
2: الممثلة مش تركيا، اسمها نورسين.
1: آه.
2: واحد بنية لبنانية جاي الباه، والبنية الثانية جاي لينا.
1: تبلو. ربي يخليكم، وإن شاء الله ربي يفضلهم. إن شاء الله يتربوا في عزكم.
2: والله استحسك أني كلمتك.
1: عايشك يا نجوح.
2: والله استحسك واستحس صوتك وكل شيء.
1: يفرحك يا نجوح، مرحبا بك.
2: تمرين زينك عليك، ما كانش شغل
1: ان شاء الله. لاباس، شنو صار لك؟ بسم الله عليك.
2: والله انا شو هم تعرف انت سنتيات بالولي خاف والسكر شيء شو عملت كنترول برا.
1: لاباس
2: الحمد لله، ما عندي شيء للسكر. الحمد لله
1: الحمد لله يا نجاح، هذيك البركه هذيك ايش حاشتنا.
2: الحمد لله انا شويه مستحسه شويه ولدي كبيرة. ما تعرف انت الكبيرة سما عنا احنا ضمرت حبنا بيننا والراس الله يرحمه.
1: عاد كان كبير ما ولخوينا
2: يا مليكة ودي يا بيجان الشيشي طورة عمد كذا سنين أنا كنت حشت بس.
1: ربي يرد غربته على خيرك. تكلموا عاد نجوحة لباس.
2: والله انت المونة كنت تكلموا كانت وسط الليل، ولا تكلموا السباح، نقول واحنا السبعة متاع السباح. احنا عند السباح وهو عند وليد. أنا تكلموا نص الليل يبدأ طبيخ ويخدم طبيخ في أمريكا في شيكاغو.
1: في شيكاغو؟
2: يبدا يخدم ما يحبوش مولا لاسترو فلسطيني طول معناه مفكر.
1: اي
2: ما يحبش يقول وقت خدمه ما يحبوش. هذا البارح كلمته هو والمراه، كلموا كيما هكا الصباح السبعه نتاع الصباح الاسرائيليين.
1: ربي يخليهم
2: لك. هو عنده لي.
1: اي ماله وقت امريكا نجوح، ان شاء الله ربي يفضلهم لك. ومسالش تو ربي يرد غرفته.
2: اي
1: الاخر عاد في لندن.
2: كيما تونس لندن فتوى
1: كيما تونس لندن. نعرفهم نجوح راهي.
2: لندن في السياحه هو خدمه في تونس
1: كي. اي.
2: اما غادي يقوم السياحه بالوسيله.
1: ربي معاه، المهم انت راضي عليهم يا نجوحه، هذاك اهم حاجه.
2: والله يقول لك والله رحمه ابوك وبيا.
1: اي عايش.
2: انا تعبت ياسر يا راوي، انا تاجره اصلي تاجره.
1: اي.
2: والناس اللي خلاهمني صغار. ليتو وخلى الوليد الصغير الولد الكبير عمره 19 والولد الاخر 17 والبنيه 12 والوليد 10 سنين.
1: وانا
2: نخدم في التجاره ما تعرف ايام ليبيا 2009 وهو حي نخدم في ليبيا نمشي ونوصف السوق ليبيا سوق الزيتون. وتعرف التعب يا راجل، تعرف انت امه تعرف.
1: دونك ما كبرتهم كان مشاهب هك الراس وتعدى.
2: هي أخت تقول نجاح تعبت وشقات وقات.
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي، ربي يخليك ليه. امين يا نجاح. توا مانا باش تسلم على
2: الله يرحمه. نعم الله يرحمه.
1: الله يرحمه. قداش عنده تو متوفي نجوحة؟ نعم عزيزتي.
2: نهار 28 ماي.
1: ايه.
2: نهار 28 ماي يا ربي ارجع بيه تتوج.
1: ايش عنده؟
2: نهار 28 ماي.
1: اها.
2: هو عيد ميلاد راجلي وعيد زواجي 36 عام.
1: الله يرحمه، مازال تحتفل نجوحة ما نسيتوش.
2: والله نجي نقول لك نمس عليك نفرح بروحي.
1: ليه معلم مازال هكا
2: نقول لك حب روحك وفرح بروحك.
1: اي اما
2: حب روحك وفرح بروحك.
1: اي اما
2: ما تنساش روحك يا راوية.
1: أيه.
2: نعرف عندك صغار وعندك المولى بيتك وكل، لكن روحك ما تنساش.
1: نجوحة قصدي معلم مازال توا
2: انت من حقك تفرح بروحك وتحب روحك.
1: أيه.
2: وبدك عليك حق. حتى امي تقولها.
1: اي ربي يرحمها وربي يرحمه هو وان شاء الله ربي يفضلك انت.
2: انا عامل كذي شركه ولا البو سوسي والام هدويه ولا
1: كيفاش كيفاش انت؟
2: بابا سوسي وامي هدويه.
1: اي حس الناس يا لله
2: ملا ولد صفر.
1: تبارك الله تبارك الله. واخذ ولد صفر بالمعروفين بالكتاف المهديه. تحياتنا لهم.
2: المهدوية باهين ولا خايبين على جرائم؟
1: أما حتى حد خايب، تونس الكل باهية، يهبلوا المهدوية.
2: تونس الكل باهية،
1: يهبلوا.
2: تقول أنت باهي والدنيا كلها.
1: لا أي ما هما الكل باهية.
2: الدنيا صالحة و...
1: الحمد لله.
2: وطالبين من ربي سترة.
1: الحمد
2: لله. وكما نقول يعني يا راوي يا ربي يبارك لك في صحتك
1: بنيتي. عيشك.
2: يبارك لك في بداتك.
1: عيشك يا نجوحة أجمعين. عيشك عيشك.
2: هذاك شو نقولوا
1: احنا. يبارحك يا نجوحة نبوسك برشا. عايزك نجوح نبوسك برشا عزيزتي وربي يخليك. شكرا ليك.
2: ابعث لي اغنيه عادني انا قلت
1: الله يبارك الله يبارك. اوكي نفكرك نهار 28 نقدر تربي نعملوا احتفالات هايله.
2: انا مغرومه بشهر جوست بكره.
1: باه اوكي اوكي اوكي
2: الدار مليانه بالبسطيات مغرومه بشهر جوست بكره.
1: باهي هاتوا نعديوك نهار 28 ماي نعملوا نهار نهار كبير. عايشك النجوحة يفضلك.
2: عايشك
1: وتحيد معا. شكرا لكم الكل. مرحبا بكم على نوزا فام. شنو وصل معكم بالديديكاسية جبت توا جورج وصوف وين فكرت مرحمناش على هاني شاكر هاني شاكر ما نعرفش كان جاكم الإحساس وإلا ليه حس إنه بارتي من أحنا من ذكرتنا سي بون حسيت هو توفى الله يرحمه وينعمه ويمكن هكا خير خاطر تعذب برشا البريود الاخرى وربي يصبر عائلته. اما فما احساس نتاع وكانك دفنت معاه بعض الذكريات هاني شاكر يعني كانه فما هكا فتره بناء الزمن قلت يا وصلنا الفتره هذه معناها هاني شاكر والله يرحمه كبرنا للدرجه هذه الله يرحمه وينعمه. ويقال ديما اغنيته خالده معناها من احسن ما غلنا انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه لا لا يا حبيبتي تطمني الجواب عندي تلاقيه من الصدف يعني الحياه تش تعطي دروس ريتوها اللي مثلت معاه في الكليب هذاك انت لسه بتسالي هي اخت حاله شيحه وهنا شيحه وتعرفت بالكليب هذاك في الاوزر شكون كان السبب في انها تتعرف هاني شاكر اقل حاجه اضعف الايمان انك تهبط ستوري تترحم عليه تام ولا كأنه صار ولا كأنه موجود بل بالعكس عاودت هبطت الغناء والضحك والشطيح وكل شيء وكأنه إنسان هذاك معناه ما كانش عنده لمسة جميلة في حياتها وهيك راه الدنيا راه ساعات الإنسان جيه عباد هكيك وبرد الحمد لله إشها بعدها رجعي
0: نوز أف أم ليزون بوزيتيف ليزون بوزيتيف وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير بوكينغ 360 بتعيشه 360 درجة. 360 درجة.
3: أنا فديت من عجيلي كرهبتي ديما مفشوشة، إيش خليها ترعش في الكيس تقول عجيلي مغشوشة؟ أكيد كي نسأل الشات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي، باش نتهنى على سلامتي وسلامة عائلتي. شنية أحسن ماركة في البنوماتيك؟
4: كونتينونتال.
3: وين نجم نلقاها في سوسة؟
4: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس توليسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق، 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
3: بنو سيرفيس سوس، العز اللي ويتيك.
5: ديديكاس ديديكاس مع راوية.

0: ديديكاس مع راوية.
1: في ديديكاس حتى المطليفة، هذه آخر دقائق من ساحتنا الأولى باش نكملوها بالديديكاس اللي جاونا على واتساب، وفكركم تكلمونا على 98-613-300. وإذا تحبوا تحديوا بكرينتا لجماعة البكالوريا مرحبا بيكم. انتم قولوا ربي نجحهم وإحنا قولوا أمين. اليوم أذاك شو نعمل؟ أبعث اسم البشري حتى اللي انت بعثنا، حتى اللي انت بعثنا بعد إن شاء الله الاسماس هذاك ويجيك أدمي منا. تو أبعثنا أحنا كمزفين اسمه وقول دعيوله بالخير ما تعرفش عليها، إن شاء الله يا ربي ساعة استجابة دعي. وإحنا تنقولوا ربي نجح فلين الفلاني. عندكم شباك معتز؟ عندكم شباك في الحومة في العائلة؟ ما عندي شباك أبار مستمعين. ما عندي. أنت عندك في الفامية ولا عندي يعني ولا نسيت نورمالمون؟ لا ما عنديش. اي ما عنديش شباك، ما عنديش. ما عندي مستمعينا الكرام، نستنى فيكم بالواحد بالواحد ان شاء الله في جوان تعملوا نهير عالمي اكثر اوقات نفرح كي نعديهم لهنا، خاطر ديما في الباك نعملوا 6 سوايع كيكه ونعديهم يتعدي وخف لف الناس كل فرحانين. طلع ربي وصلنا لهيك نهير فقير. عسلامة بلاي، نحب نحكي على حاجة صارت لي نهار السبت. مشيت لسبيطار خزيمة باش ناخذ موعد على العينين، واللي صار بصراحة ما يجيش. قالونا 10 نعطيكم المواعيد، عباد كبار نساء ورجال. أقسم بلاي فما مراشد الصف مسكينة داخت واللي قيدوا ما جاوش، وأحنا مرة يقولونا أهبطوا اللوطة ومرة يطلعونا فوق لين جاي نص نهار وأحنا واقفين، وفي الآخر هبطونا القسم صغار باش يقيدونا. بصراحة ما يجيش هكا وكلهم غايبين، وعباد يعلم بها ربي جاي من بعيد، اللي ريتو يوجع القلب خاصة العباد الكبار وهم لا حياة لمن تنادي. الرسالة وصلت وإن شاء الله يتم التحرك الفعلي معناه بالحكاية هذوما. راهو عيب عيب كبير ونورمالمون يتم محاسبة الجميع. شو معناها؟ معناها بلاصة للرعاية وللعلاج، وحتى كان شنو العلاج هو العلاج، خطر أكثر حاجة معناها مقدسة. إنسان جاي كمريض، التهاون في صحة الناس راهو ما يجيش، راهو مش معقول. نعم الله يفتح تحقيق في الحكاية هذه، وكل إنسان غاب يخو الجزء متاعه. معنا رحمة. عسلامة يا رحمة. ألو ألو ألو رحمة، نسمع في حس كوجينا هنا. هاي صحة وش في يا رحمة؟ يا رحمة راك طلبتنا يا رحمة. يا رحمة قصوا على فطورك بالعسل يا رحمة. ونيلا طيبت نسيش. مرة أخرى نرجعوا لمروة العميري من القلعة الكبيرة، تقول حب نحيي صديقتي أمنة البملي بعيد ميلادها ونقولها هابي بيرثدي. كتبتها بالعربي حاجة رعب. نقولوا ألو
2: ألو. عسلامة
1: يا رحمة، وينك؟ نحوالك
2: عسلامة، شنحوالك؟ لاباس؟
1: هزيت علينا وسمعتنا حس الكوجينة.
2: اي سفري انا مش قادر اسمع فيكم الميكرو، كان عندكم وكيفي.
1: انتو فش طيب؟ خاطر احنا سألنا برشا حاجة يقولنا فش طيب. رح
2: اليوم ان شاء الله روز جربي.
1: صحة صحة وبشفي لله.
2: عايش
1: خلا دي معاملة رحمة. قولي عزيزي.
2: عايشك الله يخليك.
1: ديدي كاسك لشكو
2: بربي يا راوية. حبيت نكلمك.
1: اي
2: حبيت نبارك البنت اختي مرام، اليوم عملت سوتنونس بي اف او.
1: اي الف مبروك،
2: نجحت. اي منسيون تري بيان
1: ما شاء الله.
2: حبيت نبارك لها وإن شاء الله نقول لها فيما أهم.
1: الله ربي ينجحها أكثر. بحذاك هي في ألمانيا ولا في تونس؟
2: لا هي في تونس.
1: تحيتنا لها. وشنو سبيسياليتي؟
2: عملت فينانس.
1: فينانس إن شاء الله ربي معها. في ESG في لفسي
2: نورمالمون في ESG ESG شوسا.
1: تحيتنا لها وإن شاء الله بمزيد من التفوق والتألق، وحذرنا الكادو يا رحمة.
2: أكيد بيان سور.
1: صلى ربي يخليكم لبعضكم يا للا.
2: عايشك عايشك. قولها مبروك إن شاء الله يا ربي فيما أهم. قولها راني فرحت لك إني موجودة معك.
1: صلى ربي يخليكم لبعضكم. شكرا لك يا
2: عايشك يا راوية. نهارك زين.
1: سلامة عزيزتي. في لابد.
2: عايشك سلامة.
1: باي باي. احنا نوصل معكم بعد سبور النيوز اللي يجيكم مع بشير ذياب بعد قليل. نرجوكم احنا بعدها في ديكاس.

0: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
1: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
0: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ونمشي الكونفي مارك موبل.
1: أيوه، إيش لقيت غادي؟ قل لي ترى.
0: لقيت سالونات بمليون ومئتين، بيوت نوم 3 ملايين ومئتين، والسيستيم عندي قال لي إلي الخلاص يوصل 60 شهر. إيرور، الحسبة هذه كوي على مخي.
1: هي ثبت لي يا للا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعمة، يعني 5 سنين.
0: أكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حمودة قبل ما يفكولك السالة اللي عجبتك.
2: كونفي مارك موبل، الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000، والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كونفي مارك موبل، وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
3: سبور نيوز. أهلا وسهلا بكم في سبور نيوز. نبدأ سبور نيوز بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونحكيو على برنامج مباريات اليوم. الدفعة الثانية من اللقاءات: شبيبة العمران، ترجي تونسي، ترجي رجيس، النجم الرياضي الساحلي، اتحاد المنسير، النجم المتلوي، النادي البنزرتي، مستقبل الرياضي بالمرسى. أبرز الأرقام الخاصة بالجولة الأفارضة، نحكيه أكيد على مباريات البارح. أسامة سيلي 8 أسيست و2 أهداف، 10 مساهمات تهديفية لظهير أيسر النادي الأفريقي، 2 انتصارات للترجي، مباراة وفات وحيدة بالتعادل، و0 انتصار لشبيبة العمران. هذه أرقام مواجهات لجمعة الترجي الرياضي التونسي بفريق شبيبة العمران. الدرجي التونسي يستعيد خدمات مهاجم أشرف الجبري من شبيبة العمران، في المقابل يتواصل غياب الحارس بشير بن سعيد. ذكروا بنتائج مباريات البارح بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي يفوز على الملعب التونسي 2 بلاش، نادي صفاقسي 2 بلاش من الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان 1 بلاش ينهزم مستقبل سليمان، وشبيبة القيروان يفوز على مستقبل غيبس 2-0. علي معلول يوصل 10 أسيست، رقم أكيد كبير لظهير أيسر نادي الصفاقسي، 10 أسيست لعلي معلول، ولقيد جماهير الأهلي المصري لحد الآن تلقبوا بملك الحلول. يوم 10 أسيست يعني 10 أهداف كانوا راها نجم فريق السياسيس علي معلول.

0: الاخبار ونحكيوا على النجمه رياضي الساحلي. قيد حسب مصادرنا والمنتظر انه اليوم تكون اول مقابله رسميه قياسيه للحارس ريان الاندلسي مكان صبري بن حسن وخالد الفني لفريق جوارد الساحل. قيد المحافظه على حارس صبري بن حسن لتفيد اي مضاعفات من شانه نتعكر وضعيته الصحيه. في نفس الإطار المنتظر أنه زاد يتم إقحام علي جابر ضمن خيارات المدرب محمد علي نفخة في المباراة. علي جابر يشغل خط المتوسط ميدان دفاعي ابن مركز تكوين شبان النجم الساحلي. نحكي أكيد على كرة القدم النسائية. الجمعية النسائية بسوسة تحقق فوز ثمين في أول جولة لمرحلة التتويج من الاتحاد التونسي بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف كان بمضي ياسمين الجميعي. ونذكروا أنه فريق الجمعية النسائية بسوسة كان ترشح لمرحلة التتويج في الصدارة. مازلنا مواصلين مع بقية الأخبار ونحكيه أكيد على كرة السلة وباش نحكيه على تحديدا فريق ببجيد. النادي الأفريقي في مواجهة بشكون في المرحلة القادمة من مسابقة الأبال بعد التأهل في صدارة مجموعة وبشواجه فريق أهلي بنغازي الليبي. دارت البارح الأحد نهائيات كأس تونس لكرة السلة للشبان وأبرز النتائج بنحكيه عليها أكيد ذكور وإناث. بالنسبة لأكيد النهائيات الشبان في قاعة غرومبيليا، بالنسبة للذكور الاتحاد المنستيري ونجم راسي نهائي المدارس فاز فيه نجم راسي 64-53. في نهائي الأداني نادي كرة السلة بالمهدية توج بلقب بعد الفوز على النادي الرياضي الكيفي 76-64. النهائي الأصغر اتحاد المنستيري توج بلقب على حساب الملعب النابلي 73-63. والملعب النابلي في الأواس توج بلقب على حساب نجم حلق الواد 92-51. بالنسبة للسيدات المدارس تتويج بلقب الجمعية الرياضية النسائية بتونس على حساب الهلال الرياضي 65-61. نادي الرياضي الصفاقسي يتوج بلقب كاس تونس للدنيويات 56-54 من الأمل الرياضي بالوطن القبلي. نادي الرياضي لفتيات بن زرت يتوج بلقب على حساب السي اس اس 72-64. وفريق الهلال الرياضي توج بلقب في الوسطى يد على حساب الأمل الرياضي بالوطن القبلي 59-52. يستهل اليوم المنتخب الوطني التونسي لأقل من 29 سنة تربص بتونس العاصمة. تم توجيه دعوة ل 18 لاعب للمشاركة في التربص هذا من النجم الراسي 3 لاعبين اسكندر الزغواني ريان الرويسي خليل الرويس. في نجم حلق الويد يوسف الترهوني فادي الغربي نسيم التميمي من نجم حلق الويد أمين بعوينة ومحمد عزيز المغربي من الملعب النابلي ياسين مرموش من نادي كرة السلة بالمهدية يوسف الضيف محمد صنديد من شبيبة القيروان من نجم الساحلي وسام القيسي محمد اليسوى الحية من شبيبة المنازع عمر بريق مالك غسراوي نور حسن ومن ديلي رضي بغرومبيليا فارس البغانمي ومن مستقبل المغرين مالك النبهاني. نختم السبور نيوز بأبرز المباريات للدور خارج تونس في الدوريات الأوروبية. نحكي أكيد على المتعة في الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي في البريمير ليغ. ماضي 3 تشيلسي نوتنغهام 8 متاع ليل إيفرتون مانشستر سيتي. في سيريا الإيطالية 5:30 كريمونيزي لازيو 8 غير باع روما فيرونتينا. في الليغا الإسبانية مواجهة تبدأ 8 متاع ليل أكيد المباراة بين نادي إشبيليا وريال سوسيداد. كان معكم بشير دياب في سبور نيوز. اكثر التفاصيل تلقاوها على صفحة غنوز اف ام على الفيسبوك. معتز الشمتوري في الاخراج. موعد مع روي زويد متواصل حتى الماضي 3 في دي دي كاس. في انتظار تليفوناتكم على 98-613-300 في لامينسكو. سبور نيوز دي دي كاس دي دي كا
1: بودكاست مع راوية.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مواصلين معكم في ديديكاس حتى المطيفة. مرحبا بكل من يريد طاقة الإيجابية، الفرح، السعادة، الدعاء الإيجابي سيدة. ديما واحد تتمدى إيجابيا، مش يا ربي ما تفقرناش، يا ربي أغنينا، يا ربي أعطينا الصحة، يا ربي أعطينا أصحاب البهين الفلوس، يا ربي أعطينا برشا فلوس، أعطينا برشا نجاح في البكالوريا إن شاء الله، وأعطينا الشفاء اللي بنوتة اسمها رحمة إن شاء الله ربي يشفيها، سلم عليها برشا برشا برشا برشا برشا رحمة، هي والدتها مدام صبرية، تحياتنا ليك يا صبرية، وربي يخلي لك رحمة وتفرح بها أكثر وأكثر إن شاء الله. معنا زهرة. يا زهيرة مرحبا. الحمد لله الحمد لله. شو أحوالك أنت؟ لاباس عليك؟ أعمل حتى 20، أعمل اللي تحب. قول تفضلي. عايشة
2: قلبي.
1: شكون؟
2: ولد الحاج.
1: ولد الحاج، شكون ولد الحاج؟
2: ولد الحاج من خالد.
1: ولدك حاتم. اي اي، كل عام هو بخير.
2: ربي
1: يخليه، عمره 27 سنه وعنده وليداته.
2: عنده ولد صغار.
1: تبارك الله، صار عرسته صغير.
2: والله عنده ولد صغار، هو عرق بنك بيت
1: ما شاء الله. والله نحيي فيه، هذه العقبه ليك سي معتز. هكا قال لك هكا هي عندي البنيه هذه عجبتني، ايش اخطب لي؟
2: والله ما وصفتش، بعدين وافقت.
1: ربي يخليهم لبعضهم.
2: اوكي،
1: جاب ربي وفقت. ولا عندك زوز احفاد يهبلوا؟ راه ما شاء الله، ربي يفضلهم ويتربوا في عزكم ان شاء الله. ما شاء الله. معناها هو عرس عمره 24 هكا 23، صغير. ومالها مرته قديش؟
2: والله عارفه صغير، هذا يعني بيكشف بوليه بالبركه. ما شاء الله، ما حدش كان يعرف انك كبيره.
1: الكبير مازال توا مال
2: باش ما حدش يعرف، قال لي هو مخاطب وكان ربي يوصلوا بالسنه. صدق من سنتين كان يعرف
1: ميسيل شوك. المهم عمل الخطوه الاصعب، الخطبه وخطبنا. هكا
2: كاش وخاي
1: ربي يخليهم.
2: كاش بو بو ميلاد نهار
1: مي. اي
2: ان شاء الله اليوم ما بدا اليوم نحب نعمل لهم احتفال، خلا ربي يخليهم وربي يبارك عليهم.
1: اها،
2: ورب يخليني ان شاء الله، وليداتي الاخرين ولدي ان شاء الله، ربي يرفع عليهم ان شاء الله، يا ربي يصفوا.

إن شاء الله في سلامة ولدك محمد ويرحم خونا الغالي السيد كريم. تحب تقدم تحية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده وتقول له ربي خليك ليا والله لا يحرمني منك وكل عام وانت بألف خير وكل عام وانا معاك ومرجتك ولسقى فيك واسمي مع اسمك يا أحسن وأحد علوله في الدنيا. حبك برشا، حب غنيت انت هدية ربنا ليا، احنا نقول له كل عام وهو بخير.

0: الأجواء الصيفية وين تنجموا تعديوا الصيف، هذا اللي نقول لكم عليه بعد قليل.
1: ديديكاس مع راوية.

0: ديديكاس مع راوية.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فوياج. مع ديما فوياج ديما مسافر ديما زاهي.
2: وكما العادة اللي بون بلان ديما من نجمو نلقاوهم كان مع ديما فوياج وين نحكيو على وكالة أسفار مش عادية، وكالة هكا فيها مش عام ولا اثنين خبرة، نحكيو عليها 20 سنة خبرة في مجال السياحة. ونذكر المستمعين الكرام اللي هي وكالة أسفار موجودة في سوسة، في بنبلة، في القروان، طار هلال، باقس، تونس، أريانا، سليانة، حتى في الجنوب، في توزر، المهدية، في بنزرت، في القلعة الكبيرة سوسة. انتوكا قريبة لماكسيموم ديما فواياج ليكم انتوما باش تقدم لكم مجموعة متكاملة من الخدمات السياحية. بدينا نحكيه على الصيف، أكيد نحكيه ديما في فترة الصيف، نحكيه على حجز الفنادق بأفضل الأسعار وأرقى الخدمات، وهذا اللي توفره ديما فواياج. توفر زيادة تذاكر الطيران إلى مختلف الوجهات العالمية، مانيش نحكيه وكان على تركيا ومصر والمغرب، دونك الوجهات المشهورة نوعا ما، هذوما ديجا معناها معروفين بالطبيعة ديما فواياج توفر لهم تذاكر الطيران. ولكن أي بلاصة في العالم تحب تبكيلها تنجم تقص معاه ديما فواياج. نظم زيادة رحلات سياحية لهنا في تونس وبرامج مميزة تناسب جميع الأذواق، ومعاهم زيادة خدمات إضافية لرحلتكم طوال رحلتكم. بمعنى نجم نحكيو على رحلات سيغ ميزور، معناها رحلة تناسب أنت لي مون فامي تاعك، صغيراتك إذا عندك الوقت اللي باش تاخذو كل شيء. هز تليفون ألو ديما فواياج، راني عندي كذا، يكون شي كذا كذا، نحب نمشي للبلاصة هذيا، راني عندي تيلو تيلو تيلو، يقولوا لك الله يبارك، يفصلوا لك أن سيجور على قياسك. سواء كنتوا تخطوا العطلة استتمام رحلة عمل أو مغامرة جديدة، ديما فواياج معاكم خطوة بخطوة. واليوم باش نحكيو على برنامج الصيف وش في تو فرح وين نحب رحلة إلى مصر. مهبية نعطيو أكثر تفاصيل. دونك برنامج مصر القاهرة وشرم الشيخ، هذاك الحر حضروا اللي بيحكيني تاعكم وميواتكم، ويلا بنا إلى شرم الشيخ مصر 8 أيام و7 ليالي، ابتداء من 4490 دينار للشخص، أكهو بالبيدي بالكل شيء. دونك شرم الشيخ فما 4 أيام مش تعديهم استجمام في فندق 4 إتوال، وكلهم لزوتيل معناه غادي بالأخص اللي اختارهم بطبيعة ديما فواياج حاجة ياسر هكا محلاها. دونك 4 إتوال معاهم إفطار، معاهم الفطور نص نهار، ومعاهم العشاء، ومعاهم يوم حر بشكيكة تمشي وتعوموا على راحتكم وتعملوا الأنشطة البحرية اللي تحبوا، ونهار زيارة خليج نعمة والكافي المطلين على البحر الأحمر، من أروع المقاهي اللي تنجم تشوفهم في حياتك. سبحان ربي تخلق، وأول ما تدخل شرم الشيخ تنجم تقول كنك سبحان الله سبحان الله، خاطر كل بلاصة توريك عظمة الخالق. وبصراحة زيادة المساروة عارفوا كيفاش يحطوا أون فالور اللي عندهم الكل، وديما فواياج عارفت زيادة كيفاش توصلكم لهذايا الكل وانتوما مرتاحين مطمئنين ماشي تقوس تتفرهد ديرو ستريس. بعد ما تعمل 4 أيام في شرم الشيخ، الجزء الثاني من الرحلة باش يكون في القاهرة 3 أيام ميناء التاريخ والسحر. دونك تزور الأهرامات، أهرامات الجيزة وأبو الهول، المتحف المصري، كنوز توتنخامون، جولة في خان الخليل، محلية السوق هذيك راهو في المسلسلات، فرصة واحد زيادة بالشراه على عين المكان، شارع المعز، عشاء فاخر زيادة في الليل على مركب النيل، ومعها عرض فني. 4490 يشملوا شنو؟ شرم الشيخ وحدها ولا القاهرة وحدها؟ كل شيء، يشمل كل شيء. دونك السعر يشمل خطاب الضمان، الفيزا، الإقامة 4 ليالي في شرم الشيخ مع فطور غداء وعشاء، والإقامة زيادة 3 ليالي في القاهرة مع فطور الصباح، وتذكرة الطيران ذهب وإياب، والرحلات وجميع تذاكر المعالم الأثرية باش تدخلوهم داخلين زيادة في سوم 4490. دونك ياسر البروغرام غيش والبخي أمبتابل. وباش تلقاو الرحلات إلى مصر كل نهار 3 من شهر جويلية وأوت. دونك هاكا العرايس اللي توا حايرين شنو وين باش تمشي وفواياج دو ناس، ما فماش أحسن من مصر للراحة والاستجمام، وحتى فما زادا شوبينغ ما يخيبش في مصر. دونك تنجمو تعملو برشا جو. ما بالنسبة لتواريخ رحلة العاود قلت لكم نهار 3 من شهر جويلية أوت. وباش تعرفوا أكثر تفاصيل تنجموا تتصلوا بخدمة الحرفاء ديما فواياج 50 50 80 54، وإلا 50 50 80 59، ومع ديما فواياج دليل ما يوفيش.
1: هذا البرنامج برعاية ديما فواياج، مع ديما فواياج ديما مسافر ديما زاهي.
0: ديديكاس ديديكاس مع راوية.

0: ديديكاس مع راوية.
1: مواصلين معكم في ديديكاس آخر ربيع ساعة عشان نكملوها بالديديكاس اللي جيتنا على واتساب. نسلموا برشا برشا عليه المندب اللي اسمه سي محمد الجديدي من كتيب الازدهار في أكودة، واللي كان عنده فضل كبير كبير كبير على بنوته ياسر مزيانة اسمها رؤية البرهومي. رؤية ومماتها ياسي محمد جديدي حبوا يسلموا عليك ويقولوا لك شكرا ليك. تحياتنا ليسي محمد جديدي، بوسة كبيرة الرؤية ورحاب. تحياتنا ليكم ومحليهم للناس اللي ترى بالجميل، ومحلي الناس اللي تبدأ بها مع صغيرات. راهو انك تتعامل مع ناس كبار حاجة تكون به معهم حاجة، اما انك تكسب قلوب الاطفال حاجة ياسر كبيرة. اذا حد نجم يكسب قلب الطفل راهو انسان قلبه مش منه سنين. الطفل خاطر يفهم، سبحان الله، معناها هي عنده هكا ملكة ينجم يعرف انه هو اللي هكا وانه هو اللي مش سالك، عرفتوا؟ انه هو البيه وانه هو الخايف. حتى زاد الحيوانات سبحان الله ساعات يبداو انسان قدام مش ياسر باهي، وترى الكلب مثلا يكون قاعد لبس عليه يتعدى الشخص هذاك قولش عليه شكون شايف، سبحان الله. ما مش ديما هي مش قاعده، اما تصير. ديديكاس اخرى شو تقول؟ ديديكاس هذه تقول في هذا اليوم المميز يشرفني برشا اني نوجه اسمع عبارات التهاني واصدق الامنيات لانسان عزيز على قلبي برشا، مدام بشائر الزمني بمناسبه عيد ميلادها. حب نقولها أنت مثال للمرأة القوية الحكيمة والإنسانة الراقية بأخلاقها وتعاملها. وجودك في حياتنا المهنية مش مجرد إدارة، بل هو دعم، تشجيع وطاقة إيجابية نعيشوها كل يوم. تعلمنا منك برشا الصبر، الاجتهاد، حب العمل، وكيفاش الواحد يكون إنسان قبل ما يكون مسؤول. ديما واقفة معنا، تسمعنا، تعاوننا باش نكونوا أحسن، وهذا اللي خلاني نخصك بالتهنئة. نتمنى لك من كل قلبي صحة دائمة وفرحة ما تغيبش ونجاحات أكبر وأكبر وأكبر، وإن شاء الله ربي يبارك لك في عمرك ويحقق لك كل أحلامك وتحقق برشا نجاحات أنت رهنت عليها مع تلامذتنا. شكرا على كل كلمة طيبة، كل الدعم، وكل لحظة وقفت فيها معانا، وكل عام وأنت بألف خير. مدام بشائر هو من اسمها الجميل تفهم، تحياتنا المدام بشائر، وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، كل الحب والاحترام ليك مدام بشائر.

جويز انيفرسير اخرى نقولوها المحمد بودينا احتفل بعيد ميلاده كل عام وانت حي بالف خير. قلت محمد بودينا غلط محمد الترد نسيت حطيت لقب امه الله غلط نعاود دي كاس اخرى لمحمد الترد. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير حما وان شاء الله يا رب يراوك اكبر جوار. تحياتنا لي حما ياسر اللي تربي برشا كنسمه هكاك دي كاس عند مريومه وقواتك وكل حاب يقولوا لك كل عام وانت حي بالف خير.

أنا أم يحيى ترددت باش نكتب، ومن بعد حبيت نقول له راكي غالي على القلب والروح، إن شاء الله أنت تلبيني وربي يلبيك. نعرف صعيب، إذا ما نقولوش مستحيل. شو حسب رأيكم نجاحه في الباك؟ أما أنا فرحانة بيه وربي يخليك ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو فما حتى شيء عند ربي مستحيل، ما فماش، ما نعرفش نجم يجي زيكزاما في الباك كان على الحاجات اللي ريفزهم سي يحيى. إن شاء الله ربي ينجح يحيى ويفضلوا لأم يحيى، ويا ربي تفرح بيه. وساعات الرزق مش لازم يكون نجاح أكاديمي، لا لا، فما التربية ديجا رزق، الصحة رزق، هذيك كبير كبير كبير برشا، كل واحد كيفاش ربي يعطيه من الأرزاق التي يشاء. إن شاء الله ربي يعطينا من كل الأرزاق، وربي يفضلك يحيى يا أم يحيى. عسلامة كنوزة فاي، من سرور من فيذا، إن شاء الله ربي ينجح بنتي رنيم هي ولولداتي كل، يا رب. احنا قلنا ما نفش تقولوا أمين، يا ربي ينجح رنيم، قول أمين أمين. أحلى كنوز، توحشكم برشة، توحشت برنامجكم لحلوفة ما جبلة. تحب تسلم على صديقتها نزهة دعاسة وتقولها ربي خليك ليا. ثاني واصحابها الكل يحبوا يهني وصاحبتهم سندس بتخرج ولدها صالح، ويحبوا غنية الناجح ناجح. بمناسبة الباك بلون حبيت نقول لجماعة الباك الكل ربي معاكم، وخاصة الأختي دعاء، يا ربي نجح دعاء. أمين، قولوا أمين، والله ربي نجحك، عندي فيك ثقة كبيرة، وحطينا غنية أدمي أدمي. أم أسمة تتمنى النجاح لأنس سقير، يا ربي نجح أنس سقير. أمين، راهو ديديكاس أمين اليوم، ما فيهش، هو ولد أختها في الباك. فاطمة عمار تحب تقول ديديكاس لصاحبتها ابتسام شويري، تقول لها كل عام وانت بألف خير، وربي يطول في عمرك ويفرحك بأولادك، وتهدي لها غنية فنان كبير هاني شاكر بحبك يا غالي، وتترحم عليه الله يرحمه. رجاي بالحاج تهني أختها لمية بالتخرج بتاع بنتها مرام، وتقول لها ألف مبروك. وفوالا هذوما قبل الديديكاس بالنسبة لليوم، نقعدوا معكم في سلسلة أمين مع اللي باش ليه حتى الباك برانسيبال، خلينا نقول على أساس كل إن شاء الله ينجحوا باك برانسيبال، إن شاء الله تصور تصير المعجزة وينجحوا الكل باك برانسيبال، تصور كل الكل ينجحوا باك برانسيبال، تخيل هكا، تخيل شو يصير في لي فاكولتي بتاعنا. كل شيء بأقدار الله رب سبحان الله. يلا احنا هكا كنا وصلنا للختام، أكها وصلنا للختام ما ثلاثة تقريب. شكرا لكم على المتابعة والاستماع، شكرا لكم عطس شمتوري وجانب تقني، تحياتنا لك سامي الكمدي، كنت معكم راوية زويتن، من لكم بارشا محبة في أمان الله وشهية طيبة.

0: بيبو مياو مياو. نحلة نحلة ترتع ترتع ترتع في الأزهار. نحلة نحلة نحلة سمينة تاكل في النوار. نحلة نحلة حمرة كحلة ترتع في
1: النوار. حمرة كحلة هش كتت في الخمارك دو
0: رامبيرك ببوش خمنوا الفريق الظالم عنه مستقبل قصرين
1: اتحاد بوسير ما ذاك الفهم.
0: تعرف ببوش من اللي وليت نخدم في الكوميرس ما عاد جايني نوم جايني نوم سامع منيش
1: الفهم. لا لا لا جايني نوم انت مش جايك النوم فزت قاعد برا طلع لبرا
0: ما لسك نذيب بالحرام كان الواحد خذا بيته تطير في الحمامات ولا قمرت كان نرتاح خير.
1: قمرت هذا انا بعت كعبتين حمص وربطة مع دنوس ليت صورت اربع دور تحب تكرف الوتلاوة.
0: اللهم لا حسد
1: خي مالك اجي تصور في الملايين وش دندي تنكر في ربايك يا ماك مال
0: ما ينكر في النسب تكن الكل حش اسمك.
1: كيتي يا كيتي كيتي وقيل الطفل نزر علي لا لا نزر باهي الفهم هاي لحيتي كان غدوة منه شكش للملغي غنجيبك تسف التراب لما نسمى شكل تحفصي.
0: أثناش سبعمية وخمسين أذال الملسوقة يمسكوا لنا هذا عس عليهم.
1: أحسب أحسب الفهم حقا أو سي وقيل التراك جدت وبدت تهردوا في البارتي
0: أنت اختاني خل نحسب هاني فلست فلوس كلها زدت بخالتك سالمة
1: هذاك من بيعانك بالخسارة عم بالك سهل كوميرس هو
0: هدي برا برا دي الزدورة خل نحسب رايك
1: كيتي كيتي كيتي دي الزدورة فاهم باهي صقرني جاي بليد عمي تويتي لحساب لجغرافيا نراني خطرات سخوفي ونخذ بالخاطر أم كنتك يطلع لي الدم القباعتي نفرعن وظل نسوق فيها على بعضها معنى هنا كي خليتك تبيع النهارين ماشو معناها تملك القارنة وظل تقيز عليا واللي تقول لي برا دي الزدورة فاهم
0: عندي مبصر عليك مبصر عليك نكمل رمضان والمقرصة باهية ونشري بها التراكتور ونبطل كوميرس أصل بيعان الركلام بتاع رمضان خدمة الجز بتاع ضياء لما كنت ناطقة وحاطي موشي في الملسوقة.
1: معناها أنا الطموحات بتاعي في الملسوقة.
0: خدي حشيك نحكي عن روحي أنا نحب الطلانسة برقش بيني لكلتي الطلانسة ما نمتين نحب الفوق الفوق
1: فوق الفوق
0: ها
1: صقرني ولد عمي فالوقت ضايع كان جاك نهار حد وقال ليك راني طلانسيت الفوق الفوق بعرق جبيني قول لي عرق من

0: عادي، انا لمحته بيجري كده.
1: ايه ده في ايه؟
2: امك هتزرع طماطم في الاوضه ولا ايه؟
0: انتوا كنتوا فين؟ قلقتوني عليكم.
1: كنا في المستشفى.
0: مستشفى؟
1: كنا في المستشفى. الواد محمود البزاوي المساعد بتاعي، ام الله يرحمها، تعبانه جدا. ربنا يرحمنا جميعا من اللي احنا فيه.
0: وابوكوا فين الاخر؟ عمال بكلمه ما بيردش.
1: ما نعرفش فين.
2: ما تعرفش ايه؟ ما قلتلكش ولا ايه؟
1: لا ما قلتليش.
2: ما ابوك كلمني امبارح.
1: كلمك ازاي يا ابوك قد كده؟
2: كلمني يا حبيبي، كلمني امبارح، قال لي ان هو في مأمورية تبع الشغل، هيغيب يومين ثلاثه كده. المهم بقى، مين الرجاله اللي انت جايباهم وبابا مش موجود ولا انت يعني عشان حاطه لهم كمامه فاحنا مش هنعرف هم مين؟
1: يا ابني ما تظلمش حد، مش ممكن لو شالوا الكمامه يطلعوا خلانك.
2: خلانك قد كده كلهم مدمرين.
0: خلانه ايه يا واد؟ اهبل منك. لو دي الشركه الاسبانيه لاباده القوارض، اصل انا لقيت فار هنا النهارده.
1: هو جه هنا
0: دونا عن شقق العماره كلها، ما يجيش الا شقتي انا، مع ان انا انضف شقه في العماره كلها.
2: ما هو الموضوع ملوش علاقه بالنظافه، ليه علاقه بالراحه. هو بيرتاح هنا. اسمع بقى يا عم انت، وهو ما حدش يعمل اي حاجه.
0: بس انا بقى رزعته بايد المقشه على دماغه لما قعد يفرفر كده.
2: قتلتيه؟
0: لا انا خوفي كله يكون الفرده انتايه وحامل يملانا البيت فران. خش والنبي يا اخويا رش الاوضه دي، الاوضه دي الوحيده اللي ما ترشتش، وانا هخش اطمن على المطبخ.
2: يبقى كده ابوك في الاوضه دي. بقول لك ايه، اثبت عندك انت، وهو اللي هيهوب ناحيه الاوضه دي انا هقطع له رجله.
1: على فكره الاوضه دي بتاعتي انا.
2: احنا في ولا في ايه؟
1: اللي هيهوب ناحيه الاوضه دي انا اللي هقطع له رجله.
3: في يا استاذ؟
1: ايه اللي حصل؟
3: انا دخلت قتل الفار.
1: انت ما عندكش اب؟
3: اب يا استاذ، ده فار.
1: ايوه يعني هو الفار ده مش عنده عيال يسالوا عليه لما يرجع من الشغل، ياخد عياله كده في حضنه ويروح الحمد لله على السلامه يا بابا.
3: اتحرق هو وعياله.
1: مين ده اللي اتحرق؟ يالا انت اتجننت يالا؟
2: الراحه نور،
1: هي الماده شد يالا ولا ايه؟
2: الراحه. لا بلاش دي، بلاش دي، دي بتسع اكتر من الحزام دي على فكره.
1: انت ما عندكش دم، دخلته في ابوك.
2: هو مش ابوك؟ ما يعرفوش ان ابوك. يا جماعه اعذرونا، احنا الانفعال الزياده اللي احنا فيه دهوت بسبب ان الشغلانه بتاعتكم دي شغلانه حرام. انتوا ممكن تدمروا اسر كتيره من غير ما تاخدوا بالكم. هو الفرد مش روح؟
3: روح.
2: طيب ما تروح الشركه قول لهم يا جماعه انا توب ومش هشتغل الشغلانه دي تاني.
3: طب معلش بقى يا استاذ، بقى ممكن فلوس عشان حق المواصلات؟
2: فلوس ليه؟ هو انتوا قتلتوا الفر؟
3: لا.
2: يبقى مالكش فلوس عندي.
3: والله صح، عندك حق. السلام عليكم.
2: على السلامه. لا من غير سلامات بقى عشان الطعام وكده.
1: مع الف سلامه.
2: انت متخلف، انت بتعمل ايه؟
1: ما اي حاجه من ريحه ابوك.
2: يا سيدي ما ابوك ريحته معبقه الدنيا كلها.
1: مع الف سلامه. يلا
2: شكرا.
1: سلام.
2: شكرا،
1: اتفضلوا. كلوز.
4: كلوز. ضحك وموسيقى.

0: سوسن، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية،
1: موجات الإيجابية
2: في
3: 23 دقيقة بعد ما 3. مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم في تونس ولا برا من البلاد. طبعا تحية توصل من هنا من قلب مدينة سوسة الجميلة، وين يسمعوا فينا التوانسة اللي يتبعوا في إذاعتنا في أي مكان من الدنيا. نتابعوا معكم مباريات مهمة جدا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، على رأسها مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي الجرجيسي. إن شاء الله بعد شوية زميلنا عبد النبيل الخليفي يبدأ موجود بحدنا لنقل أطوار المباراة. إذا نمشيو لسي محمد سعيدي معانا كوتش. مساء الخير.
4: مساء النور فوزي، مساء النور للمستمعين ومشاهديك نزفان.
3: تحية ليك سي محمد، كيف الحال؟
4: يعيشك والله، الحمد لله، لباس الحمد لله. انا نتابع في المباريات وفي مجريات المباريات، جولات الحقيقه مهمه جدا، سواء على صعود سواء على تفادي النزول.
3: اي بي عندنا مباراه النجم الرياضي الساحلي ترجي جرجيس، نعطيك الفورماسيون اللي بشكر بها المدرب طبعا محمد علي نفخه. فورماسيون فيها بعض التبديلات مقارنه بالمباريات الماضيه. طبعا النجم الرياضي الساحلي يلعب اليوم في الكاج لندولسي، ريان، نسيم هنيد في المحور، وحسام دقدوق بجنبه، وجدي كشريده على اليمين، امين بوزعبيه رير جوش لاول مره يلعب هذا العام. سياسه واضحه من عند الاداره ومن عند المدرب لتامين مشاركه بعض اللاعبين الشبان، امين بن عمر، فادي بن شوق، سيدريك الكو، زين الدين بوتمان، وسام عبيد، وريان عنان. هذوما اللاعبين اللي ان شاء الله يمثلوا رايه النجم الساحلي اليوم في ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس.
4: التشكيله الحقيقه فيها زوز لاعبين شبان، الباقي لاعب الملاعبيه نتاع خبره قادرين انهم يامنوا مباراه تليق بصمعه النجم الرياضي الساحلي، خاصه في ملعب جرجيس. ترجي جرجيس مباراه مهمه بالنسبه ليه، تعرف اللي مدرب ترجي جرجيس في المباراه الفارطه رتح بعض اللاعبين، يفكر في تامين البقاء نتاعو، تعرف عنده 32 نقطه، مباراه مهمه بالنسبه لترجي جرجيس، لكن بعناصر الخبره اللي موجوده في النجم الرياضي الساحلي نجموا يامنوا مباراه بالخبره نتاعهم، ينجموا يخرجوا بها لبر الامان ان شاء الله.
3: طيب نعطيك التشكيله نتاع منصف مشارك اليوم، زاد كابتن محمد يلعب اليوم، سيف الدين الشرفي حارس الخبره يرجع كاساسي، يسري ذفلاوي، لمجد رجيلي، محمد فراس غوما، باب ديالو، غسان المحرسي، خليل القصاب، دافيد روي، اشرف بالضياف، مؤمن الرحماني، واولاسيون اب ديبو جو. ترايك في الفورماسيون دي شوري.
4: تقريبا نرجع بالفورماسيون تيب نتاعو، خاطر تعرف ديالو المباراه اللي فاتت معناها حسب اوجاع وخلاه يركل للراحه. مؤمن الرحموني نفس الشيء، خلاه يرتاح. تقريبا رجع التشكيل الاساسيه نتاعو، لانه يعتبر انه المباراه هذه مباراه تامين البقاء نتاعو بعد الحقيقه الخايبه نتاع المباراه الاخيره ضد مستقبل مرسى. منصف مشارك يحب يرجع على ارضه يحقق 3 نقاط نتاعو، مباراة مهمة بالنسبة ليه. ولكن زاد النجم الرياضي الساحلي بالتشكيلة اللي موجودة وعناصر الخبر اللي موجودة فيها، إن شاء الله نشوفه مباراة تليق بالفريقين إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طيب مباراة أخرى الدور بالتوازي مع مباراة زرزيس، كابتن محمد السعيدي، عن العمران ترجي الرياضي تونسي، أو نعطيك التشكيلتين اللي باش يلعبوا إن شاء الله اليوم العشية. الشبيبة الرياضي بالعمران، منتصر السيد في الكاج، بلال مقنم على اليمين، سامر المرويني، هارون الكوكي، عمر الزواغي، علي كازمير، محمد امين بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، بلال التويتي. ذوما ال11 اللي عاول عليهم امين البيجي المدرب الشاب. في المقابل الترجي بامان الله مميش في الكاج المرة الثانية على التوالي بسبب اصابة بشير بن سعيد، محمد بن علي على اليمين، حمزة جلاسي، محمد امين توغاي في محور دفاع ترجي الرياضي، محمد امين بن حميدة على الشير اليسار، اونيتشيو كبيلو، حمزة رفيع وشهاب جبالي في التنشيط وسط الميدان، وفي الهجوم على اليسار عبد الرحمن كوناتي، على اليمين امين الله الحميدي، وفلوريون دانو يلعب اليوم بونتا في الترجي الرياضي التونسي.
4: مباراة مهمة وشهدت أحداث كبيرة، وشفنا لل 24 ساعة الأخيرة الحقيقة معناها مباراة بشكون ساخنة وساخنة جدا، لكن الترجي عنده الأفضلية بحكم

0: الأولى فقط تحسين الترتيب هو الشعار متاع كلال الفريقين. المستير تلعب اليوم كابتن بالفورماسيون تاليا عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز على اليمين، شيخاوي في المحور الدفاع، عثمان دياني، مالك الميلادي على اليسار، برهومي، فابريز ديغي في محور الدفاع، فخر الدين بن يوسف، يوسف عبدلي، رامي بوشنيبه، وياسين العمري. تقريبا فتحي العبيدي بدا يلقى في التشكيل المثالي باعتبار الإصابات الغيابات العديدة اللي كان يعاني منها لمدة جولات طويلة، بدأ يلقى في الفورماسيون اللي تنجم تأمل له نهاية الموسم الرياضي. كابتن محمد سيدي،
1: صحيح فوزي، تعرف ثم ضغوط كبيره وتململ في الشارع المنسيري على النتائج الاخيره، لكن قاعد نشوف الاتحاد المنسيري يفكر بجديه في المرتبه الرابعه، في ظل زاده يلزمنا نعرف الظروف الصعيبه اللي مر بها الفريق على مستوى الاشكاليات الماليه، لكن الاتحاد المنسيري مازال يفكر بجديه في المركز، احتلال المركز الرابع مهم جدا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنسيري. مقابلة أخرى مهمة ممكن المستقبل المرسى لتأمين البقاء، تعرف المستقبل المرسى عنده 31 نقطة، يفكر على الأقل معناه في بنزرت باش يخرج بأخاف الأضرار ويرجع بنتيجة عدل على الأقل باش يأمن البقاء متاعه.
0: اللي تار الفني متاع جي اس كا ينجم يتفرج على الماتش هذا ويفهم شنو يستنى فيه الماتش الجاي والماتش اللي بعد الجاي، هكا ولا؟
1: أكيد مهم جدا، هو عنده مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري، مباراة مصيرية الحقيقة ممنوع فيها الهزيمة، 3 نقاط مطلوبة في القيروان، أكيد باش يتبع كل كبيرة وكل صغيرة. وشفت أنا حتى الإطار الفني من اليوم الصباح هما قاعدين يتبعوا ويقرأوا في ويحلوا في الاتحاد المنستيري وفي مردود شبيبة القيروان، تعرف نهاية موسم صعبة وصعبة جدا، ولكن المهمة ماهيش مستحيل.
0: واضح الجي اس كي تلعب ضد المستير نهار الجمعة، ماتش يظهر لي قدام شبابيك يعني مفتوحة للجماهير بتذاكر مجانية،
1: هذا للهيئة المديرة معناها باش تفتح، معناها مش خلي شبابيك مفتوحة، مش كون جماهير غفيرة اللي باش يحاولوا يساندوا الفريق، إن شاء الله يساندوهم بدون ضغط كبير، نجموا يسجلوا حتى في نهاية المباراة، الناس كل يكون عندها ثقة كبيرة ويلعبوا لآخر لحظة وكل شيء ما ثماش حاجة مستحيلة.
0: واضح، شكرا لك محمد سعيد، ناخذوك إن شاء الله في بين الشوطين. شكرا محمد سيدي كان حاضر معنا للحديث على مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكر بالبرنامج بعد شوية عن لقاء في العمران، لقاء قال عليه كلام كثير، تكتب عليه برشا كلام في الجرائد على ريزو سوسيو، ترجي رياضي حل ضيف على الجار شبيبة العمران، وفي البال مباراة الديربي القادم. طبعا ترجي إذا يفوز يخلي رهان الفوز بالبطولة على ملعب رادس الجمعة الجاية نهار الأحد تحديدا، نسيا بيل مرسى، مستير تلعب ضد متلاوي كما قلنا، وترجي جرجيسي يلعب ضد ليتوال. نعطيكم الفورماسيون أو عفوا الترتيب متاع الفرق الكل. نادي الإفريقي في الصدارة 62 وضمن الرسمين الذهاب إلى رابطة الأبطال العام الجاي، ترجي رياضي 57 يفوز اليوم ويقرب شوية للإفريقي باش يخلي كما قلنا مصيره بين يديه، وإذا ينهزم ويتعادل منطقيا البطولة مشيت إلى فريق النادي الإفريقي. سي اس 56 مركز الثالث، صراع البطولة خرج منه رسميا، مازال الصراع على المركز الثاني ورابطة أبطال العام الجاي. ملعب التونسي 44 المركز الرابع، المركز الخامس مستير 42، المركز السادس ليتوال 38، المركز السابع نجم تلاوي 36، المركز الثامن الجي اس او 35، المركز التاسع الاتحاد الرياضي ببن قردين 34، المركز العاشر سي ا بي 33، مركز 11 ترجي جرجيس 32، مركز 12 مستقبل مرسى 31، مركز 13 اولمبيك بيجا 28، وهوني من المرتبة 13 حتى الاخرى صراع على البقاء. قروين عنده 27، سليمان عنده 24، وجابس بتبيعتها هبطت منذ الجولة الماضية. ترتيحة صغيرة مع موزيكا ونرجو بعد شوي نكمل موعدنا حتى للسبعة متاع العشية. في الـ 90

عيشة ساحة كبير في تونس ونتمنى نهار نرجع نقوي في الإدوار والحق يعني نتمنى نوفى كاريري في الإدوار.

0: 90.
1: رجعنا لكم في الكاتروفانديس، مرحبا، أهلا وسهلا، مواصلين معكم حتى للسبعة اليوم في نقل لأطوار مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا المباراة هذه مهمة جدا، خاصة مباراة اللي تدور في العمران اليوم ذات أهمية قصوى. البقية كلهم الحقيقة داخلين في إطار تحسين الترتيب لا أكثر ولا أقل. العمران اللي ما عندهاش في السوق مذوق، لكن يهمها برشا الرهان الرياضي، ويهمها برشا أنه تأدي مباراة كما قدمتها سابقا. لذلك ستلعب مباراتها كما ينبغي أظن حسب تصريحات عبد السلام بوحوش. ترجي رياضي يفوز وينتظر طبعا ديربي يلعبوا ضد النادي الإفريقي، ومن غادي الوقتها فما برشا كلام باش يتقال، وفما برشا تحاليل باش نسمعها، وفما برشا كلام على الاربيتراج اللي إن شاء الله يكون أجنبي. ناخذ معنا عبد النبيل الخليفي، يعطينا لو دو فورماسيون يذكرنا بهم تاع فريقي ترجي رياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي، تشكيلتين اكيد حاضرين، والمباراة بدات منذ لحظات نتيجتها ما زالت دون اهداف. عبد النبي مساء الخير.
2: مبيك فوزي، مساء النور، مرحبا بمعتز على الاجهزة الفنية، لكل من اختار متابعتنا على ثيري موج كنوز افام كالعادة في مباراة الجولة 28 للرابطة المحترفة الاولى بين الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي، مباراة الجولة 13 إياب للرابطة المحترفة الأولى. مباراة انطلقت في دقيقتها الرابعة والنتيجة متعادلة دون أهداف في ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس. نعطيكم فكرة عن التشكيلة اليوم، المدرب محمد علي نفخة بطبيعة كالعادة فما بعض التغييرات في التشكيلة، اختار اليوم ريان الأندلسي في الكاج في غياب صبري بن حسن، نسيم هنيد وحسام دكدوك، وجدي كشريدة، أمين بوزعبية كظهير أيسر في أول مرة بطبيعة الحال، محمد أمين بن عمر القائد، فادي بن شوك، سيدريك كبو، زين الدين بوتمان، وأسامة عبيد، وريان عنان. بالنسبة للاعبين البدلاء، خالد يوسف، هادي بوسلامة، موسى سانجور، ريان العوني، أحمد الحرشاني، أمين جبالي، نزار شميسي، محمد الذاوي، وموسى ديورة، غياب ماهر بن صغير في تشكيلة المدرب محمد علي نفخة. بالنسبة لمنصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي، اليوم اختار التشكيلة التالية: سيف الدين الشرفي في الكاج كقائد فريق، معاه يسري الذفلاوي، لمجد رجيلي، محمد فراس غومة، بابي ديالو، غسان المحرسي، خليل القصاب، دافيد روي، أشرف بن ذيف، مؤمن الرحماني، وإيلونسون أدبوجي. بالنسبة للاعبين البدلاء، حمزة الغانمي كحارس مرمى، معاه معتز شوشين، أميرة التجوري، مختار بن زيد، هادي جرتيلة، ودانييل أومونيو شارا، صديق ياكوبو، وآدم قرب، ومحمد ياسين العريض. بالنسبة للطاقم الرئيسي، طاقم المباراة، الحكم الرئيسي أشرف الحركاتي، المساعد الأول زياد النيلي، المساعد الثاني هشام سعيدية، والحكم الرابع حسام بن ساسي، حكم الفار أيمن النصري، والمساعد هدى عفين. يراقب المباراة فؤاد البحري، المنسق الإعلامي أنيس السويعي، ومحمد شندول. نلعب بالضبط في الدقيقة 6 والتعادل في ملعب عبد السلام كازوز بدون أهداف في مباراة مهمة لكلا الفريقين. نعرف أنه بطبيعة بالنسبة لترجي جرجيس العائد بقوة في المباراة الأخيرة كان يعمل في أطراح ممتازة، بطبيعة كان تعادل مع الترجي في رادس 2-2، كان فاز في الكاس على الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب بن جنات بالذات الأسبوع الفارط، انهزم في المرسى بهدف مقابل 0، بطبيعة يرنو للعودة للانتصارات، في حين فريق النجم الرياضي الساحلي يبحث على توازنه، يبحث على البرستيج، يبحث على الرجوع بطبيعة الحال لجني النتائج الإيجابية. نعرف أنه الإتوال عمل تقريبا 8 مباريات متتالية بدون هزيمة، لكنه رجع للهزام، خسر في بيجا 3-1، خسر في مباراة الكأس أمام الملعب الجيبسي 4-3، ثم رجع في سوسة انتصر أمام مستقبل مرسى بهدف مقابل 0، وفي آخر تنقل ليه للمتلوي كان انهزم بثنائية دون رد. بالضبط نلعبوا في 7 دقائق لعب، والكرة في حوزة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى وسط الميدان، تمشي كرة من محمد فراس غومة يلعب كرة طويلة إلى أشرف بن ذيف، يتدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي، يمشي كرة من حسام دكدوك، طويلة في العمق إلى زين الدين بوتمان اللي يلعب اليوم أساسي في غياب ماهر بن صغير، تخرج الكرة، يمشي مباشرة، فما تماس تماس لفائدة فريق الترجي الرياضي الجرجسي، نلعبه بالضبط في 8 دقائق لعب والنتيجة ما زالت متعادلة إلى حد الآن. بطبيعة كما قلت أن الترجي الرياضي الجرجسي يحاول يرد على هزيمة الموسم الفارط، نعرف مباراة الموسم الفارط كان منتصر فيها بهدفين مقابل صفر، لكنه عاد النجم وتفوق بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في حين في مباراة الإياب اللي دارت في أولمبي سوسة الفوز كان من نصيب النجم الرياضي الساحلي بهدف زياد بوغطاس منذ الدقيقة 7. وصلنا إلى 9 دقائق لعب والتعادل في ملعب عبد السلام كازوز بدون أهداف. زميل فوزي لو تذكرنا ببقية مباريات الدفعة الأولى.
1: شكرا لك عبدن، بأكيد المباريات لحد الآن لازالت متعادلة دون أهداف. في الزويتن جي اسو ضد الترجي الرياضي مباراة مهمة جدا ومصيرية للترجي، 5 دقائق لعب لحد الآن تيجتها مازالت دون أهداف. سي بي والمستقبل الرياضي بالمرسى 0-0، لقاء ما عندوش حتى تأثير على سير البطولة، لكن أكيد أنه باش يكون عنده يعني دور في توزيع أوراق وسط ترتيب البطولة. نفس الشيء بالنسبة للقاء ليوسمو ونجم المتلوي، ونفس الشاكلة على نفس الشاكلة نلقاو لقاء ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي. نتيجة كما قلنا ما زالت دون أهداف في كل المباريات ولا هدف إلى حد اللحظة، وهذا منتظر الحقيقة، منتظر بالنظر إلى الإرهاق اللي وصلوه اللاعبين في آخر موسم رياضي. طبعا كرة القدم العالمية نعطيكم فكرة على بعض المباريات. طبعا مباراة في الدوري الإنجليزي، ميتون في نوتنغهام فورست متقدم على تشيلسي في لندن بالذات 2-0، وفريق إيفرتون يلعب ضد مانشستر سيتي الليلة 8، لقاء مهم نجمو نشوفوه مع بعضنا. لقاء إشبيليا ضد ريال سوسيداد نتيجة أكيد نعرفوها الليلة، لقاء 8. سيريا الإيطالية كريمونيزي يلعب ضد لاتزيو، في العاصمة روما يلعب ضد فيورنتينا. في الدرجة الثانية الإسبانية عندنا الميرية تلعب ضد ميرانديس. هذوما مباريات مرتقبة طبعا هذا المساء. غدوة زاد نجم نشوفوا لقاء أرسنال أتلتيكو مدريد، لقاء العودة في نصف نهائي وفي نصفه الأول 1-1 بين الفريقين. مباراة مرتقبة غدا لمعرفة الطرف الأول اللي بيمشي للنهائي الخاص برابطة الأبطال الأوروبية. ويوم الأربعاء المواعيد مع لقاء بايرن وبي اس جي، لقاء ذي دور 8 متاع الليل. طبعا بين فريقين مباراة مجنونة في الذهاب، ونتصور أن مباراة بشكون أكثر جنون في الإياب. طبعا بعد شوية أكيد نرجع لعبد النبيل الخليفي في تعليق على طوار مباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. لقاء لحد اللحظة مازال خالي من الأهداف. نجم سجل هدف الأول زين الدين بوطمان، سجل أولى الأهداف المباراة دقيقة 10. اللاعب الجزائري طبعا في تشكيلة المدرب محمد علي نفخة، عودته للتشكيل الأساسي تزامنت مع أولى أهداف المباراة. دونك أنا زيرو للنجم الذي الساحلي. في المقابل بقية الملاعب مازالت كلها خالية من الأهداف. نمشيو للموزيكا، راجعين بعد شوي نكمل موعدنا حتى للسبعة متاع العشية في متابعة لأطوار مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الـ 90

0: 90.
1: رجعنا لكم طبعا في نقل يا توار مباراة الرابطة الأولى لكرة القدم حمزة المناصري بعد ما سجل بونتو مزيان برشا ضد ليتوار الجمعة اللي فاتت. يسجل بونتو أيضا هو الثاني ليه في البطولة الوطنية لكرة القدم في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري. طبعا لقاء اللي يدور بالنجم المتلوي والاتحاد الرياضي المنستيري كما قلنا لقاء هذا يدور هنا في ملعب بن جنات ليس بعيد على مقر إذاعة كنوز إف إم تقريبا نصف ساعة بالسيارة. واحد بلاش ليتوال تفاصيل مع عبد النبيل الخليفي.
2: مرحبا بك مجددا فوزي. نرجع ملعب عبد السلام كازوز. التقدم الآن والحين للنجم الساحلي، هدف كان حصل في الدقيقة العاشرة عن طريق زين الدين بوتمان. ترجع الكرة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، تمشي من لمجد الرجيلي، يلعب كرة إلى وسط الميدان إلى أشرف بونذيف. أشرف بونذيف والحكم يقول مخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي، ولكن يتدخل وسمع بيدو تتقص الكرة من وجدي كشريدة. ترجع مرة أخرى إلى حسام دكدوك. ترجع كرة محمد أمين بن عمر إلى الرواق الأيمن، تمشي كرة إلى وجدي كشريدة يرفع كرة طويلة، لكن ما زالت الكرة في حوزة النجم. تغيير كلي في اتجاه اللعب محمد أمين بوزعبية عنده كرة تتقص من بوذيفي والحكم قريب يقول مخالفة لفائدة النجم الساحلي. الحكم أشرف الحركاتي يشير لوجود مخالفة. تتلعب بسرعة الكرة، ترجع إلى بوزعبية لكنه ترويض سيء للكرة، تخرج مباشرة في التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع كرة من محمد فراس غومة تمشي إلى سيدريك قبو على مستوى وسط الدائرة. سيدريك قبو يلعب كرة مع فادي بنشوق وخرجت الكرة تماس، فما مخالفة قبل ذلك في انتظار قرار الحكم، فما ورقة صفراء للاعب محمد فراس غومة. انذار لمحمد فراس غومة. وصلنا إلى 16 دقيقة لعب والتقدم الآن والحيني لفريق النجم الساحلي أمام ترجي جرجيس. تاريخ المواجهات بين الفريقين، التقيا في 47 مناسبة سابقة رشحت فيها الكفة لصالح النجم الساحلي ب 33 انتصار مقابل 8 تعادلات و 6 انتصارات لترجي جرجيس. وسجل خلال هذه المواجهات 116 هدف، 84 للنجم الساحلي و 32 هدف لترجي جرجيس. اشترجع كورة، مازال اللعب متوقف وحوار بين وائل بالعيد واللاعب زين الدين بوتمان سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. اللعب متوقف لإسعاف اللاعب لملقى على أرضية الملعب. سلامات اللاعب النجم اللي كان ملقى على أرضية الميدان، وكان فما توجيه إنذار للاعب محمد فراس غومة. هدف زين الدين بوتمان اللي تسجل في الدقيقة العاشرة كان فما يعني ريتري من الجهة اليمنى وأسيست رائعة لقاتل اللعب بوتمان في مكان مناسب بدون عنا، وضع الكرة في الشباك، إغالة الحارس المتألق سيف الدين الشرفي صاحب الخبرة، الحارس السابق للنادي الإفريقي واتحاد بن قردان. إذن المخالفة دكدوك كمام الكرة لا يخليها إلى فادي بنشوك في التنفيذ، يغير اتجاه اللعب إلى الناحية اليمنى للدفاع، تمشي كرة إلى نسيم هنيد يحاول يتدخل اللعب غسان المحرسي والكرة إلى زين الدين بوتمان. يعمل مراوغة يحاول يدخل، لكن تدخل من اللعب رقم 15 أبدوجي. ما زالت الحكم مش يقول فما مخالفة يبدو لي، وتدخل اللاعب أشرف بذيف إمكانية كبيرة لهذا اللاعب، واحد من أبرز نجوم الترجي الرياضي الجرجيسي. تمشي كرة في اتجاه بوذيفي والحكم مش يقول، تلعب المخالفة بسرعة، ترجع الهجمة للترجي الجرجيسي لمؤمن الرحماني وتخرج الكرة تماس لفائدة الترجي الجرجيسي في 19 دقيقة لعب والتقدم لفائدة النجم بهدف زين الدين بوتمان. يرجع كرة لمجد رجيلي يلعب كرة مع غسان المحرسي ترجع لمجد رجيل يحاول يعمل كوفرتير لكن فما مخالفة. الحكم يقول مخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. ولمجد رجيلي في تنفيذ هذه المخالفة لمجد رجيلي يتحصل على مخالفة 19 دقيقة والتقدم لفائدة النجم بهدف زين الدين بوتمان مخالفة جانبية يمشي اللعب أشرف بن ذياف. أشرف بن ذياف في تنفيذ المخالفة مخالفة قريبة برشا لخط التماس من جهة المدارج الرئيسية لملعب عبد السلام كازوس. بوذياف ينتظر شارة الحكم أشرف الحركاتي في انتظار يعطيها الشارة يوزع على مستوى القائمة الثاني يطلع أولواسون لكنها ترجع من الدفاع يمشي الكرة في حوزة زين الدين بوتماني حول عكس الهجمة كرة إلى أسامة عبيد ريان عنان. أسامة عبيد تتقص الكرة تتقص من محمد فراس غومة يرجع إلى سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي كما جاءت كرة في العمق في ظهر الدفاع إلى اللعب دافيد روي ومخالفة للعب أولواسون على مستوى وسط الملعب في مناطق النجم الرياضي الساحلي تقريبا قريبة برشا لدائرة نصف الميدان. المخالفة كالعادة يمشي أشرف بن ذياف في التنفيذ كرة أشرف بن ذياف في تنفيذ المخالفة مازال في انتظار شارة الحكم الحركاتي يعطيه التنفيذ 21 دقيقة لعب ترجع كرة من الدفاع في ثاني مباراة رسمية للحارس ريان الأندلسي اللي في مباراة المتلوي كان أخذ مكان صبري بن حسن اللي أصيب وأخذ مكانه حافظ على الشباك نظيفة يعني لما أخذ مكان صبري كمل تقريبا ممكن ما يناهز 40 دقيقة كاملة أو 35 دقيقة. ترجع كرة في اتجاه سيدريك كبو. سيدريك ترجع الكرة للترجي العكارة إلى غسان المحرسي يرفع كرة عالية إلى دافيد روي ترجع من الدفاع من وجدي كشريدة. وجدي كشريدة كرة على مستوى وسط الدائرة تتقص إلى محمد فراس غومة. محمد فراس غومة وترجع الكرة لفائدة النجم الساحلي إلى فادي بن شوك. فادي يلعب كرة مع محمد أمين بن عمر. إلى كشريدة على الرواق الأيمن. مرة أخرى محمد أمين بن عمر كرة في اتجاه ريان عنان لكن يتدخل الدفاع. ترجع الكرة من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي وتمشي الكرة إلى يسري الذفلاوي. يسري الذفلاوي يخرج كرة كما جات طويلة الكرة في اتجاه بوذياف لكن ما زالت الكرة في حوزة ومخالفة يقول حكم مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. بعد تدخل من حسام دكدوك تدخل واضح والحكم قريب يعني من العملية ومخالفة لفائدة اللاعب مؤمن الرحماني وتوصيات من الحارس الشاب ريان الأندلسي في انتظار تنفيذ المخالفة. كالعادة أشرف بن ذياف يرفع كرة عالية في القائمة الثانية لكنها ترجع من الدفاع وما زالت الكرة في حوزة الترجي الرياضي الجرجيسي. غسان المحرسي غسان يحط الكرة على اليمين توزيعها في القائمة الثانية يتدخل الدفاع يتدخل نسيم هنيد. نسيم هنيد وبن ذياف ترجع له الكرة يحاول يسدد تصطدم بالمدافع بمحمد أمين بن عمر وتخرج الكرة التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي في المناطق الخلفية للنجم قريبة برشا لعصر ركنية. يمشي اللعب أولوازون في التنفيذ ضربة التماس. جماهير محترمة جدا تحضر هذه المباراة البطولة كما نعرفه أوشكت على نهايتها الجولة 28 اليوم فما زوز مباريات فقط ما زالوا يفصلون على نهاية البطولة. اشتد الحماس على مستوى بطبيعة الحال التتويج وكذلك في أسفل الترتيب. ترجع الكرة تمشي مباشرة إلى اللاعب سيدريك كبو. سيدريك والحكم يقول مخالفة ضد سيدريك كبو لفائدة اللاعب يسري الذفلاوي. مخالفة تتلعب بسرعة لفائدة الترجي الجرجيسي. ترجع كرة إلى يسري الذفلاوي. والحارس ريان الأندلسي ملقى على أرضية الميدان يبدو أنه أصيب. سلامات للحارس، يمشي الحكام أكيد باش يطلب إسعاف اللاعب، إسعاف الحارس والكرة في مخالفة لفائدة الترجي رياضي الجرجيسي على مستوى خط وسط الميدان، وتوصية من المدرب منصف مشارك، منصف مشارك اللي عمل المباريات ونتائج النتائج الحقيقة محترمة جدا مع فريقه الأم الترجي رياضي الجرجيسي. والآن الحارس يتلقى في الإسعافات، ريان الأندلسي يتلقى في الإسعافات. سلامات للحارس الشاب ريان الأندلسي، اشترجع ما زال اللعب متوقف إلى حد الآن في انتظار بطبيعة الحال عطاء إشارة عودة المباراة. نعم فوزي،
1: نتائج المباريات الأخرى كل الملاعب فيها هدف ما عدا ملعب زويتن. المرسى تسجل رغم الورقة الحمراء المبكرة اللي تحصل على الفريق محمد أمين الخالوي من ضربة جزاء، أعطى سباقية للمرساوية. نجم المتلوي متقدم على اتحاد الرياضي المنستيري هدف حمزة المناصري، والنجم الساحلي متقدم بهدف الجزائري زين الدين بوتمان في الدقيقة العاشرة. دونك ذوما الأهداف اللي تسجلت حتى اللحظة. طبعا هذا ما يبدل شيء، الناس اللي تتبع حاجتها بالمباريات اللي تدور بين العمران والترجي، الترجي اللي سجل هدف لكن ألغاه الحكم محرز الملكي منذ لحظات، والحقيقة هدف غير شرعي واضح اعتداء على الحارس من طرف محمد أمين توغاي في الصعود اللي صار إثر المخالفة، تحتم عليه الحكم يلغي الهدف والإلغاء كان في محله للأمانة. دونك هذا ما يحدث في ملعب العمرة. نمشي ومرة أخرى إلى عبد النبيل الخليفي في متابعة لمباراة جرجيس ولا نجم الذي سحل النتيجة دائما أنا زيرو.
2: نرجع مجددا إلى ملعب عبد السلام كازوز، والنتيجة التقدم الآني والحيني لفريق النجم الساحلي أمام ترجي جرجيس بهدف زين الدين بوتمان ليحصل في الدقيقة العاشرة، والكرة في حوزة دفاع النجم يحاول يخرج بالكرة ويربح تماس، تماس لفائدة وجدي كشريدة، وجدي كشريدة باش يرجع كرة التماس. مباراة تدور في طقس حار نسبيا في بطبيعة في ملعب عبد السلام كازوز في انتظار ضربة التماس تلعب بسرعة من كشريدة. اللاعب فادي بنشوك، فادي بنشوك يطلع سيدريك كبو، ترجع الكرة للترجي الجرجيسي لكنه متفطن المدافع والظهير الأيمن وجدي كشريدة، يرجع إلى اللاعب أمين بوزعبية، أمين بوزعبية ليلعب في خطة ظهير أيسر، ترجع كرة في حوزة الكرة الآن يحاول يخرج الكرة لكنها ترجع الكرة من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. بوذييف يعمل في مراوغة، من بوذييف يرجع إلى اللاعب دافيد، دافيد يغير اتجاه اللعب إلى محمد فراس غومة، محمد فراس غومة يرفع كورة ونسيمة هنيد في المكان المناسب يقص الكورة، ترجع من نمين بن عمر، من نمين بن عمر كرة طويلة لكن يعمل تغطية الدفاع، يرجع إلى حارس مرمى يسري الضفلاوي للحارس سيف الدين الشرفي، كما جاءت يرفع كورة عالية، كورة عالية لكنها ترجع من الدفاع من اللعب نسيمة هنيد، نسيمة هنيد وترجع الكورة إلى بوذييف، بوذييف كانت كبيرة لأشرف بن ذيف، ترجع الكرة إلى بابي ديالو، بابي ديالو والكرة وهجمة أخرى لفائدة فريق النجم لكن يعمل تغطية

0: قلت مباراة الياب اللي دارت في أولمبي سوسة فاز فيها النجم الساحلي بهدف مقابل صفر والحكم يطلب الإسعاف بإسعاف لاعب ملقى على أرضية الملعب. يبدو أنه زين الدين بوتمان ملقى على أرضية الملعب يمشي لجنبه سيف الدين الشرفي. قلت مباراة الذهاب اللي دارت في سوسة كانت مباراة مثيرة جدا، مباراة انتهت بهدف مقابل صفر، لكن شهدت زوز أوراق حمراء لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي.
1: شو اللي شهر ثم نرجو لك عبد
0: أو واضح
2: تسمعونا على 105.1 في سوسة الحمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز أفام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.
3: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيسيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
2: 90 90
1: رجع لكم في ال 90 تفاصيل المباريات اللي تدور الان. ورقه حمراء المحمد امين بن عمر لاعب الشبيبه الرياضي بالعمران ضد الترجي الرياضي تونسي، نتيجه ما زالت دون اهداف. سي بي متاخر في نتيجه على استادو انزيرو هدف محمد امين الخلوي من ضربه جزاء، والاتحاد المنستيري ايضا متاخر في نتيجه على ميدانه من نجم تلوي هدف حمزه المناصري في دقيقه 11 نجم الساحلي بفضل الجزائري الاجنبي زين الدين بوتمان، متقدم في نتيجة إلى حد الآن واحد بلاش. هذه تفاصيل المباريات اللي دور أكيد في ملعب في مختلف ملاعب الجمهورية التونسية. ننتظر تغييرات أخرى في النتيجة، واللي يهم المشاهد يا إما العمران تسجل، وهذا طبعا من أحلام جماهير نادي الإفريقي ومن حقها طبعا، يا إما فريق الترجي الرياضي التونسي سجل، وهذا من أحلام جماهير الترجي ومن حقها أيضا في انتظار ديربي حاسم. إن فاز الترجي، إن تعادل أو انهزم، يبدو أن الأمر سيحسم إلى استفادة النادي الإفريقي بفوزه بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم. على كل نرجع للتعليق على طور المباراة مع عبد النبيل الخليفي في شوط أول تقريبا انتصف أكثر شوي من الانتصاف. عبد النبيل
0: بالضبط 31 دقيقة لعب فوزي، والنتيجة هي هدف مقابل صفر، الهدف اللي حصل منذ الدقيقة العاشرة عن طريق الجزائري زين الدين بوتمان. حاول فريق الترجي الرياضي الجرجيسي يضغط على هجوم النجم للعودة في النتيجة، لكنه دفاع متماسك اليوم الحقيقة، والقى هجوم النجم صعوبة سواء إذا ما حاول الحركي نور بوذيف التوغل على الجهة اليمنى، أو اللاعب مؤمن الرحماني اللي يحاول كذلك يتوغل من جهة اليمين مثل هذه الهجمة. هذه كورة الرحماني عنده كورة يحاول يدخل أمامه كشريدة، يحط كورة في اتجاه اللاعب أشرف بن ذيف، توصل له كورة أشرف بن ذيف يحاول يسدد من خارج منطقة 18، ضغط من لاعب النجم، ترجع كورة مرة أخرى إلى ديالو كورة على الرواق الأيمن في اتجاه محمد فراس غومة، وتخرج الكرة 6 أمتار لدفاع النجم الرياضي الساحلي. نلعب في 33 دقيقة لعب، 33 دقيقة لعب. ترجي جرجيس تخلى المباراة في المركز 11، عنده 32 نقطة، لعب 27 مباراة، حقق خلالها 8 انتصارات 8 تعادلات مقابل 11 هزيمة، سجل 24 هدف قبل 26، وعلى أرضية كازوز حقق 3 انتصارات 5 تعادلات و5 هزائم، في حين فريق النجم الساحلي في وضعية يحتل المركز السادس ب 38 نقطة من 10 انتصارات 8 تعادلات و8

0: هزائم ويطمح للعودة بنتيجة إيجابية رغم تذبذب نتائجه خارج الديار. ترجع الكرة من الدفاع في اتجاه اللعب دافيد روي دافيد على مستوى ستة الدائرة، تتقصد الكرة من فادي بن شوك، والحكم يقول مخالفة لفائدة الكابيتان محمد أمين بن عمر، مخالفة على مستوى وسط الدائرة، يخليها إلى سيدريك كبو. سيدريك كبو تتلعب الكرة من سيدريك، يرفع كرة إلى ريان عنان، ريان عنان يعمل تغطية لمجد رجيلي، والحكم شخول مرة أخرى، يبدو أنه أشار لوجود مخالفة لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار قرار الحكم أشرف الحركاتي، وحوار بين اللاعبين والحكم 34 دقيقة، وممكن فما لمس اللاعب داخل منطقة 18 في انتظار قرار الحكم، وربما يعود لتقنية الفار لأيمن النصري وهدى عفين في انتظار قرار الحكم. يبدو أنه بشي يضع مخالفة للنجم الساحلي في مكان ممتاز تقريبا خارج منطقة 18 متر، مش بعيد برشا، ننتظر قرار الحكم وتجمع اللاعبين في هذه المنطقة، وما زال الحوار متواصل بين أشرف الحركاتي وتوصيات من محمد علي نفخة، توصيات من محمد علي نفخة وأسامة عبيد، كذلك فادي بن شوك، ويمشي معهم محمد أمين بن عمر في تنفيذ مخالفة مواجهة لمرمى الحارس سيف الدين الشرفي، مخالفة مواجهة للحارس سيف الدين في انتظار تنفيذ هذه المخالفة. وفادي بن شوك قا وحده باش يتولى تنفيذ هذه المخالفة، كيف سيكون التنفيذ مواجهة للمرمى؟ ما تبعدش برشا، ممكن 23 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي، وتتنفذ الكرة بدون خطورة، تمشي 6 أمتار، 6 أمتار لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي في 36 دقيقة لعب، والتقدم لفائدة النجم الساحلي بهدف الجزائري زين الدين بوتمان. ترجع كرة إلى ريان عنان وسام عبيد، وسام وتسديدة تصطدم بالقائم الأيمن، وترجع الكرة العارضة تعاطفت مع الحارس سيف الدين الشرفي، ورجعت الكرة للدفاع. يسيطر النجم، يحب يأمن النتيجة، يحب يسجل هدف ثاني قبل العودة إلى حجرات الملابس. ترجع كرة إلى كشريدة مع سيدريك كبو، ترجع إلى دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، تمشي من لمجد رجيلي لخليل القصاب، وترجع الكرة والهجمة للنجم الساحلي، يخرج الحارس سيف الدين الشرفي، قص الكرة أمام محمد أمين بن عم أمام وسام عبيد، ويرضع كرة لديالو إلى خليل القصاب، والمخالفة حوار بين اللاعب خليل القصاب وسيدريك كبو، تتلعب المخالفة بسرعة، تمشي لأشرف بن ذياف، يرفع كرة في العمق، كرة طويلة إلى مؤمن الرحماني، لكن يتدخل محمد أمين بوزعبية، والحكم شقول مخالفة، لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي لمجد رجيلي، لا المخالفة للحارس يمشي الحارس ريان الأندلسي، مخالفة تقريبا على خط 18 متر، مخالفة لدفاع النجم، يمشي ريان الأندلسي هو من سيتولى تنفيذ هذه المخالفة إلى 38 دقيقة لعب. وصلنا، يرفع كرة عالية ريان الأندلسي، يرفع كرة وترويض سيء، تخرج الكرة تماس، ترجع مباشرة من اللاعب لمجد رجيلي، وترجع الكرة إلى أوليسان، نسيم هنيد، يتدخل مرة أخرى، ترجع الكرة مازالت في حوزة الترجي الرياضي الجرجيسي، ويسقط اللاعب أشرف بن ذياف، والحكم مش يقول لا وجود لمخالفة لأشرف بن ذياف، بوتمان كاد يسجل الثاني، تسديدته اصطدمت على القائمة الأيمن للحارس سيف الدين الشرفي، كاد يثني النتيجة لكن العارضة أبت ذلك، ترجع الكرة بتماس لفائدة النجم من جهة المدرج الرئيسية لملعب عبد السلام كازوس. 39 دقيقة، دقيقة ندخل في الخمسة دقائق الأخيرة، تمشي الكرة إلى بوزعبية، أمين بوزعبية، أمين بوزعبية في غياب غفران النوالي وماهر بن صغير، بعض الغيابات في تشكيلة النجم. ترجع الكرة من حسام دكدوك إلى وجدي كشريدة، كشريدة عبيد، وسام عبيد، عبيد بن عمر، وانتو ترجع الكرة إلى بن عمر، بن عمر ياخو كرة بالقدم يخليها الكشريدة، كشريدة يغير اتجاه اللعب إلى بوزعبية، محمد أمين بوزعبية، بوزعبية إلى سيدريك قبو، سيدريك يضغط عليه اللاعب مؤمن الرحماني وتمشي الكرة إلى وجدي كشريدة، كشريدة كشريدة إلى ريان علان، حاول يوزع وتخرج الكرة، ضربة ركنية، ضربة ركنية لفائدة النجم الساحلي على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. نلعب بالضبط في 40 دقيقة لعب، 40 دقيقة، 40 دقيقة وركنية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي. يمشي فادي بن شوق في تنفيذ ضربة الركنية، فادي يرفع كرة عالية في القائمة الثاني، تتقص الكرة من الدفاع وتسديدة كما جاءت، ومخالفة يقول حكم لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، مخالفة داخل منطقة 18. يلعب كرة يسري الضفلاوي، يسري الضفلاوي يلعب كرة طويلة، كرة طويلة في وسط الملعب وتخرج تماس لبوزعبية، بوزعبية باش يرجع كرة التماس أمامه أشرف بن ذيف، قلت إمكانيات كبيرة لهذا اللاعب، ترجع كرة من ديالو والتماس من جديد للترجي الرياضي الجرجيسي. يمشي اللاعب لمجد رجيلي، لمجد رجيلي إلى محمد فراس غومة، يخير مبدأ السلامة، يرجع إلى حارس مرماه إلى سيف الدين الشرفي، طويلة من شرفي يرفع كرة عالية لكنه نسيم هنيد بالراس، ترجع كرة للترجي الجرجيسي وبن ذيف يربح تماس بعد تدخل من بوزعبية، وهو مرة أخرى يتدخل بوزعبية، وترجع الكرة من نسيم هنيد إلى محمد أمين بن عمر، تمشي كرة في اتجاه اللعب رقم 38 غسان المحرسي، يضغط عليه زين الدين بوتمان، يرجع بالكرة إلى فراس غومة ويخرج الحارس سيف الدين الشرفي من مناطقه. ترجع نسيم هنيد بالراس إلى سيدريك قبو، سيدريك يلعب كرة سريعة مع فادي بن شوك، لكن يتدخل غسان المحرسي ويعكس الهجمة، يمشي إلى مؤمن الرحماني، مؤمن يحاول يتوغل مع وجدي كشريدة، يقطع له الكرة وجدي كشريدة ويحط الكرة في التماس. 42 دقيقة لعب والتقدم اللي طوال واحد بلاش، اشترجع الكرة، ترجع مازالة الكرة في حوزة أول وسان، يحاول يتوغل يربح ركنية، ركنية لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي في 43 دقيقة لعب، ركنية للترجي الجرجيسي. يمشي غسان المحرسي سيتولى تنفيذ ضربة الركنية على يمين الحارس ريان الأندلسي، بالتنفيذ الركنية ينتظر شارة الحكم مشرف الحركاتي، يعطيها الآن الشارة، يوزع على مستوى القائمة الثاني، وهدف التعادل، هدف التعادل في وقت 45 دقيقة 44 دقيقة لعب عن طريق اللاعب محمد فراس غومة، فراس غومة يعدل النتيجة للترجي الرياضي الجرجيسي وتصبح النتيجة 1-1. عفوا على مستوى المحاصرة في وسط الدفاع، يصعد محمد فراس غومة في وسط الدفاع بالرأس وإغالة الحارس ريان الأندلسي، ويقبل ريان الأندلسي أول هدف لي. إذن 43 دقيقة لعب والنتيجة أصبحت تعادل هدف لهدف في ملعب عبد السلام كازوس، سجل بوتمان للنجم وعدل محمد فراس غومة على أثر الركنية نفذها بنجاح الذفلاوي ورأسية اللاعب محمد فراس غومة غالة الدفاع النجم توزيعة وبطبيعة بدون مراقبة في وسط الدفاع يسعد محمد فراس غومة ويضع الكرة في الشباك برأسية محكمة حاول اقتناص الحارس لكنه لم يفلح. إذن 1-1 شوط ثاني قد يكون بطبيعة على مستوى ممكن النسق يرتفع أكثر وبطبيعة شوط ثاني شوط مدربين شوفوا منصف مشارك ومحمد علي نفخة وممكن بطبيعة ببعض التغييرات نشوفوا شوط ثاني شوط أول الحقيقة ما ارتفعش فيه مستوى اللعب إلى مستوى جيد والمخالفة نلعبوا في 44 دقيقة وخمسة ثواني والنتيجة أصبحت متعادلة هدف لهدف منذ دقيقة والمخالفة اللاعب صاحب هدف التعادل محمد فراس غومة يرفع المخالفة طويلة طويلة لكن يتدخل دكدوك كما جاءت الكرة في اتجاه بوزعبي أو فادي بنشوك والحكم يقول تماس لفائدة النجم تماس لفائدة النجم يمشي بوزعبي يرجع كرة إلى دكدوك كما جاءت بوزعبي يرفع الكرة بحثا عن بوتمان لكن الدفاع موجود بابي ديالو سيدريك كبو سيدريك بالراس وأربع دقائق وقت إضافي الحكم أضاف أربع دقائق وقت إضافي أربع دقائق وصلنا إلى 45 دقيقة لعب والنتيجة متعادلة هنا في ملعب عبد السلام كازوز افتتحها بوتمان وعدلها فراس غومة في الدقيقة 44 مواجهة الموسم الماضي في لقاء الذهاب في ملعب عبد السلام كازوز فاز النجم الساحلي ب3-2 بعد ريمونتادا مثيرة حيث سجل فراس شوات وياسين الشماخي وبعد ما يعني بعد التعادل كان ترجي جرجيس متقدم بهدفين لكنه فراس شوات وياسين الشماخي عدلوا النتيجة 2-2 ومحمد حسين يختطف هدف ثمين في الوقت القاتل وانتصار النجم 3-2 عمل به النجم تقريبا أول انتصار حقه الموسم الفارط مع محمد المكشر لكنه تلته عدة انتصارات خارج القواعد ممكن رقم قياسي الموسم الفارط عملنا 13 انتصار النجم الساحلي خارج القواعد اشترجع الكرة وقتها كان متقدم بهدف يوسف سنانة ويونس راشد نلعبوا في الدقيقة 46 الدقيقة 46 والنتيجة متعادلة هدف لهدف النتيجة متعادلة هدف لهدف نذكر بالمباريات اللي تدور في نفس التوقيت في المرسى في بنزرت مستقبل المرسى أصبح متقدم هدفين مقابل هدف والتعادل في ملعب زويتن بين شبيبة العمران والترجي إلى حد 44 دقيقة لعب وتقدم نجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر في ملعب مصطفى بن جنات ملعب يعرفه جيدا عماد بن يونس ترجع الكرة من لعب غسان المحرسي دكدوك دكدوك إلى بن عمر محمد أمين بن عمر يدور بالكرة إلى سيدريك قبو سيدريك قبو سيدريك 47 دقيقة الآن سيدريك قبو يربح مخالفة على مستوى وسط الدائرة بسرعة كرة إلى كشريدة وجدي كشريدة كشريدة والكرة تمشي إلى دكدوك تمشي لا نسيم هنيت نسيم هنيت يرفع كرة في العمق ترجع من الدفاع لكن مرة أخرى إلى أمين بن عمر أمين بن عمر ترجع إلى سيدريك قبو سيدريك 38 دقيقة دقيقة تفصلنا على نهاية الوقت القانوني والإضافي هذه محاولة للنجم لكن يتدخل الدفاع والحكم يشير لوجود مخالفة بوتمان الحقيقة ما لعبش برشا الموسم هذايا لكنه في مباراة كما اليوم كان حاسم افتتح التسجيل هدف كرة على العارضة على القائم الأيمن، ثم يحاول بطبيعة يجتهد ومخالفة الآن لفائدة النجم بعد ارتكابها على زين الدين بوتمان، مخالفة مواجهة للمرمى. كيف سيكون التنفيذ؟ قد تكون الكرة الأخيرة، قد تكون الكرة الأخيرة في الشوط الأول في انتظار. فما سيدريك قبو، سيدريك وفادي بنشوك أمام كرة المخالفة، الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضايع، والسيدريك قبو وسام عبيد. وسام يبدو أنه مشي يحاول يعني لا يخليها إلى قبو، وكرة بعيدة، كرة بعيدة وتخرج ستة أمتار. حسام دكدوك هو من صوب الكرة الأخيرة، ويبدو أنه الحكم لا مازال معلنش على نهاية الشوط، مازال معلنش على نهاية الشوط. نلعبوا بالضبط في 49 دقيقة بالفعل في هذه الآونة بالضبط. أشرف الحركات ينهي الشوط الأول في ملعب الأسطورة عبد السلام كازوز على نتيجة التعادل هدف لهدف بين الإتوال وترجي جرجيس. افتتحها بوتمان في الدقيقة العاشرة وعدلها اللعب غسان اللعب محمد فراس غومة في الدقيقة 44. فوزي لكم الكلمة في انتظار العودة للتعليق على طوال الشوط الثاني.
1: شكرا لك عبد النبي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. دونك الانتاج لحد لنا ترجي والعمران 0-0، ورقة حمراء المحمد أمين بن عمر متوسط ميدان فريق شبيبة العمران، 2-1 المرسى أمام السيابي، محمد أمين الخلوي ضربة جزاء، يوسف داوو سجل الثاني، ونور الدين أي إن دي سجل هدف تذليل الفارق في دقيقة 34، متلوي متقدم مع المستير 1-1 حمزة المنصري، وترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي تعادل 1-1. ترجي جرجيس سجل له المدافع محمد فراس غومة، الإتوال سجلها زين الدين بوتمان. هذوما بعض المعطيات اللي تهم البطولة الوطنية لكرة القدم. هذا شنو يعني؟ طبعا ديما في علاقة باللقب، علاش؟ لأنه المباراة متاع اليوم لا لون ولا رائحة لها ما عدا مباراة ترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران. ترجي بهذا التعادل الفارق بينه وبين الكلوب أفريكا يصبح ويقعد ثلاثة نقاط أو أربع نقاط عفوا. دونك هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ترجي ما عنده حتى حل سوى ينتصر على العمران، باش يقعد عنده أمل في الفوز بالبطولة في مباراة الدربي ضد النادي الإفريقي. هذا بالنسبة لبطولتنا. طبعا نمشيو للموزيكا، راجعين من بعد نكملوا حتى للسبعة متاع العشية. 90

0: وين ما تحب ووقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروجرام عالمي دي فواياج أورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كان تحب تركيا على الخطوط التركية حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستنوا فيك اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كان تحب تستمتع ببلادنا العزيزة بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360 وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك 360 درجة 360 درجة.
1: بعد 100 متر دور على اليمين باش تشري سالة 5 ملاير وتخلصهم كاش.
2: لا يا لله، قلت لك نحب حاجة رخيصة وخلاصها سهل، راني باش نعرس.
1: خلاص سهل؟ جاري البحث. أوه، تم العثور على همزة عالمية. دور توا توا على اليسار ومشي الكون في مارك موبل.
2: ايوه، ايش لقيت غادي قل لي؟ ترى
1: لقيت سالونيت بمليون و200، بيوت نوم 3 ملايين و200، والسيستم عندي قال لي الين الخلاص يوصل 60 شهر. ايرور الحسبه هذه كوي على مخي.
2: اي ثبت لي يا لالا، ثبت لي 60 شهر راهم بالرسمي زعما يعني 5 سنين.
1: اكيد، وزيد اللي في غزال تونس الكل. ازرب يا حموده قبل ما يفكولك الساله اللي عجبتك.
0: كون في مارك موبل الحسبة سهلة، تسهيلات في الدفع ل 60 شهر، صالونات من 1,200,000 وبيوت نوم من 3,200,000 والتوصيل لجميع ولايات الجمهورية. كون في مارك موبل وجهتك الصحيحة، الدار مريحة. دار مريحة.
3: في 90 في 90
4: رجع لكم في الكاتروفانديس، 3 دقائق بعد 5. نتائج متاع الأشواط الأولى نذكروا بها إلى حد الآن. ترجي مازال متعادل مع شبيبة العمران 0-0 في شوط أول. مرسى وفات شوط الأول متقدم على سي بي 2-0. محمد أمين خلو يوسف داو سجل الدوبلي متاع المرسوية، ونور الدين آي إن دي سجل هدف الوحيد للسي بي، بينما المتلوي متقدم على المستير هوني في ملعب بن جنات زيرو هدف حمزة المناصري. في جرجيس لتوال بعد ما كانت متقدمة في نتيجة زيرو، زين الدين بوتمان في الدقيقة 10 رجع محمد فراس غومة عدل النتيجة في الدقيقة الأخرى من الشوط الأول. نمشي ولا محمد سيدي معانا في التحليل الفني هذا المساسي. محمد مساء الخير.
5: مساء النور. مساء النور فوزي، ومساء النور لكل مستمعيك نوزا فان.
4: تحية ليك يا كوتش. دونك نبدأ باللقاء اللي عنده أهمية كبيرة هذا المساء، شبيبة العمران اللي عملت طرح دفاعي جيد جدا إلى حد اللحظة، ما زالت متعادلة دون أهداف.
5: لقيقة شوط بطولي لقيقة، خاصة بعد الأقصاء، بعد دقيقة 27 وأقصاء لعب شبيبة العمران. شفنا لقيقة شوط بطولي من دفاع شبيبة العمران ومن الحارس منصر السيد اللي صد الكرة خطيرة. لقيقة ثم سيطرة بعد الورقة الحمراء لفريق الترجي الرياضي، لكن ثم استبسال كبير وثم قتالية كبيرة من لاعبي شبيبة العمران.
4: طيب الترجي الذي تونسي في مشاكل كبيرة الحقيقة، ما يسجلش، معدل تهديفي متاعه ضعيف برشا في الماتشات الأخرى بالكل، لأنه نجم يلقى الحلول شوط ثاني ولا صعب جدا حسب رأيك؟
5: في ظل النقص العددي وفي ظل السيطرة الكبيرة ممكن تصيرش أخطاء، لكن اللي قاعد نشوفيه الحقيقة الفريق شبيبة العمران دفاعيا متوازن، وما ننساوش راهو العامل الذهني مهم ومهم جدا خاصة للمهاجمين. ثم بلوكاج الحقيقة بسيكولوجيك لمهاجمي الترجي الرياضي، شفنا دانو حتى اليوم في انفراد يضرب كرة في وجه الحارس منصر الصيد، معناها ثم مشكل كبير على المستوى الذهني للاعبي الترجي. نتصور ان الحقيقة شوط مش يكون صعيب على مدافعي شبيبة العمران، لكن ثم روح كبيره ثم قتاليه كبيره ينجم يوصلوا بالطريقه هذه ويحصلوا المفاجاه.
4: واضح. نمشيو لمباراه جرجيس. ترجي الرياضي الجرجيسي متعادل مع نجم الساحلي هدف مقابل هدف. كيفاش شفت بعض اكيد اطوار شوط الاول؟
5: الترجي الجرجسي كما قلنا قبل اللقاء متشبث بالنتيجة الحقيقة، يحب يطمن على اللقاء متاعه، لكن فاجئوا النجم الرياضي الساحلي في بداية المباراة. قلنا عناصر خبرة موجودة في النجم الرياضي الساحلي اللي تمكن باش يسجل على طريق زين الدين بوتمان في الدقيقة العاشرة. كان ثم فرصة الفيدي بنشوك اللي ضربت على القائم، كانت فرصة كبيرة للنجم الرياضي الساحلي باش يسجل الهدف الثاني، لكن ديما ثم أخطاء لقيقة على كرة ثابتة، محمد فراس غوما يسجل بالرأس في دقيقة 43. نتيجة شوفوا الشوط الثاني، النجم الرياضي الساحلي نجم بالخبرة متاعه وبذكاء متاع الملاعبين متاعه ينجموا يا ما يسجلوا الهدف الثاني أما يخرجوا بنتيجة التعادل.
4: طيب مباراة مارسا وسيابي دون رهان يا كابتن محمد، لكن فيها هدف، فيها تشويق وفيها تسابق وتلاعب.
5: المرسى فوزي تعرف ما يحبش يريسكي، 31 نقطة يقول لك نخرج بنقطة إيجابية ولا ثلاثة نقاط من ملعب بنزرت للاطمئنان ويكمل السيزون تاعهم بوتي، تخلب قوة. ورغم الورقة الحمراء اللي تحصل عليها لاعب مستقبل مرسى، لأنه مستقبل مرسى سجل هدفين والنادي بنزرت يرجع نتيجة 2-1، مستقبل مرسى الحقيقة ممكن أكثر إصرار في اللقاء هذا، يحب يطمئن، تعرف مازالوا مقابلتين وما يحبش ياخذ ريسك، كذلك علاش نشوفوا مستقبل مرسى متشبثة بنتيجة اللقاء.
4: شكرا لك محمد، يعطيك صحة، نرجع لك إن شاء الله بعد نهاية المباريات. شكرا لك سي محمد،
5: بارك الله فيك فوزي.
4: شكرا لك. سلامة صديقنا محمد سعيدي من القروان إلى مدينة سوسة، وتحية لكل مستمعينا طبعا في كل نقطة من الكون. بعد شوي نرجع لعبد النبي اللي بيش يعلقنا على شوط ثاني إن شاء الله نشوفه فيه هدف، إن شاء الله النجم الساحلي يرجع بسكور اللي يلزم يرجع به، والانتصار ولا شيء غير الانتصار طبعا لتقدم رويدا رويدا في الترتيب، لأنه نجم يخسر حتى المرتبة اللي هو فيها اليوم. طبعا خلينا نمشي إلى الموسيقى، رجعين بعد لحظات نكملوا معاكم حتى للسبعة متاع العشية. موعدنا لليوم أهلينا في منزل فارسي وفي نفيذة، اليوم عندهم موعد مع نواديهم اللي صعدوا هذا العام، سواء منزل فارسي اللي صعدت للسي دو وإلا نفيذة رياضية اللي صعدت للسي آ. طبعا ان شاء الله يكونوا ضيفنا. فقط عندي معلومة لابد أن نسوقها باعتبار أن تتم البطولة الوطنية لكرة القدم. هذه المعلومة تقول أنه تمام حمدون محلل أداء الحكام في المباريات اللي الدور في البطولة التونسية متلفز، زي يقول ورقة حمراء غير صحيحة لجيسو العمران، الصفرة الأولى لا توجد مخالفة أصلا، هذا كلام تمام حمدون، الصفرة الثانية مخالفة دون ورقة صفراء، دونك للأولى صحيحة والثانية صحيحة، دونك حمراء خذية محمد أمين بن عمر هكيك دون أي موجب. طبعا احنا الحقيقة لا نستغرب أبدا أداء الحكام التوانسة، وفي كل مرة رأوا فما زفارة يعني غير عادلة، وهذا تعودنا به الحقيقة في البطولة التونسية لكرة القدم. شوط ثاني بدأ منذ دقيقتين بين نجم الساحلي والترجي الرياضي الجرجيسي، شوط دون رهان يعني رسمي، ما ثماش لا صعود لا نزول لا فوز ببطولة ولا مرتبة تهم كأس الكاف ولا كأس رابطة الأبطال الأفريقية، فقط نحب نراو كرة مزيانة، نحب نراو شوط محترم من كلا الفريقين. إن شاء الله سي عبد النبي الخليفي اللي موجود معنا في تعليق على المباراة، وأصدقائنا طبعا ياسين الجليتي اللي سلم عليهم، قول خونا عبد النبي ورياض وعبدو هما اللي وين ما تروح النجمة يمشي معها. تحية ليك ياسين الجليتي على كل. أي صديقنا عبد النبي يلا
6: نعود مجددا للشوط الثاني لمباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي، نلعب بالضبط في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني، يعني بالضبط 48 دقيقة و17 ثانية، والنتيجة هي التعادل هدف لهدف. افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة اللاعب بوتمان الجزائري، وعدل محمد فراس غوما في الدقيقة 44. بالطبيعة زوز المدربين ما زالوا ما قاموش بتغييرات في بداية الشوط الثاني. كيف سيكون الشوط الثاني؟ فوزي أكيد النجم الساحلي ملزموش يعني في مرتبة سادسة، إذا كان مهدد بخسارة المرتبة السادسة يعني الإتوال نورمالمون راهي تكون من المراتب الأولى، يعني مش في مرتبة كما هذه، هذاك علاش كل مباراة مهمة بالنسبة للنجم الساحلي. إذا كان ما يوصلش على الأقل في الخمسة الأوائل الأربعة الأوائل، بطبيعة موسم للنسيان لفريق النجم الرياضي الساحلي. بسرعة نعاود نعطيكم تشكيلة الفريقين. بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي، ريان الأندلسي في الكاج، نسيم هنيد حسام دكدوك وجدي كشري دامين بوزعبية محمد دامين بن عمر فادي بن شوك سدريك كبو زين الدين بوتمان وأسام عبيد وريان عنان اللاعبين البدلاء خالد يوسف هادي بوسلامة موسى سنجور ريان العوني أحمد الحرشاني أمين جبالي نزار الشميسي محمد الضاوي وموسى دياورا. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي فما مخالفة الآن لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي مع الدقيقة الرابعة مخالفة جانبية قريبة برشا لخط التماس من جهة المدرج الفرعية لملعب عبد السلام كازوز في التنفيذ يسري الذفلاوي مخالفة يرفع كرة عالية وترجع من المهاجم لكنها تعود لفائدة النجم الساحلي يمشي اللعب وجدي كشريدة والحكم يقول مخالفة محمد أمين بن عمر وورقة صفراء للاعب خليل القصاب ورقة صفراء لخليل القصاب. نواصلوا مع تشكيلة الترجي الجرجيشي سيف الدين الشرفي يسري الذفلاوي لمجد الرجيلي محمد فراس غومة بابي ديالو غسان المحرسي خليل القصاب دافيد روي أنشرف بن ذياف مؤمن الرحماني أولواسون أبدوجي. بالنسبة للاعبين الاحتياطيين حمزة الغانمي معتز شوشان أمين التجوري مختار بن زيد هادي جرتيلة دانييل أونيمو شراء وصديق ياكوبو آدم قرب محمد ياسين العريض يدرب الفريق منصف مشارك. نذكر بطاقم تحكيم المباراة الحكم الرئيسي أشرف الحركاتي المساعد الأول زياد النيلي المساعد الثاني هاشم سعدية والحكم الرابع حسام بن ساسي حكم يالفار أيمن نصري بمساعدة هدى عفين. بالضبط 51 دقيقة والكرة في وسط الميدان بين سيدريك كبو واللعب دافيد روي ومخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي متر تقريبا في مناطق النجم الرياضي الساحلي في التنفيذ اللعب مؤمن اللعب لمجد الرجيلي يغير اتجاه اللعب كرة طويلة والهجمة للترجي الرياضي الجرجيسي يحاول دافيد ديوب يدور بالكرة لكن يتحصل على تماس هجمة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي وتصطدم بالدفاع وتخرج الكرة ركنية لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. يبدو أنه منصف مشارك مصمم على الانتصار في انتظار تنفيذ هذه الركنية يمشي اللاعب لمجد الرجيلي في تنفيذ ضربة الركنية على يمين الحارس ريان الأندلسي 52 دقيقة لعب والنتيجة هي نتيجة الشوط الأول هدف لهدف في انتظار تنفيذ الركنية يوزع كرة عالية في القائمة الثاني وتتعدى الحارس لكن يتدخل الدفاع ترجع مرة أخرى من دفاع النجم الساحلي ويخرج كرة توصل إلى بوزعبية ريان الأندلسي في تصدي لهذه الكرة حقيقة كان خروج خاطئ من ريان الأندلسي في ثاني مباراة لي بأزياء النجم الساحلي تطلع ترجع مرة أخرى الكرة ما زالت في حوزة وسط الميدان ضربة تماس للترجي الرياضي الجرجيسي أولواسون في التنفيذ ضربة التماس في مناطق النجم يرفع كرة عالية يطلع نسيم هنيد وترجع مرة أخرى الكرة من بن عمر سيدريك كبو يستميت على الكرة إلى سيدريك كبو مرة أخرى يخرج الكرة نجم يلعب على الهجمة المرتدة ترجع مرة أخرى من لمجد الرجيلي لمجد إلى أولويسون خطير هذا اللاعب مرة الكرة إلى أشرف بن ذيف يلعب وانتو مع أولويسون ويحاول يوزع في القائمة الثاني تخرج كرة 6 أمتار لدفاع النجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة يمشي الحارس رويدا مش يرجع كرة 6 أمتار
4: عبدو
6: نعم فوزي
4: لحظات من الإشهار ثم نعود
7: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنات. إذاعة الموجات الإيجابية.
8: تخمم في دار مش كيف العادة، تخمم في راحة أمان وحياة جديدة. بام إيموبيليير تقدم لك مشروع سكني مميز، إقامة راضية كات وتحل على كات فساد في موقع استراتيجي سهلو الخزيمة الغربية 30 متر فقط ورا جامعة الوسط. بام إيموبيليير ديما تواكب العصر، هذاك علاش برمجت لكم في باركينغيت دي بورن باش تشارجيو كراهبكم الإلكتريك. الطابق الأرضي في شقق مصمى على ستيل فيلا مع جاردان بريفي تعيش فيه الخصوصية، ومن أول ما تدخل الإيموبل راضية تعرضك قاعة استقبال فاخرة تفتح مباشرة على فضاء ترفيهي للكبار والصغار، جاردان واسعة وبيسين عصرية وكل شيء مخدوم بتقنيات متطورة. وزيت تخمت على صحتكم باش ما تبخلوش، عملت لكم سال دو سبور تعمل 66 كيف على ذمتكم. بام إيموبيليير حرصت على الرفاهية، أذك علاش لحيوط الكل معزولة حراريا وصوتيا. اختار الجودة، اختار أسلوب حياة جديدة. أنفولاين 24-205-201، فيسبوك وإنستغرام بام إيموبيليير. بام إيموبيليير votre nouvelle signature de vie.
9: تحب برشة دليل وراحة من تعب النهار؟ هذا ما تتمتع به كان مع ميدي سبا في حمام تراديسيونيل من روح للروح. أكبر بيسين في الساحل الكل، عناية بالبشرة والشعر ومساج على الكيف مع دي سبيسياليست. والعرايس نهاركم الكبير يتحضر عنا بالتفصيل من أول لمسة حتى آخر طلة في ديكار خيالي. ميدي سبا أكوتي دو لكلينيك دو شانتر سر هلال. واتساب 94-388-183 وإلا كلمونا على 70-100-913 وزورونا على فيسبوك وإنستغرام ميديسبا سرهلال. احجز توا وخلي البهجة بين عليك. ميديسبا الداعم الرسمي لراحة المرأة.
10: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
11: كيفاش قتلي؟ اش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
10: كان عندك مشروع وإلا دار عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس. ونزيدك زيادة، كان عندك ما تسقف عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
11: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عارض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
10: احسن اختيار مع المزوغي ميتال وحدة وحدة للفينال.
4: رجعنا لكم في الكاتروفانديس. إلى حد الآن نتيج هي بيدها متاع الأشواط الأولى. ترجي رياضي جيسو 0-0 مع ورقة حمراء، حمدون قال أنها غير مستحقة أبدا، ومستقبل مرسى متقدم على السي بي هدفين لواحد، نجم المتلوي متقدم على ليوسمو 1-1، ونجم رياضي الساحلي متعادل مع ترجي جرجيس 1-1. هذا بالنسبة للمباريات اللي تدور الآن. الحقيقة منتصر السيد قاعد يعمل في مباراة العمر وهو ابن الترجي التونسي طبعا. اسمه عبد النبيل الخليفي ينقل لنا بعض أطوار مباراة تدور الآن في ملعب عبد السلام كازوز بين الفريقين نجم الساحلي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. عبدو لك الكلمة.
6: مرحبا بك فوزي مجددا في ملعب عبد السلام كازوز. اللعب متوقف الآن، النتيجة هو التعادل هدف لهدف بين ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي في مباراة الحقيقة ارتفع نسقها نسبيا في مطلع الشوط الثاني. بطبيعة كل فريق يحاول أنه يأمن نتيجة هذه المباراة في انتظار عودة اللعب. فما لاعب ملقى على أرضية الملعب من فريق نجم الرياضي الساحلي، يبدو أنه زين الدين بوتمان اللي يتلقى في الإسعافات سلامات لهذا اللاعب. زين الدين بوتمان في انتظار عودة اللعب وإسعاف الحارس، فإسعاف اللاعب في اللعب مازال متوقف 59 دقيقة لعب بالضبط، وفما إصابة للمجد رجيلي كذلك. إذن في الانتظار وذكر أنه الترجي الرياضي الجرجيسي مترشح للدوري القادم لكأس تونس باش يلاقي النادي الرياضي البنزرتي هنا في ملعب عبد السلام كازوز، في حين نعرف النجم الرياضي الساحلي ودع المسابقة بهزيمة مذلة أمام الملعب الجيبسي. إذن 60 دقيقة لعب، والمخالفة الآن لمحمد فراس غومة، يرفع كرة عالية كرة طويلة ويعمل تغطية نسيمة هنيد ويخليها للحارس ريان الأندلسي يضع الكرة في مكان المخالفة. حكم مشار لوجود مخالفة لدفاع النجم. ريان الأندلسي يلعب كرة المخالفة، يرفع كرة عالية طويلة الكرة، لكنها ترجع من بابي ديالو بالرأس، تمشي مرة أخرى إلى نسيم هنيت وتخرج الكرة تماس للترجي الجرجيسي، تتلعب بسرعة من دافيد وترجع إلى سيدريك كبو سمع بيد يغير اتجاه اللعب في اتجاه ريان عنان. ريان ياخو كرة يرجع إلى فادي بنشوك، يمشي كرة إلى بوزعبية زال مستحوذ على الكرة إلى سيدريك كبو. سيدريك يلعب كرة في اتجاه نسيم هنيد كرة لمن؟ ليسام عبيد، تصطدم الكرة بيسام عبيد وترجع إلى نسيم هنيد، والحكم شيقول مخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. ملامح من التاريخ، أكبر فوز للنجم الساحلي على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي، 4-0، كان ذلك يوم 11 أوت 2007، ثم نتيجة 4-2 تكررت مرتين في 2007 و2015. والمخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي في تنفيذ الكرة ديالو يرفع كرة عالية إلى أولويسان، لكن يتدخل نسيم هنيد والحكم يقول مخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي ب 62 دقيقة لعب، والتعادل هدف لهدف بين ترجي العكارة والنجم الرياضي الساحلي في انتظار هذه كرة في اتجاه بوزعبية والحكم يقول مخالفة. تحقيق كثرة المخالفات واللعب المتقطع، وهذا انذار للاعب بابي ديالو، ورقة صفراء لبابي ديالو وانذار. 62 دقيقة و13 ثانية والتعادل إلى حد الآن. ريان عنان كان راوغ وتم عرقلته، والمخالفة فما تغيير الآن، دخول لاعب موسى سنغور المتغيب في المباريات الأخيرة. موسى سنغور أول تغييرات المدرب، ويغادر زين الدين بوتمان صاحب الهدف. يبدو أنه أصيب زين الدين بوتمان للأمانة، لأنه يقدم في أداء ممتاز. إذن أول تغييرات محمد علي نفخة، موسى سنغور بديلا لزين الدين بوتمان بالضبط في الدقيقة 63. بوتمان صاحب هدف النجم الساحلي سجل في الدقيقة 10، استرجع الكرة، والكرة من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، يعمل تغطية اللعب كشريدة يخلي الكرة تخرج تماس لفائدة دفاع النجم. كشريدة كرة لدفاع النجم، توج الترجي الجرجيسي بكأس تونس. وانا كنت نحكي على ترجي جرجيس متأهل للدورة الربع النهائي وسيلاقي النادي البنزرتي، توج موسم بكأس تونس في موسم 2005 بفوز امام الترجي في ملعب حمد العقر ببرادس بثنائية أسماء خالدة في سجل الترجي الجنوب، من أبرز الأسماء التي مرت على ترجي جرجيس: لسعد الصغير، لسعد معمر، فيصل العريض، محمد مشارك، الياس اسماعلي، مكرم كريدين، محمد الزوابي، مهدي بن ضيف الله، إضافة إلى عبد الحق بن شيخة ومحمد البستبجي. عبد الحق بن شيخة كذلك بعد ما لعب في ترجي جريس رجع ودرب هذا الفريق قبل أن ينتقل ليدرب النادي الإفريقي ويسمي فريق جمهور الإفريقي بفريق الشعب، الكلمة الشهيرة لعبد الحق بن شيخة. ومحمد البستبجي قلت كذلك لعب في الترجي الرياضي الجرجيسي، ثم عبد الرحمن بعبورة الحارس اللي لعب كذلك في صفوف النجم الرياضي الساحلي، أشرف كرير، مروان الغول، سيف صابر، معتز شوشين، هذم كل لاعبين لعبوا بأزياء النجم الرياضي الساحلي وأزياء الترجي الرياضي الجرجيسي. مش ترجع الكرة التماس من اللعب محمد فراس غومة، محمد فراس غومة وصلنا إلى 65 دقيقة لعب فراس إلى أوليسان، أوليسان أوليسان يمر الكرة إلى مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني وترجع الكرة ورأسية. قلت لعب متقطع في الشوط الثاني، الحكم أشرف الحركاتي يشير لوجود يبدو أنها فما مخالفة في انتظار، فما مخالفة لدفاع النجم ونسيم هنيت، نسيم هنيت مخالفة قريبة برشا لدائرة وسط الميدان في مناطق النجم، يخرج كرة طويلة تجدو اللعب هنيت، هنيت إلى بوزعبية، بوزعبية وترجع الكرة جرجيسية لكنها رأسية حسام دكدوك، ترجع مرة أخرى الكرة والهجمة بوذيافي، بوذيافي يتسرب من اليمين، بوذيافي يحاول يراوغ لعب رقم 33 غسان المحرسي، غسان المحرسي والحكم يقول مخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي في 66 دقيقة وخمسة ثواني، 66 دقيقة وخمسة ثواني، والتعادل هدف لهدف، والتعادل هدف لهدف. يخرج الكرة من سيدريك قبو، سيدريك قبو يلعب كرة إلى بوزعبية، يلعب كرة إلى بوزعبية والحكم يقول مخالفة لدفاع النجم، مخالفة لدفاع النجم. النجم الساحلي يستضيف الجولة القادمة يوم السبت القادم في أولمبي سوسة النادي الرياضي البنزرتي، في حين يتحول في الجولة الختامية في مباراة صعبة وصعبة جدا أمام السياسيس في ملعب الطيب لميري بصفاقس. نعرف أنه الفريق النادي الرياضي الصفاقسي قاعد يجني في نتائج أكثر من وردية قادته إلى المراتب الأولى في أعلى الترتيب، في انتظار عودة اللعب بتماس من وجدي كشريدة، وجدي كشريدة، كشريدة يرجع كرة باليدين وسنغور لكنها مخطئة، ترجع لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي وترجع مرة أخرى تماس لوجدي كشريدة، كشريدة، كشريدة، كشريدة يرفع كرة إلى سنغور، سنغور بن عمر، بن عمر تتقص من بابي ديالو لكنها يترجع من نسيم هنيت، نسيم وكرة إلى ريان عنان، ريان، ريان يلعب كرة لبن عمر، بن عمر

0: خليل القصاب وفما لمس في يد سيدريك كبو وتتلعب بسرعة المخالفة من بوذيفي إلى دافيد ديوب. هذه حجذالي من هذه الهجمة، هجمة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي، ويرجع دفاع النجم، يرجع دفاع النجم، والحكم مش يقول ضربة ركنية، ضربة ركنية أو تسلل. الحكم المساعد يرفع الراية مشيرا لوجود تسلل.
1: عبدو
0: نعم فوزي،
1: نخذوا بعض اللحظات من الإشهار ثم نعود.
2: تسمعونا على 105.1 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية،
3: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في Samouraï Coffee Lounge, zone touristique, clinique Les Oliviers, Xema Sousa. Pour toute réservation, 51 112 101 51 112 101. Facebook, TikTok et Instagram, Samouraï Lounge.
4: نيوسان ديستريبيوشن، المختصة في توزيع معدات الطاقة الشمسية لشركات التركيب في كامل تونس بي تو بي. نخدم يوميا مع المحترفين ونوفر معدات وحلول معتمدة لآلاف المشاريع في كامل البلاد. شراكتنا مع انستلاتور محترفين موجودين في 24 ولاية خلت نيوسان تكون مرجع في القطاع، واليوم قررنا نقرب أكثر للمواطن. إذا تحب تركب الطاقة الشمسية ماكش مطالب تحتار، نيوسان توجهك وتنسق لك مع انستلاتور موثوقين في كامل 24 ولاية. زيارة ميدانية مجانية، دراسة كاملة ومفصلة للمشروع مجانا، تخفيضات توصل حتى 20% لفترة محدودة. كل مشروع يتم بعقود واضحة وضمانات حقيقية تحميك من البداية للنهاية. مع نيوسان تستفيد من خبرة الشركات وترتاح كمواطن. موجودين في حمام سوسة البحايل. نيوسان ديستريبيوشن، المحترف يثق فينا والمواطن يرتاح معانا. كلمونا على 21 919 888.
5: انا فديت من عجلي كرهبتي ديما مفشوشه، ايش خليها ترعش في الكيس تقول عجلي مغشوشه؟ اكيد كي نسال شات جي بي تي نلقى حل لمشكلتي باش نتهنى على سلامتي وسلامه عائلتي. شنية احسن ماركه في البنوماتيك؟
6: كونتيننتال.
5: وين نجم نلقاها في سوسة؟
6: عند بنو سيرفيس سوس، وين تلقى آخر التقنيات العصرية من ليكيليبراج أون بوينتاج لازير للباراليليزم 3D. بنو سيرفيس سوس يوفر لك زادة ضمان بعام كامل، أسيرانس تو ريسك، وخمس سنين جارانتي على عجليك. فريق شاب ومختص تلقاوه على ذمتكم في بنو سيرفيس سوس، الموجود في خزامة مفترق جامع مصدق 100 متر في اتجاه حمام سوسة. كيما تنجم جم تزوروا صفحة الفيسبوك بنو سيرفيس سوس، وإلا تتصلوا على 53 05 88 88.
5: بنو سيرفيس سوس، العز اللي يوتيك
2: في 90.
1: رجعنا لكم في 90. انتيجة مازالت 1-1 عندك عبدو في ملعب أولمبي أو ملعب جرجيس، تحديدا المسمى باسم واحد من بين أساطير ترجي جرجيس عبد السلام كازوز.
0: فوزي نتيجة مازالت متعادلة هدف لهدف. منذ تقريبا 3 دقائق كان طالب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بضربة جزاء، لكنه الحكم رجع إلى تقنية الفار بتبيعة وما شاهدش يعني اللقطة، وأشار لعدم وجود يعني فماش ضربة جزاء، والنتيجة بقات على حالها. إذن أول ثم ثاني التغييرات باش يتم إقحام اللاعب الهادي بوسلامة، هادي بوسلامة باش ياخو مكانه في اللحظات هذه، الهادي بوسلامة باش ياخو مكانه في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. نلعب بالضبط في 73 دقيقة لعب، والنتيجة التعادل هدف لهدف. صاحب هدف النجم اللي غادر زين الدين.

0: عثمان يبدو أنه متأثرا بإصابة وخلى مكانه إلى موسى سنغور، وهذا التغيير الثاني هادي بوسلامة باش ياخذ مكانه ربما ما نعرفوا شنو يعني خطة المدرب محمد علي نفخة في ما تبقى حركي جدا الحقيقة، يعاون برشا اللاعب الهادي بوسلامة يعمل في اطراح بهين الحقيقة وقت اللي يعني لما تتاح له الفرصة، لما تتاح له الفرصة. بالنسبة لمدرب منصف مشارك ما زال يعني ما قامش بحتى تغيير إلى حد الآن. أنذكركم بنتائج بقية المباريات الأخرى، ترجي جرزيس أضاف الهدف الثاني.
1: أوكي الهدف الثاني عبدو.
2: أوكي
0: الترجي الرياضي الجرجيسي أضاف الهدف الثاني في هف ودفاعية قاتلة. نذكر ببقية النتائج ثم نعود لملعب كازوز. النادي البنزرتي ومستقبل المرسى، التقدم الآني والحيني لفريق الترجي المستقبل المرسى على حساب النادي البنزرتي بهدفين مقابل هدف. بالنسبة لملعب الزويتن التعادل لحد الآن بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في 72 دقيقة لعب، رغم أنه شبيبة العمران يلعب منقوص من لعب مطرود بورقة حمراء، والتقدم في ملعب مصطفى بن جنات لفائدة نجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب البحرسي اللي الحقيقة الهدف اللي سجل للنجم الساحلي في الأسبوع الفارط، لكن هذا اللاعب هو على ذمة النادي الإفريقي وكان بطبيعة الحال كان يعني في سلفة واخذاه من فريق أولمبيك سيدي بوزيد، اخذاه من أولمبيك سيدي بوزيد ومشى إعارة لفريق نجم المتلوي، مشى في إعارة لفريق نجم المتلوي، مشى في إعارة لفريق نجم المتلوي. يبدو أنه تم يعني عدم احتساب الهدف الثاني، إذن ثلاثة أهداف أصبحت لترجي جرجيس، الهدف الثالث للترجي الرياضي الجرجيسي، الهدف الثالث يعني انحلال في دفاع النجم الرياضي الساحلي تقريبا في ظرف دقائق يقبل الهدف الثالث. 3-1 في 76 دقيقة لعب، 3-1 في 76 دقيقة لعب. قلت أنه المدرب منصف مشارق مصمم على الانتصار. الهدف الثاني سجله بن ذيف، إمكانية كبيرة للاعب بن ذيف سجل الهدف الثاني، والهدف الثالث في انتظار التأكد من صاحب الهدف الثالث. تصبح النتيجة 3-1 بعد مرور 77 دقيقة لعب، وتتواصل النتائج الهزيلة لفريق النجم الرياضي الساحلي. اشترجع الكرة رأسية، رأسية الهدف الثالث. يبدو لي أنه اللاعب لمجد رجيلي في انتظار التأكد من صاحب الهدف الثالث. ترجع الكرة للاعب الهادي إسلامة، الهادي إسلامة وفرحة جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي بالانتصار إلى حد الآن أمام النجم الساحلي. قلت الفريق اللي فاز عليهم الموسم الفارط يعني كان متأخر بهدفين مقابل صفر وقلب الطاولة برومونتادا وفوز 3-2. 78 دقيقة لعب، 78 دقيقة لعب، وأصبح التقدم 3-1 لفائدة ترجي جرجيس. الرحماني هو مسجل الهدف الثالث، الرحماني، الرحماني صاحب الهدف الثالث لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. 3-1 في 78 دقيقة لعب، مازال تقريبا 12 دقيقة تفصلنا على نهاية هذه المباراة. أذكر أنه نجم الساحلي يحتل المرتبة السادسة ب 38 نقطة، عمل 10 انتصارات 8 تعادلات و 8 هزائم. الكرة في حوزة فريق النجم وتخرج الكرة 6 أمتار لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، أو الحكم يقول ركنية، ركنية لفائدة النجم الساحلي. سينغور راوغ من الجهة اليمنى وسدد، لكن كرته اصطدمت بالمدافع وخرجت ركنية، ركنية لفائدة النجم. نلعب في 79 دقيقة لعب، تتوزع الكرة وسينغور بالرأس، لكنها ترجع من الدفاع، ترجع الكرة من الدفاع، ترجع الهجمة للترجي الرياضي الجرجيسي. يتدخل محمد أمين بن عمر، يقطع الكرة أمام الرحماني وترجع البوديف صاحب الهدف الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي. تمشي كرة إلى لمجد رجيلي، لمجد رجيلي والحكم يقول مخالفة، مخالفة. يبقى موسى سينغور ملقى على أرضية الملعب، موسى سينغور ملقى على أرضية الملعب، ويمشي الحكم أشرف الحركاتي باش يطلب إسعاف المهاجم السنغالي موسى سينغور. يبقى ملقى على أرضية الملعب موسى سينغور. فوزي كان ذكرنا ببقية النتائج.
2: دونك نتائج مهمة جدا في ملعب العمران، ورقة حمراء ثانية في المباراة، حمزة جلاسي خذا ورقة حمراء والحقيقة مستحقة جدا بالنظر إلى الاعتداء اللي شفناه في الميتون الثاني. كانت كرة في وسط أو في منطقة 18 متر، اعتدى على لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران في عملية هجومية، لذلك تحصل على ورقة حمراء. ننتظر أيضا يظهر لي ثم فار في ملعب في ملعب الترجي الرياضي التونسي والشبيبة الرياضي بالعمران، لأنه سيذهب إلى ضربة جزاء. شفنا ثم احتكاك بين مهاجم الترجي ومدافع الشبيبة الرياضي بالعمران، لأنه محرز المالكي سيلجأ إلى تقنية الفار ولا نعم مشيل تقنية الفار ضربة جزاء ولا لا. شوفوا هل أعلن عن ضربة جزاء، يظهر لي فما ضربة جزاء، ثم فما ركلة جزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. طبعا سينو بعد شوي نرجع لجرجيس نشوف مجريات المباراة، هل ستتغير النتيجة في ملعب العمران. ضربة جزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 77 الآن، ياسين مرياح في التنفيذ، ياسين مرياح واحد من بين المختصين في تنفيذ ركلات الجزاء، لكن للأمانة قدامه حارس عملاق جدا منتصر السيد اللي بدل برشا حاجات اليوم، وكان حاسم وكان مركز برشا قدام الكاج، لذلك تفادى عديد الأهداف. طبعا سينو نشوفوا هل أنه ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء فعلا سجلت ولا لا، محرز الملك يقول له وخر. على كل سينو مباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي انتجتها 3-1 في راس غوما، أشرف بن ضياف مومن الرحماني سجلوا تريبلي متاع جرجيس، نجم الساحلي سجلوا زين الدين بوتمان الجزائري، متلوي سجلها حمزة المناصري، المرسى سجلها السيابي هدفي أو عفوا سجلت هدفين أمام السيابي هدفين مقابل واحد، والترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران نتيجة ما زالت متعادلة دون أهداف. طبعا ضربة جزاء، ماذا سيحدث في ضربة الجزاء؟ سجلها ياسين مرياح، دونك نتيجة تتبدل في 78 دقيقة لعب ودائما 0-0. مشيو ترتاحة صغيرة مع الموسيقى ثم رجعي. في الـ 90

0: 90.
1: رجعنا لكم في ال 90، مازالوا 5 دقائق في عمر مباراة النجم الساحلي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. نتيجة مهينة الحقيقة للنجم الرياضي الساحلي اللي 3 أهداف في مرمى من جرجيس، 4 أهداف من قابس، اليوم 3 أهداف مرة أخرى من ترجي جرجيس. الحقيقة موسم كارثي جدا لفائدة أو لفريق النجم الرياضي الساحلي، كارثة وفضيحة ما يحدث للأمانة للأسف الشديد. على كل نتيجة إلى حد الآن 86 دقيقة ونتيجة 3-1، ثلاثية مقابل 1. ماذا سيحدث أكثر من هكذا كي يستقيل رئيس النادي ويترك طبعا الكرسي لشكون ينجم يقول له طبعا بحق مع تفضيحة ما نلقى منقول يعني أن النجم الرياضي الساحلي يستحق هذا؟ لا تصوروا. على كل عبد النبيل الخليفي كان موجود معنا، ناخذوها معتز للتعليق على بعض أطوار المباراة. مباراة مجنونة في ملعب العمران، تيجتها 1-0 ركلة جزاء، هل أنها شرعية ولا الحقيقة؟ خلينا نشوفوا مختصي التحكيم شنو يقولوا. سينون ذكر أنه فما ورقة حمراء مجانية أخذها يعني مدافع فريق شبيبة العمران محمد أمين بن عمر أو متوسط الميدان، ثم ورقة حمراء كانت شرعية جدا أخذها حمزة جلاسي، الحقيقة واضحة وضوح الشمس في النهار شفناها وشفنا تفاصيلها. أليه عبد النبي،
2: نعود مجددا لملعب عبد السلام كازوز. وصلنا إلى 87 دقيقة لعب والنتيجة 3 أهداف مقابل هدف للترجي الجرجيسي أمام النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة في دقيقة ولا زوز دقائق معناها فريق النجم يقبل زوز أهداف، هدف من ذيب في دقيقة 74، ثم هدف الرحماني في دقيقة 76. يعني دفاع كارثي، هذه كرة المخالفة فما 3 تغييرات المنصف مشارك قام به منذ لحظات، إقحام آدم قرب المهاجم السابق للنادي الإفريقي، والهادي جرتيلا المهاجم السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي، ومعتز شوشان لاعب النجم الرياضي الساحلي شقيق اللاعب مخلص شوشان اللي خذوا أماكنهم منذ تقريبا 3 دقائق، أشرف بن ذياف وأوليسان وغسان المحرسي غادروا. هذه مخالفة جانبية خطيرة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي، تتوزع وترجع الكرة من الحارس، ترجع الكرة مرة أخرى ويمشي ريان الأندلسي يضع الكرة في مكان 550. 88 دقيقة لعب والنجم الرياضي الساحلي متخلف في النتيجة، تغيير جديد في تشكيلة محمد علي نفخة، باش يدخل اللاعب رقم 18 كريستو ويخرج فادي بنشوك. كريستو ياخذ مكانه وفادي بنشوك يغادر، تغييرات متأخرة نسبيا للمدرب محمد علي نفخة. أي إضافة سيقدمها كريستو؟ ترجع كرة من وهجمة أخرى للترجي الرياضي الجرجيسي، وغسان المحرسي، غسان إلى الرحماني وتسديدة من معتز شوشان، لكنها ترجع من الدفاع سيدريك قبو. سانجور كرة إلى كريستو تقريبا في أول لمس دي يسدد تسديدة قوية ومرت الكرة، خرجت 6 أمتار لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. 89 دقيقة لعب، الدقيقة الأخيرة من العمر الوقت القانوني للمباراة، كم سيضيف الحكم أشرف الحركاتي كوقت إضافي؟ الحقيقة مفماش برشا وقت ضايع من خلال الشوط الثاني. استرجع الكرة من سيف الدين الشرفي يخرج كرة طويلة، سيف الدين الشرفي تتخطى دائرة وسط الملعب، يطلع نسيم هنيد بالرأس، تمشي كرة إلى محمد أمين بن عمر وتعود الهجمة جرجيسية، لكن نسيم هنيد ابن الترجي الرياضي الجرجيسي يقطع هذه الكرة وترجع إلى لمجد رجيلي الرحماني ديالو وخرجت الكرة تماس للنجم الرياضي الساحلي. إذن 5 دقائق وقت إضافي، 5 دقائق شندخلوا في 5 دقائق الأخيرة، 5 دقائق واللاعب بوزعبية يرجع الكرة بوزعبية إلى بن عمر بوزعبية كرة ترجع للحارس ريان الأندلسي ريان الأندلسي لاعبين شبان كما الحارس ريان الأندلسي يدخلوا في مثل هذه المباريات يعني في أول مباراة تقريبا ليه لأنه المباراة الفارطة تدخل في الشوط الثاني ينهزم بثلاث أهداف يعني حتى معنويا تحط من اللاعب يعني كان بطبيعة كانت تكون النتائج أفضل هاو يتألق وجاوبني جاوبني ريان الأندلسي تصدى لهجمة خطيرة هجمة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي من أقدام رجيلي وما زال المدرب مشارك يقوم بالتغييرات محمد ياسين العريض وكذلك اللاعب دانييل تغييرات في الدقائق الأخيرة بطبيعة باش يربح بهم ما تبقى من الدقائق ويغادر لمجد رجيلي يغادر في انتظار مكان من سيدخل اللاعب دانييل وتغييرات اللحظات الأخيرة في تشكيلة المدرب منصف مشارك والتغيير الثالث لمجد رجيلي كان خرج والتغيير الثالث استوفى تغييرات المدرب بطبيعة يلعب في الوقت البدل الضايع هذه كرة هذه جرتيلة ترجع الكرة من الدفاع تمشي مباشرة إلى ديالو ومخالفة لسيدريك قبو تخليها الكرة لدفاع النجم تمشي لمحمد أمين بن عمر ويطالب بمخالفة بالفعل فما مخالفة يتقدم نسيم هنيد نلعبه في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع وهزيمة جديدة للنجم الرياضي الساحلي ترجع كرة لكريستو يخليها إلى كشريدة إلى سلامة يسقط سلامة محمد الهادي سلامة والمخالفة لفائدة النجم محمد الهادي سلامة يخلي الكرة المخالفة لكريستو محمد الهادي سلامة سجل تقريب 4 أهداف في هذا الموسم زوز منهم في لقاء الكأس مخالفة جانبية الدقيقة 3 في الوقت البدل الضايع يوزع كرة وترجع تخرج 6 أمتار لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي ومحمد أمين بن عمر انسحب التسديدة الأخيرة وذكر ببقية النتائج النادي البنزرتي منهزم في 15 أكتوبر أمام مستقبل المرسى 2-1 ثم تقدم الترجي في زويتن بهدف مقابل 0 وتقدم نجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب بن جنات بالمنستير بهدف مقابل 0 و3 أهداف لترجي جرجيس أكبر حصيلة من الأهداف في جولة اليوم يفوز بها ترجي جرجيس أمام النجم الساحلي 3-1 والكرة في حوزة الحارس سيف الدين الشرفي يلعب كرة طويلة سيف الدين الشرفي نلعب في الثواني الأخيرة ومخالفة للنجم الساحلي مخالفة لمحمد الهادي إسلامة تتلعب الكرة إلى بوزعبية على الرواق الأيسر بوزعبية ترجع كرة إلى بن عمر هنيد يحاول يراوغ يرجع إلى دقدوق كرة مخطئة لهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي وترجع إلى دافيد يرجع إلى حارس مرماه إلى سيف الدين الشرفي 94 دقيقة و51 ثانية هذه هجمة لكنها تمثل الكرة للحارس ريان الأندلسي يلعب كرة إلى بوزعبية كرة طويلة تتخطى دائرة وسط الميدان ولا سانجور سانجور سانجور ترجع كرة إلى بن عمر بن عمر سانجور ترجع مرة أخرى هجمة ونلعب في خمسة دقائق يعني استوفينا الوقت الأصلي والوقت الإضافي وخرجت كرة تماس أو مازالت الهجمة الحكم يقول تتواصل الهجمة وهذا سانجور يعمل كنترول وتسديدة كريستو ما كانتش بعيدة على القائم وسيف الدين الشرفي يطالب الجماهير بطبيعة بإطلاق العنان للفرحة وفي هذه الآونة بالضبط الحكم أشرف الحركات ينهي المباراة بتقدم ترجي العكارة أمام النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف ريمونتادا لترجي جرجيس في الدقيقة العاشرة بوتمان افتتح التسجيل ثم فراس غومة في الدقيقة 44 عدل النتيجة وبن ذيف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم ثلثها الرحماني في الدقيقة 76 وتتواصل النتائج الهزيلة للعملاق النجم الرياضي الساحلي أين يسير فريق النجم الرياضي الساحلي فوزي إلى أن نلتقي بكم في قادم المواعيد دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء تصبحون على خير.
1: شكرا لك عبد النبيل خليفي هاتيك صحة. دونك نتيجة ثلاثية مقابل واحد نتيجة غريبة جدا تضاف إلى سلسلة النتائج الكارثية اللي تحققت مع فريق النجم الساحلي هذا الموسم يا معتز. سينو المرسى متقدم على مسيا بهدفين مقابل واحد. محمد أمين الخلوي يوسف داو سجل الدوبلين تاع المرسى مسيا بي سجلها نور الدين ايندي ومتلوي ترجع بثلاث نقاط ثمينة جدا من مدينة المنستير هدف حمزة المنصري في دقيقة 11. هذا يعطينا الترتيب الوقتي التالي الترتيب الوقتي التالي نقول وقتي لأنه مازال لقاء موفيش هو الأهم في هذه العشوية الرياضية بين الترجي الرياضي التونسي وفريق شبيبة العمران. نادي الفريق 62 نقطة في الصدارة ومباراة الدربي ستكون حاسمة مبدئيا أقول مبدئيا لتحديد اسم الفائز بالبطولة. سي 62 ترجي رياضي عنده 60 نقطة سي اس اس 56 طبعا مازال عنده زادة فرصة متاع مرتبة ثانية وربي تبطال سينو طبعا مباريات مهمة جدا باش تدور نهاية هذا الأسبوع كما قلنا نهار لحد الدربي وحده الرابطة قررت أنها تلعب الدربي دون أي يعني منافسة حماية مدنية أمن بث تلفزي كل شيء سيكون خصيصا لدربي العاصمة لحد الجاي. كما قلت لكم ترتيب ترجي في نادي الأفريقي في الصدارة عنده بالضبط 62 نقطة ترجي رياضي عنده بالضبط 60 نقطة نادي صفاقسي 56 كما قلنا مازال عنده أمل في نتيجة تنجم تخليه يلعب لأنه زوز مباريات مازالوا 6 مع 56 ولي 62 نجم إذا ترجي نهزم في المباراتين الماضية المقادمتين يلقى روحه يلعب ربي تبطال. استاد 44 مستي 42 متلوي تصعد فوق النجم الساحلي يعني بالمعنى الرياضي سامحوني على التعبير 39 نجم 38 ترجي جرجيس 35 عمران 35 بنقردين والمرس 34 سيابي 33 الأولمبي البيجي 28 جي اس كا 27 سليمان 24 وقابس طاحت رسميا 18 نقطة. نمشيو للشهر موزيكا ثم راجعين بعد شوية نستقبلوا ضيوفنا اللي بيجيوا حذينا اليوم إن شاء الله. في الـ 90 في الـ 90

0: مش قلت لكم لا قبل ولا بعده؟ إسباس حمزة بنان المساند الرسمي لمناسباتكم وأفراحكم، وين جاب لكم اللي لازم العيد الكبير الكل من معون باربيكيو غلاسيير والبلاستيك الكل على ذمتكم، كريسي طويول وبنوات وحقوق الفحات، وجيبولي العروسة المحتارة اللي لازمها تدخل الفضاء حمزة بنان وتقضي بشتارة، وبش تتمتع بالأسوام الهبال اللي تلقاهم في بلاصة واحدة وتتهنى على جهاز دارها. إسباس حمزة بنان في الدال الحرفي هما لولانين، هذاك علاش في البروموات سباقين ودوكم بتخفيضات تدور تونس الكل ما تلقاهاش، وما تسألنيش علاش. ازرب روحك الإسباس حمزة بنان مدخل مدينة بنان ولاية المونستير، وتابعوا مع الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك إسباس حمزة بنان، وما تنساوش التوصيل الكامل تراب الجمهورية. كلموهم على الأرقام التالية 99-866-393 وإلا 99-299-393. إسباس حمزة بنان الذل يا غالي.
1: وين ما تحب وقت ما تحب مع بوكينج 360 تنجم تسافر، وصيف السنة بوكينج 360 حضرت لكم بروغرام عالمي دي فواياج اورغانيزي ناسب العائلات الأصحاب والعرايس الجدد. كنت حب تركيا على الخطوط التركية، حضر روحك لإسطنبول أنطاليا فتحية ومرماريس وين يحلى الصيف، والمغرب كيف كيف مراكش والدار البيضاء يستناو فيك. اي لو ميور بوغ لا فان ان فواياج الأم الدنيا لازم رحلات مصر تزور فيها شرم الشيخ والقاهرة. وحتى كانت تحب تستمتع ببلادنا العزيزة، بوكينج 360 توفر لكم العديد من الفنادق على كل أنحاء الجمهورية. باش تحجز فواياجك ولا إقامتك كلمنا على 92-888-401 وإلا 56-360-360، وتنجموا تزورونا في مكاتبنا في قصر هليل والمستير. بوكينج 360 تعيشك كل 160 درجة. 160 درجة.
2: وهذا الكل والدورة في مزوغي ميتال ما زالت موفاتش.
3: كيفاش قتلي؟ ايش فما زيدة بعد اللي جاي في الاشهر الاخر؟
2: كان عندك مشروع وإلا دار، عمرك ما تحتار مع المزوغي ميتال. أي للا شد عندك، عنده من حديد البني لحديد الصنعة وتريسودي للحديد جلفانيزي للينوكس، ونزيدك الزيادة كان عندك ما تسقف، عندك الطولة جلفانيزي القرمود بي في سي البانو ساندويتش وحتى مترنيت عنده. وكان عندك ثانية وتحب تسيجها، عنده الجرياج بأنواعه التل الشائك الفيل باربولي واللي بينوش دو سيكوريتي، والحديد ثم الحديد ثم الحديد. فهمت وعلاش الدورة في مزوغي ميتال عمرها ما توفى؟
4: مزوغي ميتال هو فيسبوك بنفس الاسم، ومزوغي تيغي ديبو بوين كوم على الانترنت، وهو زيدا قاعات عرض في حي التعمير قرب برومبوان الكرة الأرضية، وفي حمام سوسة قرب قنطرة الوادي، وهو في الاخر توصيل حتى الباب الدار.
2: احسن اختيار مع المزوغي ميتال، وحدة وحدة للفينال.
5: في الـ 90

0: عودة للمباشر. تحية ليكم مشاهدينا مستمعينا. فنهاية مباراة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم، الترجي الرياضي فاز على عمران هدف لصفر، هدف سجله ياسين مرياح من ضربة جزاء. طبعا لأنه ضربة جزاء هذه شرعية ولا لا، تنشوفوا مختصي تحكيمي بتو في الأمر سينو ثم الزرق أحمر، حمزة جلاسي، محمد أمين بن عمر، كل واحد من شيرة. نادي رياضي البنزرتي انهزم على أرضية ميدانه، والهزيمة الثانية على التوالي أمام مستقبل مرسى، محمد أمين الخالوي من ضربة جزاء، ثم يوسف داوة، نور الدين عندي سجل في 34، بونتو الوحيد لفريق السابي. متلاوي ترجع بانتصار ثمين جدا من ملعب المنستير، هدف حمزة المناصري في دقيقة 11 عطى 3 بوان مهمة جدا للمتلاوي. رجي جرجيس فاز على نجم الرياضي الساحلي 3-1، محمد فراس غوما، أشرف بن ذيف، مؤمن الرحماني، وزين الدين بوتمان. ذوما طبعا سلسلة الأهداف. نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة، طبعا جولة كانت مهمة جدا وكانت فيها أحداث هامة. الأهم أنه زوز فرق حافظوا على حظوظهم للعب الديربي بحظوظ كاملة. النادي الإفريقي إذا تعادل يخدموا الموقف، الترجي الرياضي التونسي ما عنده حتى خيار سوى ينتصر على النادي الإفريقي. دونك الساعة 62 ضمن بلاصة في رابط الأبطال، الترجي الرياضي 60، الساعة 56 ستاد تونيزيا 44، المستير 42، متلاوي 39، نجم الرياضي الساحلي 38، ترجي جرجيس 35، والعمران 35، بنجا جردين 34، والمرسى كيف كيف 34، سيابي 33، الأولمبي البيجي 28، مازال معني بالنزول، عنده زوز مباريات، واحدة ضد العمران الجمعة هذه أو نهاية هذا الأسبوع، والثانية ضد نادي الإفريقي في ملعب رادس. جيسكا عندها مباراة في المستير والمباراة الأخرى في المتلاوي ضد نجم المتلاوي، عندها 27 نقطة، مطالبة على الأقل بأربع نقاط في صورة ما انهزم الأولمبي البيجي في المباراة الأخيرة. النادي الإفريقي نجم يقعد في الرابطة الأولى. سليمان 24 مازال عندها أمل وحيد، شريطة أنه واحد من الفريقين الأسبوع الجاي اللي هما بيجا ولا جيسكا يتعثر في الجولة الجاية، ومستقبل جيبس ما عنده حتى فرصة بتبيعه، نزل منذ ثلاثة جولات تقريبا أو جولتين إلى الرابطة الثالثة ثانية. مش على ليش الفيل الخايب مرتبة الثانية. على كل موسم كارثي للنجم الرياضي الساحلي، هذا أقل يمكن نقوله على النتائج اللي يعني شفناها اليوم. تحية لياسين محمد صالح، تحية لكل مستمعينا مشاهدينا اللي تابعوا فينا في كل مكان، وتحية المشاهدينا اللي تابعوا فينا في منزل فارسي. قبل ما نمشي منزل فارسي نقول الغدوة إن شاء الله نرجو لتحليل مباريات الرابطة الأولى لكرة القدم، ثلاثية ترجي جرجيس في مرمى النجم الساحلي. النجم الساحلي اللي وقع إنقاذه بضربة جزاء، ما نعرف منطقية ولا الحقيقة ما نجمش نخوض في الموضوع، لكن متأكد اللي الفار متاع قناة الكاس قال أنه ما فماش حمرة المحمد أمين بن عمر متوسط ميدان شبيبة العمران، والحمرة متاع حمزة جلاسي الحقيقة ما تسحقش برشا فتوى باعتبار أنه واضحة وضوح الشمس في النهار وكانت ضربة حمرة ما فيهاش كلام. على كل استقبلوا أصدقائنا وضيوفنا اللي جاونا من مدينة منزل فارسي، رئيس النادي الرياضي بمنزل فارسي المهدي بن أحمد. مرحبا.
1: مرحبا بك سي فوزي،
0: تحية ليك.
1: تحية ليك،
0: مبروك الصعود.
1: الله يبارك فيك، عايشك.
0: 36 نقطة، البعيد أربع نقاط على أقرب المؤقرب الملاحقين. ميكرو كابتن، 11 فوز 3 تعادلات، مسيرة جيدة وممتازة جدا للفريق.
1: الحمد لله. أول حاجة صح نحب نشكر على الاستضافة.
0: مرحبا، نورتونا، احنا الأسعد خويا، نفهم برشا كي تجيو بحذانا.
1: مرحبا سيدي، بارك الله فيكم، يرحم والديكم، لفتها باهية منكم كنوزة فهم. أحسن إذاعة في الساحل. بالنسبة للإنجاز اللي عملناه، إنجاز تاريخي لمنزل فارسي وأهل منزل فارسي، أول مرة في تاريخ منزل فارسي صعود للرابطة الثالثة مستوى 2. الأرقام كانت قياسية، معناها حاجة خرق العادة. بارك الله فيهم الإطار الفني واللاعبين والإطار الطبي على الخدمة اللي خدمها. فهمت.
0: طيب مبروك يا سيدي. هاي نمشيو لضيفنا الثاني، الا وهو سي اسامه الكلاعي، مدرب اول للفريق. مبروك اسامه،
2: عايشك،
0: مبروك صعود. هذا الاول في كاريرك ولا
2: هذا الثالث؟
0: ثالث. مع شكون قبل؟
2: كنت معاكم هنا، جيت عامين تالي 3 سنين تالي مع الافق الرياضي بكركر. وطلعت مع الشباب الرياضي بومرداس، وسنان الحمد لله
0: مع صعود. اختصاصك صعود مع توسيم؟
2: الحمد لله،
0: اللي حب يصعد ياخذ
2: الحمد لله.
0: مبروك اسامه الكلاعي. مهران العجيمي مساعد مدرب، مرحبا مهران.
3: شكرا على الميكرو
0: فوزي مهران عايش خويا
3: يعطيكم الصحه على اللفته الكريمه. الحقيقه هو الصعود من الجهويه للرابطه الثالثه منا حاجه عاديه، لكن في منزل فارسي كانت حاجه منا خارق العاده. بما ان المنطقه الكل كانت متعطشه النجاح من النجاحات هذه، صعود تاريخي كان الحقيقه منا ثمار متاع عمل موسم منا موسم كامل.
0: الحمد لله على سلامتك،
3: بارك الله فيك.
0: إصابة ذي في الميدان، احنا نعرف
3: في الميدان
0: عند اللاعبين
3: في الميدان
0: الهبلة متاع الفرحة.
3: هبطت نهار الخميس نكو
0: ميكرو
3: اي في الانترال معه هيك هو عاد كيف انا خفيت شوية هيك وحدك ليتها وحدة
0: هاي بسم الله عليك
3: الحمد لله الحمد لله.
0: فعلا ما مستمعينا سي عبد العزيز بن عامر تحية ليه، قولي فوزي ذكرنا بنتيج يقول لي خلط علينا تو نذكرك بتبيعة. قلنا العمران خسرت من الترجي واحد بليش هدف ضربة جزاء ياسين مرياح، تو بعد الاولاد يقولون شنو قال الفار دوري والكاس. المرسى فازت على السي بي 2-1، متلوي فازت على المستيرة نزيرو، النجم الرياضي الساحلي للاسف انهزم بثلاثية امام ترجي العكارة. غوما اشرف بن ضياف مومن الرحماني سجلوا تريبلي نتاع جرجيس، وزين الدين بوثمان سجل هدف وحيد للنجم الرياضي الساحلي. طبعا هذوما طبعا انتاج. نرجع لضيافنا رئيس، شنو حطيتوا لها سناب باش تلقوا الوصفة المناسبة لصعود النادي الرياضي منزل فارسي إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني أو سي دو بالمعنى المبسط؟
1: ولا ايش باش نقول لك، سنة اكسبسيونيل، معناها عملنا سيزون باهية، فهمت، تلمت الناس كل الجمعية، الإطار الفني قام بدوره كيما يلزم، اللاعبين زاد نشكرهم معناها على الاداء والمجهود نتاعهم الكبير. الحاجه اللي خلاتنا معناها فريمون طلعنا السنه هي اللحمه ما بين الاطار الفني جوارات الهيئه المديره، فهمت ما بين زاد الجمهور والهيئه المديره، زاد فما دعم كبير من عمالنا بالخارج اللي نشكرهم معناها شكر كبير لهم، وقفوا معنا وقفه صحيحه، فهمت، ودعمونا مليح، وذاك هو معناها اللي يخدم يلقى. الناس تعبت، رجال جريت على مدة موسم كامل، وهذاك معناها هذايا ثمرة معناها متاع جهد كبير ومجهود معناها متاع من الناس الكل، سيرتو من الهيئة المديرة، معناها الناس خدمة مليح، معناها بالباهي، معناها خدمة مليح من أول الموسم، معناها كانوا معنا، كانوا رجال، فهمت، زاد كيف الإطار الفني نعاود نشكرهم، معناها الناس كانت بروفيسيونيل في الخدمة متاعها، كانوا فريمون معناها خدمة كبيرة وبارك الله فيهم. والجوارات زادة بارك الله فيهم، كانوا رجال في التيران.
0: خلينا نرجع للكوتش، من غير هزيمة كوتش؟
2: لا ما خسرناش السنة،
0: ما خسرتوش،
2: عنا 11 ربح وثلاثة تعادلات،
0: مسيرة مستاهلة راهو معناتها مهما كان القسم
2: بتبيع
0: مستاهل اليوم انك تأمن
2: منافسين محترمين،
0: تأمن نفسك من الهزائم اللي تيلت مدة طويلة مع منافسين كما قلت انت عندهم باع وذراع وعندهم تاريخ في الرابطة الثالثة وحتى الرابطة الثانية.
2: والله كما قال سي مهدي احنا استراتيجي نتاعنا من الاولى كانت انه لازمنا نكملوا بالاكسيسيون، من الاولى بدينا بكري، عملنا بريباراسيون باهية، عملنا لي ريكروتمون اللي لازمهم يتعملوا. سيد الرئيس وفر لنا كل شيء، الإطار الفني اللي معايا سي علي شبير وسي مهران كيف كونفرنس كبيرة كانت ما بيناتنا، مستوى محترم بالنسبة للاعبين، فما الكاليتي موجودة، مستوى أخلاقي محترم، هذيك هي نتيجة الأسباب هذوما الكل، النتيجة نتاعهم تكون كان الصعود. الحمد لله.
0: مبروك عليكم كوتش، ان شاء الله الى الامام على الشلاء في الليغ 2. زيدا انا عجبتني برشا المسيره نتاع الفريق اللي صعد السنه للليغ 2 اللي هو البقالته العمناوي، اللي صعد عمناوي لعب السنه في السي 2 البقالته، عملوا موسم ممتاز، معناتها ما ثماش فوارق كبيره، ديما تخاف انه الصعود مع تباين المستوى شويه تقول توي يلقاو مشكل. الور كل قالت كانت نجم حتى تلعب على الصعود في وقت ما في الموسم،
2: كملت السنه في المرتبه الثانيه،
0: صحيح، دونك دليل انه الفريق كان نجم يلعب على الصعود.
2: الامكانيات اللي وفروها الهيئه المديره نتاعها معناها تسمح لهم حتى باش يطلعوا باش يقدموا باش يمشوا
0: بالضبط. دونك انا نعول عليكم انتم زاده باش تلعبوا على نفس المنهج
2: ان شاء الله، والله
0: حتى اذا باش نعملوا اسانسور طالعين هابطين مش حل هكا ولا كوتش،
2: هو ذا اول صعود في نسبه للتاريخ منزل فارسي، ونتصور ما هيش باش تقفل هنا، نتصور ما هيش تقفل هنا، نتصور القادم افضل بالنسبه للنادي.
0: على كل انجاز يحسب ليكم، والاهم بالنسبه للجمهور انه تحافظوا عليه ان شاء الله الموسم الجاي. كيف نمشيو لسي مهران العجيمي، بشنو عاونت انت كابتن سناب
3: الصوت؟ انا عملت خطه مساعد مدرب، كنت لاعب سابق في النادي الرياضي منزل فارسي، ومن اخترت باش نكمل المسيره، الحقيقة هو حلم بالنسبة للصعود، كان حلم بالنسبة لياني ملي كنت نكور. الحمد لله حققناه واني مدرب. عندي 4 نقاط نحب نحكي فيهم. أول حاجة نهدي الصعود لجميع مكونات الفريق.
0: ممتاز.
3: للرجال البلاد داخل وخارج حدود الوطن. المرحوم اللاعب أيوب بغريرة اللي الحقيقة منا كان لاعب في صنف الأكابر. كيف نهدي لعائلته، كيف بابا الله يرحمه نهدي له الصعود، خاطر كان منا يفرح برشا، كان جا موجود. اثنين، الصعود ما جاش من فراغ. الحقيقة جاء برشا تعب وبرشا خدمة بالثقة الموجودة ما بين الإطار الفني، ما بين الهيئة المديرة، ما بين الإطار الفني واللاعبين، وكانت خدمة الحقيقة على مستوى عالي وكانت على أسس علمية. والنتيجة أنه منا كملنا الموسم من غير إصابات. اللاعبين اللي بدنا بيهم في أول موسم معنا كملنا بيهم. الإطار الإداري كيف معنا عملنا تقريب موسم ما غير أخطاء إدارية. ثلاثة، احنا فرحانين برشا في منزل فارسي، وفرحانين أكثر أنه جمعية ولت عندها قاعدة من اللاعبين، عندها قاعدة من الأطر الفنية والإدارية، عندها قاعدة من الجماهير اللي منا أغلبهم هما منا أولاد صغار، هما إن شاء الله يكونوا منا مستقبل الفريق. ومنا أخيرا احنا عملنا المهم والأهم أن نستحفظوا على المكسب اللي منا وصلنا له. مش سهل، عندنا توجه، عندنا ثقافة جديدة في المنطقة. وشكرا للجميع.
0: يعطيك صحة. ديسكور هذه متاع مدرب خشير مسائلة سبيتش قوي برشا هكا ولا كوتش يعاونك في الشحذ الهمام متاع اللعبي هاي ذي مش نتعبه شوية يقوم يخلي بلاستو لذيفنا الشيء. طبعا نعود طبعا هني أهلينا ومستمعينا في منزل فارسي، وخصيصا نحضر في الحصة ديما كلمة مواطنين بالخارج بدت برشا مرات عند الضيوف، دليل أنه مواطنين بالخارج عاونوا بالكدي. دونك طاهر بوغريرة هكا ولا علي الدين شبيل؟ علي الدين شبيل باه، مدرب حراس علي الدين شبيل، مبروك علي.
4: عايش كبارك فيك. أول حاجة نشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا.
4: مرحبا بيك وكافة الضيوف وكافة المستمعين الكل.
0: مبروك عليك الصعود فيك. ومبروك المنازلية الكل الصعود، وإن شاء الله فيما أهم.
4: عايشك إن شاء الله سي فوزي. والله كما حكى بكريكي سي مهدي، حالة باهي ياسر، كان ينتظرها أهالي منزل فارسي عندها قداش. بونسنا سي مهدي رئيس ومع الإطار الفني الكل تعاوننا، حطينا حلم من الأول تفهمنا فيه، وكان ذي بعد تعب طويل وبعد خدمة وكل شيء.
0: واضح. حكينا شوية لحراسك، شكون هم، شنو الإمكانيات اللي عندهم، وين تكونوا، فما فرصة باش يلعبوا ليغ 2 ليغ أ؟ لأنه تاكترا الفوارق ما عادش فم أصلا، صح ما تعقلش تو راهم ملعبين ليغ 2، والله خير برشا ملعبين ليغ 1 في جمعية كبار. وشفت الساقية، شفت الملعب الجيبسي كيفاش ربحت الإتوال، حمام سوسة اكترا فيها، حمام لنف، دونك ثم ملعبية ممتازين.
4: صحيح. بون والله نحن في منزل فارسي عنا طوال حد الآن كملنا بزوز حراس. بون كيما الأول كيما الثاني فما تنافس كبير، عنا زاد وليد جون يحيى عمره 16 عام. إن شاء الله نتفائل ومعناه بمستقبل باهي. نرجع لقوالنا، قوالنا قلت لك حسونة ومنصر ممش بعد على بعضهم ياسر. زاد نحكي على حسونة معنا 36-35 عام، معنا عنده اكسبيريونس كبيرة. منصر زاد كاكا لعب في ناسيونال في ليغ 2 ولاباس.
0: مبروك يا سيدي.
4: عايش كبير.
0: مشيو ضيفنا اللي الأخير اللي جاي بحذينا طبعا عضو هيئة مديرة سي طارق. مرحبا سي طاهر، عفوا سي طاهر، مبروك،
5: بارك فيك، بارك الله فيك.
0: شو
5: فرحان يعني أقدم واحد مسؤول الساعة في النادي.
0: الإنجاز رقم واحد ماله في تاريخ النادي. وانتي حاضر عليه
5: يعني ما من يعني شهدت في الجمعية 99 حافظة الثالث بديت
0: يعني عندك
5: توا وصلت نائب رئيس.
0: اليوم عندك 27 سنة.
5: 27
0: سنة.
5: نخرج عوايب
0: ونرجع. بالك تمشي لبرلين مقعد
5: في منزل فارسي. لا ما نقع في منزل فارسي ما عندي وين نمشي.
0: تبع سواء مشجع ولا
5: مشجع، مرة مشجع ومرة مسؤول ومرة كل مرة.
0: الحرس القديم متاع المدينة. اي بي احكي لنا شوي على الاجواء، شنو تبدل بارابور لعوام الماضيه؟
5: نبدا لك الساعه، احنا
0: نبدا
5: لك الساعه الجمعيه.
0: نبدا لي بين تحب.
5: نبدا لك تاسست عام 80. بارك الله في الرجال اللي اسستها.
0: 47 عام يعني.
5: بارك الله في رؤساء الجمعيات اللي شدوا في جمعيه.
0: بربي ما تنساش الدكتور صديق الإذاعة أخونا وصاحبنا
5: دكتور منا من الرؤساء ما نحبش نسمي يا سي فوزي
0: عنده معزة خاصة عندي الدكتور
5: ايه عاد ينسمي الرؤساء الكوميكية فم الميتين وفم الحيين الله يرحمهم
0: الله يرحمهم
5: والحيين ربي يشد لهم في صحتهم ما بنجيبش نسمي حد باش ما يتغشش حد
0: يسير شو نسمي انا الدكتور
5: انا تسمي على حسابك انا ما ندخلش في يلوموا علي اني زاد رئيس فرع الملاك معنا فرع الملاك ما في النادي
0: معروفة منزل فرسي بالملاك
5: ما تو نجيو نهار اخر ان شاء الله تضيفونا معناها في بطوله وطنيه
0: جيبهم لنا اخويا مرحبا بهم
5: ونحكيو على الملاك تو خلينا نحكيو على الفوت
0: سون فوت
5: اي نحكيو على الفوت
0: احكي لي على الكره
5: على الكره شنو اجواها صاحبي اول مره تصير لنا احنا الحقيقه زاد نشملوا هي المعتمدية المقنين فيها 150 الف فما ما يقارب 40 الف ساكن يتابعين المدن عميرة وشراحل وسيبانور وشكون اخرى اظن مع بعضهم ومعهم مع زفارس ما يقارب 40 الف ساكن والمقنين وحدها شي 90 الف ساكن المقنين سبورتينغ وحدها واحنا
0: المقنين
5: معتمدية
0: 5 6 نوادي في السنتر فيلا
5: لا
0: فما هوند بال
5: لا في الهوده خلاصات اخرين نبقى عنا الشبيبه فما الشبيبه فما برشا نوادي فما برشا جمعيات
0: فعلا
5: الحقيقه احنا بالنسبه لمنزل فارسي عندها جيرانها الكل كاي معاها وشاركوا معنا كمسؤولين ونشكروهم الناس الكل كاي ونشكروا جماعه الخارج الخارج من نحبوش بربي ما نحبوش نسميه وان شاء الله يسامحونا خاطر فما شكون دفع مليون فما شكون دفع 40 مليون
0: بارك الله
5: فما شكون دفع نسبه ما نحبوش نسميه واحد حد باش ما يوقعش الاشكال نتاع
0: مشيت معك انت تعرف البلاد خير منا
5: اي نعرف حساسه شويه ونشكر الاطار الفني اخويا مصلي يعني بي اختيار صائب
0: الحمد لله اختيار كنت الرئيس الحق الرئيس اختار ولا انت
5: والله شويه الرئيس اكثر حاجه اول واحد ما يعرفنيش اول حاجه ما يعرفنيش ملول ما يعرفنيش بعتالي عرفنا والحقيقه هو اختار هو اختاروا ولا فما شكون ما هي في اسباب الكل كي اسباب الحقيقه نشكر رؤساء البلديات منزل فارسي كوليكية على المجهود نتاعهم اللي عملوه معانا عندنا شويه نقايص سي فوزي في الستاد ما عندناش مدارس
0: فما ترافو تو
5: ترافو نتاع ذيك والله ايش نقول لك هو ايش نقعد نحكي لك نطول وياسر
0: كلمه بسرعه بعد نرجع للرئيس
5: عندنا
0: ترافو بالضبط
5: عندنا ترافو نتاع في السيارات الجديده معنا عاونونا بهم الوزاره خاطر احنا البلديه هي عملت في السيارات موضوع اخر هذايا نحكي فيه مره اخرى ان شاء الله اما ناقصين مدارج في الستاد وناقصين شويه تاهيل الستاد عندنا حيوت ناقصه عندنا شويه قرياج ان شاء الله السلطه السيد الوالي جانا امس الحقيقه جبدنا له الموضوع قال نعملوا قاعده مع بعضنا قبل من يبدا السيزون باش نحضروا رواحنا باش الستاد يولي مولوجي خاطر كيما كاكا فما شويه اشكاليات
0: انتوا خدموا على روحكم
5: على المولوجي وخدمه الهيئه الجديده والبرنامج نتاعنا يحكي لك عليه السيد الرئيس
0: اي سيد الرئيس وبكل روحكم العام الجاي ولا
6: والله ان شاء الله باش نحضروا رواحنا بالبيت العام الجاي
0: باش نكملوا الاجتماع مش باش يصير خاطر ساعات صعود بعد يقول كل انا تعبت ما عادش نجم تو يجي واحد اخر دونك ماذا بينا اكيد طومور هذاك ما يصيرش
6: لا مازلنا ما عملنا شيء مازلنا في البدايه ان شاء الله باش نزيدوا نقويوا رواحنا ونزيدوا نفرسيو شويه والعام الجاي ان شاء الله نعملوه خير من السنه فهمت حاجه بالله نحب نقولها
0: قل
6: راهو الفكره نتاع صعود ما كانش مطروحه في منزل فارسي راهي طرحت راهو بعد ما عملنا وقت اللي عملنا التعشى بالملعب طرحت الفكره نتاع الطلوع ولا نحبوا نطلعوا ولا نحبوا ولا عندنا لونجاجمون ولا عندنا الاراده باش نطلعوا راني نحب نشكر الجماعه كل من ساهم في الجاب المعشى بالمنزل فارسي وكل رئيس قديم شد النادي هذا بالمنزل فارسي ونحب نشكرهم برشا فريمون معناها هذوكم الناس اللي خلونا نحن اليوم نلعبوا في في في دي كونديسيون باين انا قينا علاش قينا دي زاتو نلعبوا عليهم وقينا معناها قينا كل شيء حاضر والحمد لله وان شاء الله تتواصل الانجازات في منزل فارس وان شاء الله الافراح ديما ان شاء الله ديما فرحانين ونعاود نشكر عمالنا بالخارج عاود نشكرهم برشا معناها ناس معناها وقفت معنا فريمون هما اللي كانوا حجر الاساس في الزعت الوقت
0: السنين سيدي مبروك عليكم مليون مبروك مره اخرى المنزل الفارسي لكل ابناء المنزل الفارسي مبروك السي مهدي بن احمد رئيس النادي وسام الكلاعي مهران العجيمي طاهر بوغريره وعلى الدين شبيل ان شاء الله نتلاقاو في فرصه ما خير ان شاء الله تجيو بحذانا في صعود اخر وفي امتياز اخر نرجو بعد شويه نكملوا موعدنا حتى للسبعه عليكم الزفاف

0: 98 في المستير والمهدية. وعلى كروز FM.net. إذاعة الموجات الإيجابية.
1: باب دارك ينجم يعرضك للخطر، وشنو الحل زعما؟ لا تحير ولا تحتار، اوتوماتيزم الساحل احسن افاد. اذا تحب الامان والجوده وتحب خدمه دوم سنين، شبيك لبيك اس اس بيديك، نصنعوا لك بيبان وشبابك حديد جالفانيزي، ما تصددش، عصريه قويه ومدهونه في الفوط، تحميلك دارك وتزينها. واذا تبني في دارك والا تجهز في محلك وتلوج على شكون يخدم لك الالمنيوم باتقان عالي وتصاميم حديثه، عزل ممتاز للصوت والحراره وتشطيب راقي وتصاميم تواكب كل جديد، تركيب سريع، جودة مضمونة وخدمة حرفية 100%، نجيوك وين ما انتي، قياس مجاني ونزيد ننصحوك ومعاك خطوة بخطوة، ونزيد ونعملولك تخفيض خاص حتى للعيد الكبير. اوتوماتيزم الساحل بتخلي دارك تلمع بالأناقة. العنوان طريق تونس حمام سوسة قرب دار سيتروين. زورونا على تيك توك اوتوماتيزم دو ساحل، وإلا على الباج فيسبوك سوسيتي اوتوماتيزم دو ساحل. انفو لاين 29 29 2300.
2: جديد في سوسة بلاصة مش كيف الاخرين، تخليك تعيش اكسبيريونس اكسبسيونيل وتسافر لليابان في رمشة عين. ساموراي لو نوفو كوفي لاونج كي في بارلي دو لوي، سوشي اكسبسيونيل، كوزين ازياتيك رافيني، اوتر سافور ايريزيستيبل، منو فاريي، بواسون كوكتيل اي كافي، وين تلقاو ديكوراسيون جابونيز اليغانت اي سورتو اسباس كالم اي رافيني. مي لا كانت لوج على الغو ليليغانس اي ترانكيليتي، مرحبا بيك في ساموراي كوفي لاونج. زون توريستيك كلينيك لي اوليفيي خزيمه سوسا. بور توت ريزرفاسيون 51 112 101، 51 112 101. فيسبوك تيك توك انستغرام ساموراي لاونج.
3: في 90 في 90.

0: 90.
1: رجعنا لكم في المباشر 35 دقيقة بعد 6. مرحبا أهلا وسهلا بكم. رئيس جمعية تنفيذ سبور حاضر بحذانا كيف كيف أمين المال ومدرب الفريق والمعد البدني إن شاء الله بعد شوية نستقبلوهم معاكم مشاهد السادة المشاهدين المستمعين. قبل هذا خليني نذكر بنتيج متاع الليج أ مباريات دارة العشوية هذه. ترجي يفوز بركلة جزاء ضد شبيبة العمران سجلها ياسين مرياح. المرسى فازت بهدفين مقابل واحد على السي بي محمد أمين خلوي ضربة جزاء ويوسف داو سجل الثاني, بينما نور الدين أين دي سجل بنت الوحيد للسي بي. متلوي فاز بهدف حمزة المناصري أمام الاتحاد الرياضي المنستيري, وترجي جرجيس فاز بثلاثية أمام النجم الرياضي الساحلي سجلها محمد أمين غوما, أشرف بن ضياف, محمد أو مؤمن الرحماني وزين الدين بوتمان. ذوما الأربع أهداف اللي تسجلوا في هذه العشوية الرياضية في ملعب عبد السلام كازوز. طبعا هذا يعطينا دربي ذو قيمة باعتبار الترجي لو تعادل أو نهزم الأمر حسم لفائدة نادي الإفريقي بنسبة كبيرة. الفوز القيصري هذا يخلي الدربي عنده فالور كبيرة ونجم نتفرجوا في دربي عنده هدف رياضي سامي. نادي الإفريقي 62, ترجي رياضي 60, سي اس اس 56, ملعب تونسي 44, اتحاد المنسيري 42, نجم المتلاوي 39, نجم الساحلي 38 نقطة, ترجي جرجيس 35, العمران 35, بن قردان والمرسى 34, بنزر 33, بيجا 28, قروين 27, وسليمان 24, 18 الجابس اللي نزلت رسمين إلى درجة الثانية وإن شاء الله عودة سريعة للكارلاج. نعملوا تنجيزة إلى الرابطة الثالثة مستوى ثان أو سي دو, وين نلقاو فريق أزرق وأبيض عمل موسم ممتاز جدا, عمل توم مور في الوسط ورجع عمل رومونتادا. كانت العملية شبه مستحيلة في زمن ما, لكن بعد الجولات الأخيرة رجع في الرياضية. بحذانا سي سفيان الجدي, مرحبا
2: بيك,
1: اهلا وسهلا, مبروك رئيس حضور. سعود
2: بارك الله فيكم,
1: تستحقوه عن جدارة.
2: اكيد تعبنا شويه,
1: ميكرو حاول تقرب شويه.
2: اكيد تعبنا شويه, صافا الحمد لله بتضافر جهود الهيئه المديره كامله وتضافر زاد طاقم طاقني سرياض وسي سامي وسي ناجي كحلون بارك الله فيهم اللي خدمنا خدمة باهية ووفقنا ربي إن شاء الله في
1: إن شاء الله. سيدي مبروك عليكم وإن شاء الله فيما أهم إن شاء الله. سبور عمره لكان بلاستها للسي آ للسي دو,
2: أكيد نفيذة
1: سي دو, وعليش ليه حتى سي حتى عفوا الليج دو, وعليش ليه نهار من نهارات الليج آ, لأنه ديما نقول الوزن الاقتصادي متاع المدينة ذيك رهيب, نجم يخلي النادي في مأمن من أي رجة مادية. تنحكيوا عليه بعد شوية طبعا رئيس. خليني نستدعى بحذينا السي رياض صالح مدرب النادي.
3: مرحبا
1: السي رياض, مبروك,
3: شكرا للاستضافة,
1: مليون مبروك خويا الفوز هذا والانتصار والصعود.
3: الله يبارك بفضلك. شكرا على
1: على
3: الضيافة ذي.
1: مرحبا نورتونا.
3: مرحبا بكم
1: نورتنا سيدي. عندنا معد بدني سامي الرياحي. مرحبا سامي.
4: مرحبا
1: عايزك. شو أحوالك؟
4: الحمد لله.
1: صافا اقرب شوي ميكرو سامي. معد بدني لفريق الانفيذا سبور. نبدا معاك, كيفاش كان العمل السنه بدنيا, سهل ولا في الليج 2 او في الليج 3 سي 2؟
4: والله من الاول لقينا شكايات بسيطه من بعد الحمد لله عرضك في نجاوزوها. كما تعرف دوري معناتها يعني باش نكون حق الربط بين الإدارة الفني والجوارات. الحمد لله ده موسم من الأول عملنا بريباراسيون باهية, من بعد كهو من بعد بشوية قاعدين نقدموا الحمد لله, لقاو الأولاد حضروا الأولاد والحمد لله ربي وفقنا وسنا طلعنا والحمد لله.
1: مبروك عليكم
4: خويا,
1: إن شاء الله فيما أهم, إن شاء الله ترجع بحذين العام الجاي وأنتم ليغ 2 قادرين ولا لا صعيب, فما عاد شيء صعيب. الملاعبين موجودين, الكادر الفني هو موجود, والرئيس ينجم يصرف ما شاء الله. هيبي خليني نرجع للبريزيدون سفيان. كنتوا عندكم اوبجيكتيف تاع صعود من اول عام؟
2: والله للأمانة, والله للأمانة احنا كي شدينا وترشحنا للهيئة الأولاد الكل كان الاوبجيكتيف نتاعنا كون كان لوبجيكتيف نتاعنا كونوا نحضروا ايكيب باهيه واللي ما لا كان جا صعود مرحبا به فهمت.
1: اه ما فماش هدف معلن من الاول انه نصعدوا.
2: خدمنا لقينا رواحنا اوني كابابل باش نطلعوا فهمتني.
1: مستوى مش بعيد على بعضه كان ترا سنين كل كيف كيف تقريبا مع عدال متبسطه شويه اللي بعيد على المستوى بقي كلهم قادرين
2: باش يربحوا قادرين باش يطلعوا ليكبات الكل حق كانوا حاضرين و
0: مستوى
2: كان مقارب برشا بالحق حمامات كلهم بيربوا ركبة كل كيبات كل ما شاء الله فهمني. والحمد لله احنا جتنا العثرة متاع دو بارتي الاخرانين نظرا عندنا إصابات وعندنا شكون كارتون وثم شكون خرج البرة ربي وفقه وربي معاه ان شاء الله ورجعنا والحمد لله وجابنا ربي في الصواب فهمني. تشوف راحك انت من
1: اول العام جاتكم كادو من فريق ربح الحمامات
2: اكودا
1: اكودا معنيه بالماتش لنا تلعب من اجل تفادي النزول كادو ذاك استغليتوه انتم دون شفقه معناتها
2: حقيقه اكودا
1: لانه في وقت من الاوقات حسيت ان الصعود هرب عليكم شوي
0: لان احنا من بدايه الموسم نحن
1: لا في الوقت هذاك كل حاسم
0: الماتش
1: خذيت عليكم اسوندونس كنتوا خايفين انه تخسروا لو كملت حمامات تربح حتى لاخر العام قبل جولتين اللعبه ذي صارت ثلاثة جولات
0: كانت راح كود والحمامات
1: ماديا كيفاش كانت الامور رئيس لانه مش سهل اليوم
2: والله ماديا تعبين بصراحه
1: خساره
2: والله
1: كيفاش ما لقيتوا التوليفه هذه نتاع الصعود
2: والله احنا الحق عدنا عملنا بالخارج بارك الله فيهم ثم اللي برشا عاونونا وربي يفضلهم عدنا ثم مكونات مجتمع مدني زاد عاونونا دزوا معنا زاد شويه فهمتني المعضله الوحيده هي الزون اندستريال
1: ما يعاونوش
2: ثماش منطقه صناعيه ما ثماش
1: علاه ما يعاونوش
2: ما قصدناهم ما راسلناهم ما كلمنا ثم ثلاث مؤسسات هكا وتعاون
1: فقط
2: في
1: بقية
2: والباقي الكل اجتهاد من الهيئة من الأصحاب ومن
1: في ذي الأحرار عليه أنا رأى أنه رأى الجهد يزم يكون جماعي السلطة المحلية تعاونك حتى في إقناع هؤلاء المستثمرين أنهم يدعموا النادي علاش لأنه الشركات هذو مستفادة برشا حاجات في الجهة
2: مستفادة برشا
1: من سواعد أولادكم وبناتكم من الأرض اللي هي نفيذية من ساعات حتى من التلوث
2: احنا عندنا مؤسسة كانت تعطي فينا في منحة كانت تعطي فينا في منحة مؤسسة موانزانسنا كانت مش قصة
1: كونفونسيون
2: موانزان
1: وعليش
2: ونقصت ان عطتنا الموتي مش عارف ما خلك ما ظروفي ما تسمحش ما نجمش نعطي اكثر من هكا
1: واضح ان شاء الله العام جاي خير ان شاء الله كوتش كيفاش كان العام؟ حكينا شويه العام في سي دو سنه كيفاش كان؟
0: عام متميز كان سيزون بالحق متميزه
1: تعطينا ميكرو حاول تقرب شويه
0: تقريبا من البريمي ماتش نحن في المرتبه الاولى وتعلمنا منها السيزون هذه سيرتو كيفاش تجيري البريمير بلاس صعيب برشا باش تبدا من الاول واخد بريمير بلاس وتحافظ عليها الفان سيزون شارج كبير نتاع كيفاش تحفز اولادك وشارج على الهيئه وعلى الاداره باش ديما تجيري الريزولتا بوزيتيف اللي جايبين من الاولاد العمل هو كان عمل جماعي بالحق سي سامي سي ناجي كحلون سي احمد الصغير سي عمر كنا جروب كامله نخدموا بعضنا منسجمين برشا وسادة بركه ما عند ربي خلتنا توفقنا السنه والحق عام اكسبسيونيل تقريبا معناها جل اللاعبيه من اولاد المنطقه عندنا دو ريكروتمون زاد اولاد مفيده اكثر من مفيديه سيكا وماهر وفاروق حميدو هذوم اولاد زاد عاونونا برشا الحق ويستحقوا الشكر عندنا اولاد من جينيور زاد طلعوا كورو ويستحقوا الثناء ليهم وللاطار الفني نتاعهم سي حمدي سي رمزي بن زيد سي طارق سي مهدي برشا ناس تشكرهم برشا في الستاف تكنيك اليوم كنا نخدموا متناسقين برشا فما كويزيون بين الستاف سينيور وبين الستاف جينيور والستاف ديريكسيون تكنيك مع سي رمزي بن زيد والحق كان عمل متناغم وشيخه السنه شيخه في مفيده السنه خدمه فما اتيتيود جديده فما عقليه جديده نتاع خدمه
1: وفما عشب زاد عاونكم السنه بارابور قبل
0: بالرغم نحن نتنقلوا راه ونلعبوا ديما البر نلعبوا في بوفيش.
1: أما تدربوا في الفيذا بملعب جديد.
0: بالطبع ما يفوتنيش باش نشكر برشا أهلي بوفيشة، أهلنا وأصحابنا وأخواتنا اللي عاونونا برشا برشا.
1: ما بعلاش مش هومولوجيست هاد؟
0: إجراءات إدارية وديز أوبستاكل ما تفهمهمش.
1: شنو ديز أوبستاكل؟
0: ما تفهمهمش.
1: في قنبلة متفجرة؟
0: يمكن نرجع تينا أنفيذا 2028. بعد نعاود نرجع تينا أنفيذا عاود يعمل ارتيفيسيال جديد و. عليه.
1: لا بجد راهو خاطر غريبه في بالي حتى وصل عام عملت محاولات شفت حتى المندوبيه الجهويه عاينه
0: عاينه الجمهور
1: النقائص
0: الكره الجمهور الكره هي الجمهور
1: ايوه شنو اللي يمنع باش الجمهور يكون حاضر
0: برشا عوائق نتاع التيران نتاع الكلوتير نتاع التيران نتاع الجرادان
1: يعني
0: ان شاء الله يصلح
1: حاله ما هو شو الجمهور معناتها ايه نعرف نعرف نعرف نعرف ملاعب ما عاد حتى علاقه بالفوتبول ويلعبوا فيها ليك ا انت شفت ملعب الكرم يلعبوا فيه ليك ا شفت ملاعب ما عندها حتى علاقه بالرياضه يلعبوا فيها ليك ا وانتم تعرفوا هذا وتتبعوا
0: سي فوزي مفيده مستحقه فرحه
1: بيان سور مستحقه بيان سور اي مدينه في البلاد تستحق فرحه تستحق
0: لاكسيسيون اللي صارت السنه للناس اللي تعرف تاريخ مفيده وتعرف وانت حكيت عليهم من الاول مش افير كبيره
1: لا عمره كان افير اي عمره كان
0: تشوف البلاد شي مستحقه باش تفرح مستحقه باش تفرح بولادها بالزهر
1: هو اليوم شنو الناس شنو الناس هو الرياض
0: كوره
1: معناتها اليوم انت مثلا تونس شنو نجم يخرجهم الكل الناس كل زوز مليون تونس تربح كوب دافريك مثلا هذه هذه الحاجه الوحيده تنجم تخرج
0: الكوره
1: عندها في ماجيك الحقيقه
0: وعندنا سامحني عندنا في بينير وعندنا منجم تاع كوره ذا فما ان ليجوند من الساحل اللي يسمى فيه برازيل الساحل
1: صحيح صحيح راه عندكم برشا ملاعبيه في البلاد حتى في الليغ ا عندكم
0: عندنا
1: محمد صالح المهذبي
0: اللي
1: يلعب توا في سي اس اس
0: الشتطاوين اشرف العجمي
1: اي عندكم لاعبيه محترمين
0: دي تالون سيكا خليل
1: ليغ 2 زاد عندكم لاعبيه اي
0: دي تالون خلدون منصور
1: خلدون ولد نفيذه صحيح يلعب سنين في عمل حمسوسه
0: تاها مؤيد اليد بوكو جون ان شاء الله ربي يوفقهم في مستقبلهم
1: تار حموده مش ولدكم
0: تار حموده
1: تار حموده ولدكم زيد
0: بيتور
1: ان شاء الله بيتور عم بون سنه وضعيته صعيبه شوي ان شاء الله يرجع
0: ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يرجع
1: واضح وانا موافقك جدا انه البلايص هذيك فيها مناجم نتاع كوره هذا شفت ولاحظت وين تسال على جوار ساعات قول له هذا ولد نفيذ سبور برشا راهو في الليغ في الليغ 2 خاصه ثم عدد كبير من اللاعبين ولادكم معنا زاده سرياض سي امين وائل الربعاني امين المال وائل مرحبا
5: مرحبا بك
1: تحيه ليك نورتنا يا خويا مبروك سو
5: يبارك فيك
1: مبروك للنفيذيه الكل
5: مبروك للنفيذيه الكل
1: داخل الوطن وخارجه
5: عايشك كما قلت انت معناها لاكسيسيون في اسم نفيذة سبور جمعية من عام 39 ماهوش إنجاز بالظروف اللي تعديت بها الجمعية سنوات الأخرى بالظروف اللي ظروف المادية سيرتو
1: عمره لكن إكسبلوار
5: ماهوش إكسبلوار أما كتشوف معناها
1: أقرب شوية
5: كتشوف جمعية في السيدو ظهر لي مفهم حتى جمعية في السيدو تلعب عن ديبلاسمون ووصلت باش تطلع معناها وإليكسيل في السيزون تاعها دونك عائق كبير لنحنا الامور الماديه لهنا باش نحكي زاد على الصعوبات الماديه اللي تعرضت لها الجمعيه عام كامل فما عزوف كبير معناها من المؤسسات المنتصبه في المنطقه العائق زاد نتاع الديبلاسمون خاطر انت حتى كي تلعب دوميسيل معناها تستقبل ديجا في بوفيشه ديجا هذا مصروف ويثقل الكاهل نتاع الجمعيه دونك الامور الماديه ما كانتش سهله حتى احنا هكا في خضم فرحه نتاع صعود وكذا ما يلزمناش ننساو انه يلزمنا باش نواصلوا ان شاء الله المسيره هذه في السي ا ونحلموا لاكسيسيون الليغ 2 وان شاء الله
1: علاش لانه راهو برشا نوادي وحكيتوا مع منزل فارسي بك شوي دوب ما يصعدوا الناس كل تهرب كل خويا سي بون انا الامانه هي عندكم براو جيبوا هيئه وهذا راهو يسبب مشكل اولا الروتار نتاع تحضير روتار نتاع منح عموميه ساعات في تحضير اوراق وغيره دونك لو تصير هذا راهو عباره ما طلعتوش
5: اي صحيح هو خاطر
1: دونك انتم عليكم كتبداو توا تخدموا
5: نجم نفهم
1: وتنتقيوا بعض المواهب في الجهه
5: صحيح
1: باش ترعزوا وانتم كي تعرفوا حتى 6 7 ملاعبين متاكد يعني كيما عنده عينين على 6 7 ملاعبين يقول لك هذا يعاوني في الكوتي هذه في هذا في هذه هذا خبره هذا صغير ينجم يكون في ماتش نتاع هكا صعيب شويه
5: فوالا دونك احنا الهيئه شدت في سبتمبر 2025 دونك هذه السيزون الاولى
1: نتاعنا
5: مازلنا كي شدينا ان شاء الله مازال عنا سوق
1: كملوا.
5: اما تنجم تشوف معناها نجم نفهم البوان دو فيو هذه خاطر العباد تلمون تقعد الهيئه وتقعد ديزون لونتوراج القريب نتاع نتاع الهيئه لي كوتش نشكرهم برشا نتاع لي كاتيجوري دي جون العباد اللي تخدم في الجمعيه معناها سي با فاسيل معناها انه تعاني سيزون كامله تتصرف في الموارد توصل توفى سيزون معناها الحمد لله احنا فرحانين اما عندنا ديدات ما شاء الله معناها مسالين في برشا فلوس باش نكملوا اصلا السيزون هذه
1: خساره
5: دونك العباد معناها تو عندنا ثلاث جمعات من اللي طلعنا وفما ديزون ركود غريب معناها
1: عدم تجاوب من
5: ما فما حتى تجاوب بورتون سعينا من اول
1: يعني ديما كورة دور السلطة المحلية هي اللي زي ما تحرك الدولاب لانه اليوم الوليدات اللي ترانيو ما همش جايين من كوكب ثاني هم من اولادنا اه تلقاها اللي في السوا لي زالونتور نتاع البلاد ولا البلاد سنتر فيل معناتها وراو زخم سكاني رهيب في الجهه هذيك معناتها اذا اليوم ثم جمعيه تلم
5: تقريبا معتمديه في 60000
1: قداش عندنا من مجاز في
5: بين عندنا سنتر فورماسيون فيه تقريبا 200 شاب عندنا سنتر فورماسيون بدا السيزون اللي فاتت
1: Yeah.
5: ومجازين تقريبا زادة في 250
1: 500 ولايد صغير تشدهم لك انت جمعية ذي وتحاول تأثرهم طرق ما دونك ماذا بينا زادة السلطة المحلية سيد معتمد والناس اللي موجودين غاديك يعني تنسيق مع سيد ويلي الجهة ما فهمش
5: العام الجاي عندي
1: في الجيب هذا راه معمول به في كل ولايات معناتها السلطة هي تحاول تعاون وتوجه التمويل لجمعيات رياضيه تشرف الجهه وتخلي الديناميكيه نتاع البلاد موجوده وحيه وماذا بينا زاد الهومولوجاسيون
5: والشارج اللي معناها تعديت سنة سي ان سي فوا دو تقريبا معناها دونك الماتشوات اكثر البلاسمون اكثر دونك كوتي فينانسيير يلزم وقفه من رجال النفيذه سينو راي الامور باش تصعب ماهيش سهله كيما
1: رئيس خلي لك كلمه الختام
2: والله
1: ميكرو صديقي العزيز
2: والله أنا نحب نوجه نداء لأهالي نفيذة خلنا نقفوا مع جمعيتنا خرجوا جمعيتنا نفيذة الرياضية البيضة والزرقة ذيك اللي متاع التسعينات ومتاع شبيح متاع أبو بكر بريك متاع عمر الكيلاني معناها قامات في الكورة بصراحة طالونات فهمني وبالنسبة للمجتمع المدني إن شاء الله مشيوا معنا سنة إن شاء الله يزيدوا يدعمونا والسلطة كسلطة محلية إن شاء الله يزيد تمشي معنا لماكسيموم السلطة جهوية طواني السيد الوالي طلعنا في ذا الرياضية توا مش دز معنا أموا في الستاد اللي هو
1: ولي هومولوجي
2: أموا فهمني ويرسل لنا المصانع باش تعاوننا مدين رانا بالحق رانا تعبنا مدين تعبنا ديجا احنا تو مسالين او سواء اللي يعرف امور الماليه اكثر على خاطر كل واحد يخدم الطاش نتاعو وان شاء الله نفيذ ديما في العلالي ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
1: كلمه الختام كوتش
0: شكرا على الاستضافه اني حبيت ان اليوم نترحم على ان بونوم اللي خديت منه برشا في الخدمه اللي اسمه محمد الرقيق الله يرحمه ان تري بونوم خديت منه برشا في الخدمه ونترحم على الرؤساء اللي بشرتهم وخدمت معاهم فتح حشيشه سي حمد السعيد الخال مطار الجالي ويسامحوني اللي نسيتهم وإن شاء الله ربي كثر خيرهم وربي كثر خير أهالي مفيدة وإن شاء الله ديما من حسن لأحسن وشكر موصول ليك ولجميع المستمعين
1: نورتونا سيدي إن شاء الله مستقبل نفيذة وإن شاء الله نفيذة حيا بولادها الصغار ورجالها الكبار
0: أي
1: سيدة من ميل
5: هو نداء معناها الأهالي نفيذة معناها اللي يقدر باش يعاون بالإمكانيات اللي عنده نداء للسلطات الجهوية والمحلية زادة باش يعاونوا في ذا الرياضية اللي تستاهل خير برشا من هكا أضعف ليمان جمعية تلعب في السيئة تستاهل أنه العام الجاي على الاقل تستقبل في استادها ما السرابا معناه اوبليجي باش ديبلاسي باش تلعب دوميسيل دونك مع شكرا لهلي بوفيشا اما نحبوا نلعبوا في نفيذه
1: تحيه لهلي بوفيشا وان شاء الله زيد بوفيشا تاخذ بلاصه اللي تحقها في الفوتبول تحيه لكم يعطيكم الصحه نورتونا شباب نورونا المستمعين اللي تابعونا تيلت ساعه من زمان ان شاء الله نرجع لكم غدوه من 5 ل 7 على نفس الموجات كون زفام
6: في 90 في 90

0: كنوز نيوز.
1: تحية مسائية طيبة من إذاعة كنوز فم. أهلا بكم في نشرة الثامنة للأنباء ونستهلها بالعناوين. انطلاق وزارة التربية في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة التلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية. افتتاح مركز الأمن الوطني والشرطة البلدية والفرقة العدلية بيقصي بتسوسة. والاحتلال يعلن مقتل 10 من عناصر حزب الله. في تفاصيل أخبارنا، وزارة التربية انطلقت اليوم تحديداً من 7 مساء في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة التلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي 6 ابتدائي و9 أساسي والبكالوريا، وذلك عبر منصة جسور للدعم والمرافقة. المنصة هذه تهدف المزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية، كما تقدم المنصة دروس في عدد من المواد الأساسية يشرف على تقديمها متفقدين وأساتذة مختصين لتحسين الأداء الدراسي لمختلف التلاميذ. عضو مجلس النواب يوسف التومي أفاد في تصريح لإذاعة كنوز فم أنه مكسب جديد انضاف لجهة تقصي بتسوسة، وإن تم اليوم 2/4/2026 فتح مركز الأمن الوطني بقصي بتسوسة ومركز الشرطة البلدية والفرقة العدلية، وذلك قبالة مكتب بريد قصي بتسوسة. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم 2/4 ماي إلى غاية نهار الجمعة 8 ماي، وذلك من 7 صباحا إلى 7 مساء. وأوضحت في بلاغة لفائدة مستعملي طريق السيارة أنه بإمكان القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. وأشارت شركة تونس لطرقات السيارة الكون غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة، داعية للالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. ولاية القيروان شهدت اليوم افتتاح محكمة الناحية بحاجب العيون بحضور عدد من الإطارات القضائية، إلى جانب معتمد الجهة والنائب بمجلس نواب الشعب وليد الحاجي، اللي أكد أن أحداث المحكمة هذه جاء بعد سنوات من الانتظار، مشير لأهميتها في تقريب الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين على غرار استخراج حجج الوفاة وشهادات الجنسية، بعد ما كانوا متساكنية الجهة يضطروا للتنقل المسافة تقدر بحوالي 65 كيلومتر نحو مدينة القيروان. واعتبر الحاج أن المشروع هذا يمثل مكسب هام لأهالي حاجب العيون، ومن شأنه تحسين جودة الخدمات وتقليص معاناة المواطنين، في حين ينتظر تدشين المحكمة رسميا خلال الأيام القادمة بإشراف وزيرة العدل. أعوان شركة القوافل بمحطة النقل البري بسيدي بوزيد نظموا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنشاء شركة جهوية مستقلة للنقل وتحسين البنية التحتية للقطاع. الأعوان طالبوا بضرورة استرجاع خطوط النقل بين المدن وخطوط النقل البلدي اللي شهدت اضطراب، كما طالبوا أيضا بتوفير ورشة لصيانة الحافلات بالجهة، وفق ما صرح به عصام الدين شعيبي كاتب النقابة الأساسية للشركة الجهوية للنقل فرع سيدي بوزيد. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبلي عزوز صالح أفاد في تصريح إعلامي اليوم الاثنين بأنه فرق المراقبة الاقتصادية تمكنت من رفع 107 مخالفة اقتصادية على مدار شهر أفريل المنقضي. وأشار لمصدر ثاته الكون تم تخصيص 79 فريق رقابي قاموا بحوالي 1900 زيارة تفاقد، كما بين بأنه نصف المخالفات شملت قطاع الخضار والغلال، وتمثلت خصوصا في الترفيه في الأسعار، كما تم أيضا إتلاف 107 كيلوغرام من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك. وبخصوص الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أكد المدير الجهوي للتجارة بقبلي أنه عمل فرق المراقبة الاقتصادية باش يتواصل بشكل يومي بأسواق الدواب وبكافة نقاط البيع بالجهة. في الشأن الدولي ولا عالمي، جيش الاحتلال أعلن اليوم الاثنين مقتل 10 عناصر من حزب الله في حوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين، وذلك مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الحدودية. وأوضح الجيش في بيان له أن قوات من اللواء السابع رصدت عناصر حزب الله أثناء تحركهم بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية، وإن تم استهدافهم وتصفيتهم، كما قام الجيش بتدمير منصة صواريخ كانت محملة وجاهزة للإطلاق، بالإضافة لتدمير بنى تحتية عسكرية ومباني تستخدم لتخزين الأسلحة. موقع إكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي ومصدر مقرب من دونالد ترامب أن الولايات المتحدة باش تدمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر مضيق هورمز. وأضاف المصدر أن المهمة في المضيق توصف بكونها إنسانية، معتبرين أن أي تحرك إيراني في السياق هذا سيعد عملا عدائيا. ختاما، أسعار النفط ارتفعت بنحو 5% اليوم الاثنين بعد ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بكون زوز صواريخ أصابوا سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من طول أمد الاضطرابات في الممر الحيوي لنقل النفط. هكا نوصل لختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق وزارة التربية في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة التلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية. افتتاح مركز الأمن الوطني والشرطة البلدية والفرقة العدلية بيقصي بالسوسة. والاحتلال يعلن مقتل 10 من عناصر حزب الله. بقية أخبارنا وآخر المستجدات تلقاها تباعا على الصفحة الرسمية لإذاعة كنوز اف ام. هذه أجمل تحيات ليلى بالطيفة، ليلتكم زينة. كنوز نيوز
0: تسمعونا على 105.1 و104 اف ام في سوسة الحمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كنوز اف ام فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
2: موجات الإيجابية. Planet Rap.

تسمعونا على 105.1 وال 104.0 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز افام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.

Planet Rap. Come on. Planet Rap. تسمعونا على 105.1 والـ104 في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمادية وعلى كروز FM فنات إذاعة الموجات الإيجابية

0: نيوز.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نتائج دفعة الأخيرة من الجولة 28، مازالوا زوج جولات حبس الأنفاس الحقيقة، ماتشوات صعب برشا وريتم عالي جدا. يا الله ماذا ينتظر المشاهد التونسي في الجولات القادمة. الترجي الذي التونسي فاز على شبيبة العمران 1-0، هدف ياسين مريح من ضربة جزاء في 78 دقيقة لعب. المرسى تفوز وتتمان رسميا على البقاء على السيابي 2-1. محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء، يوسف داوو في الدقيقة 29، ونور الدين ايندي سجل هدف تذليل الفارق للسي بي في الدقيقة 34. نجم المتلوي فاز على الاتحاد الرياضي المنسيري بهدف حمزة المناصري في الدقيقة 11، ونجم الرياضي الساحلي ينهزم في مدينة جرجيس على حساب ترجي الرياضي الجرجيسي 3-1. ثلاثية العكارة سجلها محمد فراس غومة، أشرف بن ذياف، مومن الرحماني، وهدف النجم الرياضي الساحلي الوحيد سجله الجزائري زين الدين أبو تمانة. الترتيب قبل زوج جولات: النادي الافريقي في الصدارة 62، الترجي 60، سي اس 56، ملعب التونسي 44، الاتحاد المنسيري 42، نجم المتلوي 39، نجم الرياضي الساحلي 38، مركز الثامن ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35، مركز العاشر اتحاد بن قردين ومستقبل مرسى 34، مركز 12 سي بي 33، مركز 13 الأولمبي البيجي 28، معني بالنزول مازالوا له زوج مباريات ضد العمران والنادي الافريقي. جي اس كي 27 عنده زوج مباريات، واحدة ضد الاتحاد المنسيري والثانية ضد فريق النجم الرياضي بالمتلوي. المباراة الأخيرة مستقبل جيبس نزل رسميا إلى الرابطة الثانية لكرة القدم. طبعا يستنوا فينا مباريات ساخنة جدا نهاية الأسبوع القادم. البداية بالجمعة 8 مايو، ملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببن قردين دون رهان مستقبل سليمان مستقبل جيبس، مباراة مفصلية لفريق سليمان. الأولمبي البيجي جي سو كيف كيف، مباراة مهمة جدا للأولمبي البيجي. وفي القروان جي اس كا تلعب مباراة الموسم ضد الاتحاد الرياضي المنسيري نهار السبت 9 مايو، مستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقسي، الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي البنزرتي، في جرجيس ترجي العكارة نجم المتلوي. نهار لحد الدربي الكبير، الدربي الذهبي اللي باش يفوز يعلن نفسه بطل لتونس، ترجي الرياضي التونسي ضد النادي الافريقي في ملعب رادس نهار لحد 4 متاع العشية. الجولة الأخرى جي اس او ضد مستقبل مرسى، النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي، الاتحاد المنسيري ضد مستقبل سليمان، اتحاد بن قردين ضد الترجي الرياضي التونسي، نجم المتلوي ضد جي اس كا، مستقبل جيبس ضد الملعب التونسي، نادي البنزرتي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي. الليغ 2 زاد جولة ساخنة جدا هي الأخيرة نهار الاثنين، سبورتينغ بن عروس ملعب الافريقي مازن بورقيبة، نادي حمام لم في الأمل الرياضي بحمام سوسة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكرم مهدية نادي محيط قرقنة، بعث بوحاج الاتحاد الرياضي بتطاوين، الرلوي تلعب ضد كوكب عقارب. طبعا القمة في ملعب حمام لم بين نادي الرياضي حمام لم وأمل حمام سوسة، قمة كبيرة بين الفريقين. اسمه أمين التريتر كابيتانو فريق أمل حمام سوسة، شنو قال عن هذا اللقاء؟
2: والله ان شاء الله حاضرين، احنا عارفين قيمه الطرح هذايا، تعبنا عام كامل جوست باش نوصلوا للبوان هذيا ونتوجوا ان شاء الله بالاكسيسيون ان شاء الله ليكو. احنا هنا انا اول حاجه عقليه الربح ديما في حمام سوسه، نتصور ماشيين على الربح 3 بوان تاعنا، نيغوسي 3 بوان تاعنا ونعملوا كل شيء باش ما نقبلوش بونتو. قلت ربي بقلت ربي 3 بوان هما اللي يكونفيرمي وطلوا، وكان جات ان بوان زادة كيف كيف نطلعوا للرابطة الأولى لازمناش نحطه في مخاخنا حتى ريزولتا أخرى، كان الفيكتوار لو باقي الكل يجي وحده إن شاء الله يا رب.
1: نهار 3-12 مايو، القلعة الرياضية جندوبة سبور، سبورتينغ المكنين جمعية ريانا، نصر رياضي بجنمة، الملعب الجيبسي، مستقبل قسرين، اتحاد قصور السيف، تقدم سقيت الدير، هلال رديف، أمل بوشم، النادي الرياضي القربي، قواف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيدة. كانت هذه نشرة رياضية أخيرة لليوم، المواعيد تجدد إن شاء الله غدوة صباح في نشرة رياضية جديدة. أجمل تحية فوزي ذويوي وسامي القمدي. سبور نيوز
3: تسمعونا على 105.1 و104 في سوسن حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، في المستير والمادية، وعلى كنوز أفام فنات إذاعة الموجات الإيجابية.
4: موجات الإيجابية
5: البودكاست. البودكاست
6: الضغوط هي مطالبات، أي شيء يطلب منك هو عبارة عن ضغط.
0: كيف تتعامل معه؟ عندك أربع خيارات: إما أنك توافق، إما أنك ترفض، إما أنك تؤجل، إما أنك تفوض. 80% منه هو عبارة عن ضغط العلاقات داخل العمل. الناس أصلاً تستقيل عشان مدير مو مرتاحين معه، ما أو بيئة غير مرتاحين معه. يعني نادر ما شفت واحد استقال والله عشان الشغل صعب. كل مشاكل ضغوطات العمل لو قلت لي لخصها في مهارة واحدة نفسية، بقول لك إنك أنت تعرف متى تخرج، متى تطلع، متى تعتذر، متى تقول لا، متى توقف. تقول أنا بستخدم الاحتيال والتلاعب عشان أتملك هذا الشخص وأشغل طاقته عشان أخذها لي، عشان عندي هدف سامي بأمن نفسي وعيالي. يتوقعون أني إذا أنا نجحت الناس تفرح، مو صحيح، ما في حد بيفرح لك. بالعكس، يعني الأصل في الإنسان يضيق صدره أنك أنت نجحت. أقولك ليش؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلاً، أنا سلمان خياط وهذا بودكاست. أستضيف في هذه الحلقة الدكتور ناصر الجميعة، استشاري الأسرة والاستشاري النفسي، للحديث عن مهارة إدارة الضغوطات. اليوم احنا بنعاني من ضغوطات كثيرة في حياتنا، خاصة في الفترة اللي بنعيشها الآن. كيف نتعامل مع هذه الضغوطات؟ هل العلاقات بتأثر على ضغوطاتنا؟ كيف نخفف من هذه الضغوطات؟ هل مرات أصلا الضغوطات تكون صحية عكس ما اللي نسمعه دائما، ضغوطات غير صحية، غير صحية، ممكن مرات تكون صحية حسب تعبير ضيفنا، واللي يعني أسهبنا في هذه الحلقة عن كثير من الأمور اللي مؤمن إن شاء الله إنها هتروق لكم وتفيدكم وتنهي حلقتكم هذه بالثراء والمتعة والفائدة. ومشاهدة ثرية.
0: الضغوطات والقلق هم تدريهم زي إيش سلمان؟ هم مثل لون، في شيء اسمه لون يسمونه ليلكي، وفي اللون السماوي، تشوفهم قريبين من بعض.
6: ترى ما أعرف الليلكي.
0: صحيح، ما تعرف الليلكي؟
6: أعرف السماوي.
0: شوف اللي عنده بنات يعرف الألوان هذه. تعرف اللون الليلكي يا إبراهيم؟
6: لا، خلينا
0: شفت الأوف وايت مثلا، أقول لك لون أوف وايت وفي لون أبيض، أنت تشوفهم تقول نفس الشيء.
6: أوف وايت يعني أبيض مطفي،
0: أبيض مطفي أو أبيض مصفر أو ما أعرف شو اسمه بالضبط. فأنت بتشوف، بتحس إنهم نفس الشيء، الضغوطات والقلق متشابهين شكلهم، لكن لما تتعامل معهم مختلفين تماما، شيئان بعيدان عن بعضهما. فلو نبغى نبدأ في البداية، نبدأ نتكلم وش الفرق بين الضغوط والقلق. طبعا الضغوط تأثيرها أكثر، تأثيرها على الإنسان مزعج أكثر. القلق ما تشوفه علي، تشوف جالس معكم في الاستراحة وجالسين نشوي برجر مبسوطين، تستغرب أني أقول لك أني أنا تعبان نفسيا من القلق. الضغوطات دائما خارجية لكن القلق داخلي.
6: عجيب، أنا كنت أحسب أنه القلق والتوتر من أعراض الضغوطات.
0: لا لا لا، هم شيئين مختلفين. ترى ممكن تكون أموري كلها تمام لكن أنا عندي قلق من حاجة معينة، عندي شخصيتي قلقة حساسة. فبداية الضغوطات، عشان ألخصها أو أسهلها للسادة المتابعين، كلمة واحدة، هي عبارة عن مطالبات. مطالبات، أي شيء يطالبك معناته أنك أنت الآن دخلت في دائرة الضغط. على سبيل المثال، لو قلت لإبراهيم صديقنا العزيز المخرج، قلت توصلني معك اليوم، الآن أنا طلبت منه طلب،
6: هو يحتاج أحد يوصلني طبعا.
0: هو يحتاج أحد يوصله. فهو لما يوصلني حياخذ من وقته هو، أنا طلبت منه ساعة كاملة، غير كذا أنه يسوق في زحمة الرياض وكذا. فهذه الآن مطالبات. ففي مطالبات نسميها مطالبات اجتماعية، مثل لما يكون عندك اجتماع الأسرة كل أسبوع مرتين مثلا، هم يطالبونك أنك تعطيهم 4 ساعات من وقتك، زائد جهد، زائد حضور، زائد تركيز، زائد لو كان عندهم مشاكل أو متضاربين أنت حتكون تحل بعض هذه المشاكل. في ضغوطات مادية، إيجار البيت، الأقساط، إيجار قسط السيارة، متطلبات الحياة، هذه ضغوط مادية. وفي مطالبات خلينا نقول صحية، مثلا جسمك يطالبك أنك تنام. تدري سلمان كم نسبة السعوديين اللي يأخذون كفايتهم من النوم؟ كم تتوقع يعني اللي يأخذ 8 ساعات أو 7 ساعات
6: كفايتهم من النوم؟
0: يأخذ كفايته من النوم.
6: أنا واضح أنك متشائم جدا، فخلينا نقول 25%.
0: إيه تقريبا 25-30%. هذه حتى في دراسة طلعت أنه أكثر من 60% من السعوديين ما ينامون بشكل جيد. طبعا هذا أنت الآن عمرك 30-40 ما يبان عليك، بس هيبان عليك بعد 50 بعد 60. فجسمك يطالبك، إذا أنت الآن أندر ستريس، دخلت في ستريس. طيب في مطالبات، هي مطالبات اللي هي نسميها كأنها مطالبات السوشيال ميديا. أنت الآن لو واحد يرسل لك رسالة يمر عليك ساعتين ما رديت، يتصل عليك ليش، ايش فيك، ايش ما فيك، أحيانا ممكن أصحابك، أحد من الأهل، هذا شكل من أشكال المطالبات. وخصوصا اذا انت صانع محتوى، لو يومين ما نزلت محتوى بدون الناس يرسلوا لي ايش فيك عسى ما شر. احيانا ممكن حتى الوالده تدق علي تقول انت ما حطيت شيء مثلا. هذا شكل من اشكال المطالبات. فاي شيء يطلب منك هو عباره عن ضغط. الناس تفهم ان الوقوع في الحب انه شيء رائع، وشيء رائع لكنه يصنف انه تحت ضغوط العلاقات، لان الشخص اللي انت تحبه حيطالبك باشياء تتوفر له بالوقت، انك تهتم فيه، انك تعطيه مشاعر، تعطيه خدمات، تعطيه كذا. هذه شكل من اشكال الضغوطات. فاذا انت مو مستقر من جوا ممكن الموضوع يلخبطك. اذا هذه الكلمه المفتاحيه انه اي شيء يطلب منك من الخارج هي عباره عن ضغوط. عيالنا وابنائنا واخواننا الطلاب اللي مطلوب منه يوميا انه يروح المدرسه، مطلوب يذاكر ساعتين، هذه تصنف انها شكل من اشكال الضغط.
6: ممتاز. وفيما يخص القلق والتوتر؟
0: طيب القلق الان مختلف. القلق عباره عن سؤال داخلي، هو سؤال يحتمل اجابتين. شوف انا ما ابي اجيب لك الكلام العملي، ما يعني ادري في التعريف حق علم النفس انه مثير ما ادري ايش يسبب رفع في توتر الانسان. انا ابي المشاهد، احنا بنتكلم ببساطه ولا لا سلمان؟
6: صح، ما ينظر.
0: هو عباره عن سؤال يحتمل اجابتين، نعم ولا بنسبه 50%. هل انا مقبول عندكم؟ 50% نعم، 50% لا. اذا انا 50-50 فمعناته اني انا متوتر.
6: اذا كان جوابي 50-50،
0: 50-50 هل انا بقدر انجح في الشغله الفلانيه؟ 50-50 هل انا سوف اترك؟ هل انا سوف يتم هجري؟ هل أنا سوف أجد الأمان؟ 50-50 فأنا متوتر.
6: 60-40،
0: 60-40 صار خوف.
6: 70-30
0: لين توصل 0-100 الحزن هو عبارة عن 0-100. الخوف إيش هو؟ الخوف 90% أنه إن العفريت حيطلع لي، 10% ما رح يطلع لي. طيب 100% طلع لي العفريت، السيارة راحت صدمت فيها، أمي ماتت، تحولنا الآن إلى حزن.
6: هو يعني مراتب قلق خوف.
0: هي نفسها الوزنية تلعب فيها. 50-50 قلق، وصلت 80-20 هذا اسمه خوف، 0-100 هذا اسمه حزن.
6: طب هل في مؤشرات أقدر أعرفها لما أعرف إنه أنا مضغوط؟
0: أنا برجع لك على الضغوط. برجع لك على الضغوط لأنه لازم نفهم إن الضغوط هي أشياء لا تستطيع التحكم فيها،
6: بينما القلق نستطيع.
0: تقدر تتنبأ فيه. غالبا القلق عبارة عن ملفات مترابطة مع طفولتك وصدماتك، وجزء منها تكوينك الجيني. يعني أنا مثلا هجرت وأنا طفل، تعرضت مثلا لأنه تنمر، فدائما صار عندي مشكلة في القيمة الشخصية. لكن الضغوط لا، الضغوط هي ملفات مفككة تحدث بشكل مترابط أو غير مترابط. يعني ممكن مثلا السيارة تخرب، وممكن واحد من العيال ترتفع، الأولاد ترتفع حرارته في نفس اليوم، ما بينهم درجة. هذا شيء وهذا شيء ثاني. طبعا في ناس يتشائموا ونقول هذه أكيد أني أمسوا شيء غلط، ويدخل في تاني بالضمير، وبعضهم يقول عين، بعضهم يقول كذا. ومن في كل الأحوال أنت مطلوب منك أن تؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك الضغوط لها تكنيك سهل، لكن القلق صعب، لأنه يحتاج تحليل، أحيانا تحتاج علاج دوائي، أحيانا تحتاج علاج سلوكي، أحيانا تحتاج علاج جدلي. أحيانا مشكلتك في القلق ما هي نفسية، مشكلتك وجودية. القدر مكتوب ولا مش مكتوب؟ طيب الإنسان مسير ولا مخير؟ طيب وش الصح؟ إني أعامل الناس باللطف والواضح وكذا، ولا أصير ألف وأدور وحتال؟ هذه تصورات وجودية كبرى ما لها دخل في القلق. أنت قلت لي قبل شوي إنه كيف يأثر الضغط على،
6: قبل ما أعرف المعلومة هذه ودي أعرف أنواع الضغوطات. يعني اليوم في ضغط أسري، ضغط نفسي، ضغط وجودي، ضغط زي كذا أقدر أسميها.
0: اللي هي ضغوطات مالية، ضغوطات صحية، اللي هي المطالبات. في ضغوطات علاقات، وفي ضغوطات طبعا اللي هي المسار المهني، في ضغوطات السوشيال ميديا.
6: ممتاز. يعني حتى بسطها مرة بشكل أبسط بكثير، إنه أنا أم مثلا وطفلي يشعر بالحرارة، أصاب بإنفلونزا. حلو.
0: أي هذه حالة شائعة.
6: أي حلو. فهذا ضغط صح،
0: لأنه يطلب منها تكون سهرانة في الليل.
6: أيوة دحين هذا ضغط.
0: ضغطي.
6: السؤال اللي بطرحه إنه ولدي حتسوء حالته ولا ما حتسوء؟ 50-50 قلق.
0: هذا دخلت في القلق. يجون ضغط نفسي مع قلق، مثالك جدا ممتاز. أحيانا يكون في ضغط نفسي بدون قلق. واللي هو أغلب الناس عندهم الشيء هذا، وفي ناس لا، أموره كلها زينة ما عنده ضغوطات، لكن هو قلق، شخصيته قلقة.
6: طيب إذا البيئة اللي حواليه زي كذا دائما فيها ضغوطات، ضغط ضغط ضغط، بتأثر علي أكيد صح؟ البيئة دائما مؤثرة في.
0: شوف أنا بصير ما رح يصير إيجابي ولا رح استشاؤمي، بصير واقعي. البيئة اللي فيها ضغوطات هي في صالحك. كل ما زادت ضغوطاتك زادت إنتاجيتك سلمان، حتى تصل إلى ما نسميه بحد الكسر. أعطيك مثال، أنت متعود مثلا أنك تشيل 10 كيلو، بس قدرتك اللي تتحملها عضلاتك وجسمك اللي تتحمل 40، فلو أعطيتك 15 حتتحمل، بتعبك بس حتتحمل، حتكيف عليها. فنفس الشيء كل ما أطالبك زيادة. لذلك الناس المشغولين ينتجون أكثر، المتزوجين عندهم أولاد وعندهم ضغوطات وعندهم قروض ينجحون في البزنس أكثر، لأنه هو عنده حاجة أصلا، عنده يعني هو مشغول أصلا، هو ناجح. لكن توصل إلى حد الكسر. إن هذا هو الحد اللي لازم إنك أنت تعرفه. الحد الكسر هو الحد اللي بعده. أنت طبعا هي جاية بالشكل هذا، تزيد ضغوطك تزيد إنتاجيتك، تزيد ضغوطك تزيد إنتاجيتك، حتى توصل إلى حد الكسر اللي هو قدرتك على الاحتمال. هذا إحنا نختلف فيه. يعني ممكن أنت تتحمل 6 مشاكل في علاقاتك. أنا مثلا حساس أو ضعيف، أتحمل مشكلتين وأنهار خلاص ما تقدر أسوي شيء. فهنا يختلفون الناس. في واحد يتحمل 12 ساعة 16 ساعة يشتغل، في ناس لا، حده 4 ساعات يوقف. في بعض الشباب من زملائنا يمكن بعضهم تعرفهم لازم ينام العصر كل يوم، في بعضهم لا، يطلع من الدوام على الجمعة، يطلع من الجمعة على البزنس الثاني، يدخل بيتهم 7-8 المساء.
6: هي فكرة انه اذا انا وصلت لحد الكسر مشكلة، يعني
0: اذا حد وصلت حد الكسر حتنهار. احنا نبغاك دائما توقف قبل الكسر ب 10%.
6: يعني انا ما اعرف حد الكسر، وكيف اعرف 10%؟
0: حد الكسر انت تعرفه بدون ما حد يقول لك، لانه شعور تحس فيه، تشعر فعلا عجز تام انك مو قادر تكمل، خلاص انا كده انتهيت. شفت الحد هذا؟ احنا دائما نبغاك تاخذ الإجازة، نبغاك تعتذر قبل توصل للمرحلة 10%. هي الطبيب النفسي، عفوا الحد الكسر هو الطبيب النفسي.
6: ايوه، فانا
0: خلاص الان طحت، انا الان خلاص حجزت موعد على المستشفى،
6: فانا غلط، انا المفروض ما اوصل حد الكسر قبل 10%. لما احس حلو، حلو الفكره انه كل ما يعني ضغوطات هي المحرك للانسان، بس هو الهدف، الهدف الانتاج. ما ودي اتفلسف يعني في الفلسفه انه ليش اصلا هدفنا لازم تزيد الانتاجيه وكذا، بس اللي بدي اوصل له انه اليوم طيب لما تزيد الضغوطات انا لازم ترى اعوض هذا الشيء باني ارفه عن نفسي ترى اكثر، بانه مثلا دائما تلقى اللي، وهذه نلقاها الموظفين اللي راتبهم مثلا عاليه، لما ياخذ اجازته ياخذ اجازته صح، يعني يطلع يسافر مدري، لكن اللي اصلا اجازته طويله كثيره ممكن تكون 4 شهور 5 شهور عادي، يعني ما لانه اصلا عمله ما هو ضغط. هذه الفكره.
0: انا بس ابي اعدل في الجمله. انت قلت لي انه اللي عنده ضغوط كثيره يحتاج ترفيه، وفي الحقيقه اللي عنده ضغوط كثيره هو محتاج اداره للضغوط، اداره جيده للضغوط، وكيف يكون مستقر ومرتاح نفسيا. لانه نفس هذا المدير اللي راتبه 150,000 لو سافر قاعد في المالديف وجي ايميلات في الدوام، مخه حيكون مشغول في الدوام، مشغول في البيت، مشغول بالتزاماته الشخصيه. احنا نبغاك تكبر زي ما انت. لذلك في واحده من القوانين الظاهره موجوده في الطبيعه انه ما في شيء يبدا صفر بعدين بكره يصير 100، عاده يكون في تدرج. حتى الاشياء لما تخرب ما تخرب مره واحده، تعطيك إشارات أو شيء، تبدأ تولع لمبة مثلاً اللي في الطبلون السيارة، بعدين تبدأ السيارة تسخن عليك، بعدين تخرب توقف عن الشغل. الضغوط الجميل فيها أن تكنيك التعامل معها واحد في كل الحالات ولكل الناس. هي عبارة عن 4 كلمات، نعيدها مرة ثانية نسهلها للمتابعين. الضغوط هي مطالبات، أي شيء يطلب منك هو عبارة عن ضغط. كيف تتعامل معه؟ عندك 4 خيارات. أما أنك توافق، إما أنك ترفض، إما أنك تؤجل، إما أنك تفوض، أو أنك تشتري بما قيمة التفويض. على سبيل المثال نمسكها واحدة واحدة. قلت لك والله يا سلمان توصلني معك اليوم، أنت وافقت، فأنت وافقت لكنك خسرت ساعة من وقتك وخسرت جزء من ذهنك وطاقتك الجسمانية. لنفترض أنك قلت لا، رفضت. أنت لما ترفض تكون كسبت نفسك، كسبت صحتك، كسبت وقتك، لكنك خسرتني، which is okay، ما في مشكلة أني أنا أخسر. رقم 3، إذا سويت تأجيل حتصير مضطر أنك تنفذ العملية دي بس بعدين، ما في مشكلة. إحنا نبغى نسافر بس ما نقدر نسافر اليوم، أوكي أنا مستعد أسافركم بس بعد شهر، سويت تأجيل ما عندي مانع، حيجلس يأكل ويشرب معك حتى تسوي الشيء هذا، ما عادي ما في مشكلة. رقم 4، التفويض. قلت لي والله يا ناصر أنا ما أقدر أوصلك، لكن أنا طلبت لك الآن أوبر، فجاي أوبر وأخذني 50 ريال وصلني البيت، أنت خسرت 50 ريال أو أنا خسرت 50 ريال. الأربع أشياء هذه اللي هي الموافقة أو الرفض أو التأجيل أو التفويض كلها فيها خسارة. مشكلة الإنسان أنه ما يبي يخسر شيء، يعني لا يبغى يخسر وقت، لا يبغى يخسر الناس، لا يبغى يخسر جزء من التعب، يبغى كل شيء كامل. وهذه معضلة تقريبا 95% من البشر، أنه لازم تتنازل، ما تقدر تأخذ حاجة بدون ما تترك حاجة ثانية.
6: يعني اختر ما تريد أن تخسر.
0: إيه أنت خسر خسر خسران. إحنا نقول لك أنت وش تبي تخسر، بس تبي ألف ولا باء ولا جيم. إذا قلت لا والله لا أبيهم كلهم، ما أعرف وش أخسر، أنت الآن في شيء اسمه مرحلة المعاناة. واحدة مثلا متزوجة إنسان مدمن ويضربها مثلا، هي ما تبغى تخسر الأسرة، وفي نفس الوقت ما تبغى تعيش مع هذا الرجل، وفي نفس الوقت ما تبغى أهلها يقولون عنها أنت مطلقة، فما تبغى تخسر الناس. فهي يا تخسر نفسها صحتها وحياتها، يا تخسر شكل الأسرة اللي هي عايشة فيها مع زوجها وأولادها، يا تخسر رأي الناس. الثلاثة هذول ما يجتمعون مع بعض. احنا نقول ايش تبي تختارين؟ تقول ما ادري. خلاص اوكي، ما ادري معناتها معاناة، خذي لك شهر شهرين ثلاثة سنة بس فكر، بس لما تقرر لازم تكون مستعد لخسارة.
7: طيب انت طرقت في بداية الحلقة لفكرة إدارة الضغوطات من خلال هذه الأربعة، يعني
0: من خلال هذه الرباعية، الموافقة، الرفض، التأجيل، التفويض. تدري وين الصدمة سلمان؟ اي واحد عنده ضغط والله العظيم يمكن تقول لك يمكن سويت شيء ولا 200 300 مرة على مدى سنين، لما شخص عنده قلق او ضغوط اقول خلاص اوكي نمسك ورقة وقلم، انا بس اعطيك 3 دقائق بطلع من الغرفة، ابيك تكتب لي الاشياء اللي تشغلك اللي انت مسؤول عنها، بس 3 دقائق وارجع لك.
7: خذ ورقة وقلم،
0: ورقة وقلم، ارجع له الاقي كاتب لي 8 اشياء، انصدم انه مثلا 3 اشياء ما تخصه.
7: كيف يعني ما تخصه؟
0: يعني والله انت شايل هم انه مثلا خلنا نقول انه واحد من اصحابك زعلان منكم مثلا وطالع من جروب الاستراحة، ولا واحدة من خواتك مثلا متزعلة مع زوجها شوي بينهم تتش، انت مو مسؤول عن الاصلاح الموضوع، انت مسؤول اذا طلبوا منك رأي انك تحاول توفق بينهم خلاص، فمش من مسؤولياتك هذا، مو من مسؤولياتك مشاعر الاخرين، مو مسؤولياتك النتائج، أنت مسؤول تأدي دورك. فأغلب اللي عندهم ضغوط حيكونون يتبنون اختيارات لا تخدم مصالحهم.
7: بس طبيعي ترى في النهاية، يعني مثلا أختي متضاربة مع زوجها، ودي يعني هذا شيء يشغلني، هذا شيء يهم، كيف تقول لي لا خلاص؟ ما
0: أول شيء في سلطة على منك اللي هي الأب، إذا كان الأب موجود هو المرجعية، أنت دورك تقول لأختك أسمع شر تعبانة فيك شيء، كني حسيت أنكم، قالت لك والله ما في شيء خلاص ما في شيء ما لك دخل هذه، قالت لك والله عندنا كذا كذا بتفضفض لك، انت يا انك تحل الموضوع معها، تقول تبغاني اكلم زوجك، تبغاني مثلا تروحين مستشار اجتماعي، تبغين مثلا ايش تبيني اساعدك فيه، هذا دورك خلاص انتهى دورك هنا، لكن بتفكر الموضوع هذا الليل والنهار ما حتقدر. فاذا الضغوط هذه فكرتها، بتلاحظ انك انت تتبنى اشياء لا تخدم مصلحتك مش من مسؤولياتك، كانك انت الزمت نفسك فيها الزاما، انت مسؤول عن حاجتين.
7: هذه ما بتركز فكره المسؤول عن حاجتين، ايوه الفرداني، بس انا هذه حاجتين بمسكها. ما بتركز
0: طرح فرداني امريكي غربي،
7: يعني اللي ينتقدك زي كذا ايش تقول في انتقادك؟
0: الرسول في القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اول شيء، وبتلاحظ انه حتى في التكاليف الدينيه هي كلها مرتبطه بنفسك ثم بادوار انت تؤديها، يعني ما اذكر في شيء مرتبط بنتيجه، حتى في الاصلاح الزوجي قال إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما، بداية الآية من خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، بعدين قال لك إن يريد، لازم اثنيناتهم يبغون، إحنا مشكلتنا وين؟ دائماً الزوجة تبي بس الرجال ما يبي، أو الزوج يبغى الإصلاح بس الزوجة لا تعابط معه، فما يوصلون الحل، فالنتائج هي سبحان الله أنت مسؤول عنها، اللي أنت مسؤول عنهم واللي هي شغلتك في الحياة كيف تدرك من العالم الخارجي، يعني أنا مسؤول كيف أستقبل، كيف أفهم، كيف أحس، كيف أدرك، هذا مسؤوليتي، ثم بعد كذا كيف أتصرف.
7: يا سلام، طيب كيف أستقبل وكيف
0: أتصرف، هذه قضية في الحياة.
7: حلو.
0: طيب لكن والله الناس رضوا وما رضوا، الموضوع مشي ولا ما مشي، مش وضعك.
7: ممتاز، ودي أستقبل بطريقة مثالية، ودي كمان حتى أسوي ردة فعل بطريقة مثالية، كيف هذا المطالبين بي؟
0: أنت دورك، شوف هذا هو السعي، السعي اللي أنت مطالب فيه هو ترى له شكلين. الشكل الأول اللي يعرفونه أغلب الناس إنك تروح تبذل الجهد، إنك تسوي سيفي وتنزل مثلا، أو تبغى تتزوج تروح تخطب من الناس، هذا سعي، هجزم السعي، سعي مادي. هناك سعي داخلي اللي هو أفكاري، تشوهات الفكرية اللي أنا أحملها عن الحياة، الاشتراطات اللي ما تخدمني اللي أنا حاطها، مثلا أنا ما راح أنحف إلا إذا شريت سيارة جديدة، أنا مهما سويت ما راح أنحف، لازم سيارة جديدة مثلا. فالسعي الداخلي اللي هو إصلاح الفكر ثم صلاح، وقبل ذلك كله يعني اللي هو صلاح النية، أنا ما أعمل بالنيات، أنا لما أبغى أنجح، مو أبغى أنجح علشان أقدر مجتمعين، أبغى أنجح لأني هذه رسالة سامية أبغى أديها، بخدم الناس وبيستمتع بحياتي.
7: طب السعي بيتحتم إن شاء الله النتيجة؟
0: لا السعي مش أنت دوك سعي، بس النتيجة مش شغلتك، ما تقدر عليها، ما تقدر تتحكم فيها. القلق من وين يجي؟ يجي من حاجتين، يجي من الزمن، أني أنا عندي والله شهر لازم أخلص البروجكت الفلاني، طيب ما خلص الشهر بس ما تقدر توتر، اللي هو قلق الزمن. والقلق الثاني اللي هو الامتلاك أو التحكم، أني أنا كويس معك كل شيء سويته زين، بس أنت تهملني، أنت تلف الدور علي، إلا أبي أغيرك، إلا بعلمك الصواب.
7: طيب مزعج، أنا قدمت اللي علي وما هو راضي الثمرة تخضع لي،
0: ولأنه هو اختار الشيء هذا، هي خيارات الحياة، وقد يكون امتحانك فيه أنه أنك أنت تتعب بس ما تحصل،
7: يعني الحالة التقبل خلاص. ركزت انا
0: شوف ترى هي واحده من الشهوات اللي هي التحكم، انك تبغى تتحكم، تبغى تشوف بصمتك وتاثيرك عشان الله يا انا كويس سويت كويس انبسط انا لي تاثير انا زين. الله يقول لك ليس عليك مو شغلك هذا، هذا شغل العزيز الحكيم، من دورك انك انت تسعى
7: تقوم بالواجب،
0: تقوم بالواجب
7: زي نوح فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم
0: الطوفان. شوف ترى كل نبي من الأنبياء قاعد يجيب لك موعظة في جزئية من حياتك إلا لما هتستخدمها. مثلا ما أنت تحاول في ناس سويت لهم كل شيء بس لقيتهم سلبيين تبتزعل وتتركهم، تذكر يونس الذهب مواظبا، يعني أنت طلعت قبل يجيك الإذن مثلا يعني. وقصة موسى قصة محمد عليه الصلاة والسلام بتلاحظ أنها شاملة أغلب الأنبياء اللي كانوا قبله.
7: ممتاز. طيب ذكرت بداية الحلقة فكرة الضغوطات إنه هي إيه؟ ممكن تكون صحية ممكن تكون غير صحية صح. وذكرنا بالفكرة إنه ترى الضغوطات دائما صحية دام إنها بتزيد إنتاجيتك إلى قبل 10%
0: من حد الكسر،
7: حد الكسر بعدها بتصير ضغوطات
0: خلاص حتدخل في إما في اضطراب نفسي أو إنك أنت صحياً تبدأ يأثر عليك.
7: طبعاً هنا تبدأ أوكي هنا نبدأ الواحد ينتبه. بس طيب الفكرة اللي ودي أوصل لها إنه أنا ودي أروح للضغوطات العادية الطبيعية، يعني مثلاً بكرة عندي تقديم عمل لنائب رئيس الشركة لقطاع الفلاني، أو عندي عمل مهم جداً في الجامعة أمام الدكتور.
0: برزنتيشن بقدمه.
7: كيف أنام؟ ما أني أعرف أنام دكتور. من القلق والتوتر هذا قلق هذا ضغط هذا.
0: هذا قلق وليس ضغط نفسي.
7: بس ليه ما هو ضغط مطالبة؟ هم أنا مطالب
0: إنه بس أنت تعرف تسويها، تأخذ منك خمس دقائق عرض باوربوينت تتكلم قدام الوزير عادي، شو المشكلة؟ مشكلة مو هنا، المشكلة في الشعور. إحنا نبي نجي نفكك الموضوع هذا اللي هو قلق الأداء. قلق الأداء أو الخوف من مواجهة الناس والتحدث، الناس تظن أن القلق عكس الأمان، بينما الخوف اللي هو في هذه الحالة اللي هو أنا خايف بكرة إيش حيصير معي عكسه الاعتياد. ان انت تتدرب تدريب تريننج بغاله. بس وانا جتني واحده مره كذا قالت لي يا استاذ ناصر انا باقي لي اسبوعين على مناقشه بحث الماجستير. اوكي طيب خلاص ممتاز. مثلا خلينا نقول جتني يوم السبت اعطيتها موعد يوم الثلاثاء، اشتغلنا على تكنيك القلق اللي هو التكنيك المعرفي، خلصنا يوم الثلاثاء على اساس جلسه. قلت ما في جلسه، انا جلسه انا وياها كذا وجبت لها بروجيكتور يلا اعطيني عرضك تفضل اشرحي. انا بس جالس هي تتكلم تشرح في تخصص انا ما افهم فيه كثير، تخصص طبي. المهم خلصنا كان عندي بعض الاسئله اسالها ناقشها. كويس كويس يلا وعدنا بعد ثلاثة ايام. جبت اللي معي الزملاء والزميلات اللي معنا في المركز، صار عددنا تقريبا ستة، فقدمت نفس البرزنتيشن كل واحد مننا كان يسالها سؤال حسب فهمه، فأدت الموضوع هذا ثلاث أربع مرات. المرة كانت الخامسة كانت معه اللي هي مناقشة رسالة الماجستير وأدت أداء 70% جيد.
7: المرة عدو ما يجهل، إذا أنا سويت البروفات
0: تدري هي تحتاج ترينك، بس المشكلة أنك أنت مو متدرب، يعني ما قد تكلمت قدام وزير مثلا في حياتك فتحتاج أنت تدريب
7: بهذه البساطة.
0: هي موضوع يحتاج تدريب.
7: ممتاز. حبيت الفكرة الأربع الأشياء إنه يا أقول نعم في فكرة الضغوطات يعني يا سلمان هذه شوف يا سلمان أباك ترجعني معاه يعني بعد الحلقة، فأنا ممكن أقول لك نعم وأخذك معي أو إني أقول لا أو إني أفوض أو إني أجل.
0: أجل نعم.
7: لا ما أقدر أقول لا يعني.
0: هو أنت تقدر بس ما تبغى لأنه الخسارة فادحة عليك. تخاف انك تخسر حاجه معينه بس تقدر على فكره يعني ما في احد ما يقدر.
7: ودي اتعلم كيف اقول لا.
0: تتعلم كيف تقول لا لما تعرف القيمه الحقيقيه اللي يقدمها لك الاخر. طيب الاخر هذا هو رضاه عنك ايش يمثل؟ ايش مفيد ومهم في ايش؟ اذا فعلا حيأثر في حياتك اذا مهم، اذا ما يأثر في حياتك مهم، يعني مثلا رضا الوالده مهم، رضا الزوج على زوجته برضو مهم، لكن زميل عمل رضا علي مو مهم، لكن شريكي في البزنس رضاه مهم. أنا متقدم الشركة وأنت موظف المدير الـ HR لا رضاك صورتي عنك أو صورتي
7: بس ليه التفكير كذا يعني بشكل خلينا نقول مادي. أنت حلو يعني تقدر تكتشف هذا لأنه ممكن أقول دائما لا أنا ودي أجر أجر أجر فدائما أقول نعم يلا خلاص أنا الحين ودي أكسب أجر إني أرجع الدكتور مثلا معايا في الطريق ودي أكسب أجر.
0: شوف أنت تتخذ قرار بناء على أما عالم مادي أو عالم قيمي أخلاقي، حتى هذه مدار منهج الفلسفة الأساسية.
7: وفيها تعارض المادية مع البنية.
0: أي طبعاً تعارضون. المنهج الأخلاقي يقول لك دائماً هناك عالم في المثل. تكلم عنه حتى يعني أفلاطون وأرسطو. في عالم وراءنا يعني عالم المثل، عالم الخير، عالم الروح، عالم الحقيقة المطلقة، لأنهم كانوا هم قبل الأديان. وفي فلسفات لا مادية تفسر المادة بالمادة. يقول لك هذا عصير برتقال معناته أنه جاء من شيء قبله، ما فيش حاجة ظهرت من العدم، كل شيء يفسر مادياً. يعني في فلاسفة مسلمين يتبعون المنهج المادي مثل ابن خلدون، هو مسلم لكن فلسفته مادية. وفي فلاسفة مثلا غربيين منهجهم مثالي زي مثلا كانت، مثلا فلسفته دائما يدعو إلى الأخلاق والمثل كذا. أنت تحتاج العالمين، والعالمين تحتاجهم، تحتاج عالم الأخلاق، عالم المثل اللي فيه الدين والقيم وفيه الله وما بعد الموت، تحتاج العالم الآخر المادي اللي 1+1=2. متى تحتاج العالم القيمي؟ تحتاجه أول شيء لما تكون رقيب على نفسك. لما أنت الآن عندنا مثلا وزارة، أسسنا وزارة جديدة اسمها وزارة الثقافة مثلا، لها رسالة ولها رؤية ولها مستهدفات. هنا نشتغل على الجانب القيمي. لكن في البزنس، بيع والشراء، في البحث العلمي، هنا نستخدم مادة. عندي والله الأنسولين نقص يعني كذا، ارتفاع يعني كذا، الشيء هذا تسويه يزيد مبيعاتك بنسبة 15%. مادة. في العلاقات نفس الشيء، الأصل فيها، الأصل في العلاقات أنه تعامل مادي، لكن جانب الإحسان الحد الأعلى من اللي مفتوح، هنا نستخدم جانب الأخلاق.

0: وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تسويه لأنك أنت ممتلئ، عندك وقت زايد، عندك طاقة زايدة، فأنت قررت أنك تستخدمها في الخير.
1: طب أقدر أقول لك أنه هذه ممكن تكون مادية؟
0: صح، بالمنظور هذا. ما هو دائما القيم تتحول لمادة والمادة تتحول لقيم، عكس بعض. مثل الإنسان الكريم، الكريم جدا يقلب بخيل في النهاية. ما هو مثل المعاناة، ترى في عمق المعاناة لما خلاص تتكسر الدنيا كلها، كل شيء ينتهي، تنسحب، تصير أنت رماد على الأرض، فيها شعور نفسي مريح، خلاص ما عاد في شيء أسوأ من كذا، خلاص وصلت. ونفس الشيء الفرحة، في قمة لذة الفرحة وأنتم المفرقعات قاعدة تطير في الهواء والكيكة تقصونها ومشغلين عبد المجيد عبد الله ومبسوطين كل شيء، أنت في داخلك في ألم لأنك عارف اللحظة دي ما راح تدوم، أن الرابطة اللي أنت كونتها انتهت، خلاص حنرجع عاديين طبيعي.
1: هذه فكرة إنه الكريم ممكن يصير بخيل،
0: يقلب بخيل. عشان كده تشوف حتى عادي نجيب أمثلة على الأنمي،
1: نجيب
0: في مسلسل هجوم العمالقة اللي هي هذه يومير، من شدة ولعها بالحرية تحول إلى إنسان عبد. ما هو الناس هذول اللي مثلا مهوسين بالحب، في النهاية ينقلب الحب إلى عذاب، إلى ألم، لأنه خلاص تحول الامتلاك، تحول إلى مثل الناس اللي يقول لك والله حنا أي شيء في خطأ بنشيله، أنا سوف ننتج عالم خالي من الأخطاء، تلاقيه في النهاية تحولوا إلى مستبدين وإلى قتلة. لكن فدائما نقول لك أنت إذا حسيت أنك خلاص تمكنت من كل شيء وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يقول لك هنا وقف، أنت وقف، لازم توقف بنفسك، أو يكون عندك حاشية، عندك ناس زملاء منصحين لك يقول لك خلاص أنت لازم توقف الآن. يعني اليوم سويت نجاح، بكرة نجاح، بعد نجاح، قاعدة تنفتح لك 1 2 3 4، يقول لك أنا لازم تهدي شوي عشان ما يصير عندك دروب.
1: وهذه فكرة التوازن، إنه أنت
0: فكرة التوازن. شوف الأسهم، الآن سوق الأسهم اليوم 3% أرباح، السهم بكرة جاب 2%، اليوم اللي بعده ينقص 1.5%، تشوفه أحمر، لازم، لأنك أنت حتزيد، حتوصل مرحلة ما تقدر تزيد عليها، فعشان كذا لازم أنت.
1: طب فيما يخص واضح، فيما يخص المجتمع اليوم، بعض المجتمعات النقد فيها عالي جدا، زي مجتمع تويتر مثلا. هذا الضغط أو هذا النقد العالي يسبب ضغوطات على هذا، كيف تتعاملوا معها بشكل عام؟
0: أتعامل معها أنه عبارة عن رقم، أنا داخل تويتر، أنا عندي كورسات أبيعها، عندي أبيع كفرات جوالات، أبيع بزنس، فبالنسبة لي كل ما صار علي نقد أنا ممتاز الحمد لله، بس أهم شيء ما علي قضية قانونية ولا قضية أخلاقية، ممتاز. بالعكس أبيهم ينقدون لهم، يزيدون مبيعات، إذا تعامل معهم بالشكل هذا ترتاح نفسيا. أما تقول والله أبغى الناس راضين عني، لا، ما راح يكون عني.
1: يعني عندنا اليوم الجيل الشاب طايح في لينكدين، ولينكدين في مثلا مشكلتين. يعني المشكلة الأولى فكرة أنه ودي صراحة لما ننزل منشور أنه أنا توظفت في الشركة الفلانية أو أنجزت الشركة الفلانية أو أحرزت الشهادة الفلانية، أحظى بعدد كبير من الإعجابات والهذا والتعليقات من مختلف فئات الهذا. هذه ضغوطات، كيف يعني كيف بتعامل معها؟
0: شركة رولكس بدأت تقريبا قبل 105 سنة، في شركة زيها تنتج نفس اسمها تودور، نفس رولكس بدأت مصنعها، نفس مصنع رولكس، بس اللهم ما فيها ذهب، سعرها تقريبا أقل يمكن 50% أو 40% من يعني إذا ساعة قيمة 30,000 رولكس بتلاقيها تودور تلاقيها 18. السبب هو السمعة. رولكس 105 سنة موجودة، أنها أثبتت أن الكفاءة والقوة، مرت على أكثر من حرب وتم استخدامها في ظروف صعبة. تدور مثلا عمرها 30 سنة 20 سنة. فاللينكد إن إذا أنا بعاملها أنه أبغى قبول الناس، إن الناس تهتم فيني، أخذ منهم نشوة مرغوب، أنا هكذا حتألم. لكن لما أخذها أنها عبارة عن إرث وأن جزء من البزنس تبعي، جزء من قيمتي السوقية، إنه يكون عندي سمعة جيدة عن طريق الإنجازات والنجاحات اللي في اللينكد
1: إن. إذا أنا ما اكتسب قيمتي من خلال التعليقات، من خلال الإعجابات.
0: لا، هو تسويق لك، كل ما شافوك أكثر صار عندك إمكانية ظهور أكثر.
1: ممتاز. وفيما يخص النقطة الثانية، فكرة إنه اليوم الأشخاص يدخلوا لينكدين مجرد مشاهدين متابعين، ينضغطوا يشوفوا إنه العالم شغال وأنا يعني ما أنجزت شيء، أنا كملت سنة، وأتوقع إنه هذا شعور مزيف، يعني ما هو شعور حقيقي.
0: أي مثل شعور اللي يلعبون جيمز الآن، يلعبون جيمز ألعاب مفتوح، عالم مفتوح، RPG. هو ترى لما يكتشف كهف جديد يدخل يحصل جوا متفجرات ومدري ايش يحله، هو يشعر بنشوة مو طبيعية، شعر بفرحة لأنه حس أنه بنشوة الحرية، يعني أنا والله حر أتحرك على كيفي، الحرية دي حقيقية، قاعد في بيتكم ترى ما سويت شيء. نفس الشيء لينكدين الجمهور هذول أنت ما تحتاجهم، أنت تحتاج أنك توصل إلى العلاقات الفعالة اللي هم معك في البزنس، اللي هم ممكن يفيدونك، اللي هم ممكن يكونوا ما يتجاوزون 5 أشخاص. وعلى فكرة هذول ترى ما تحصلهم في لينكدين، تحصلهم لما تلبس ملابس

0: تمسك وتشغل السيارة وتطلع تنزل الشارع تروح تدور عليهم وتحتك فيهم.
1: كذا لينكدين ما له فائدة.
0: له فائدة بس إنها مو بالشكل اللي الناس تتخيلها. هو له فائدة لكن الأساس هي العلاقات الحقيقية.
1: ممتاز.
0: وليس العلاقات
1: الرقمية.
0: الرقمية.
1: فيما يخص المقارنات خاصة في الأسر، مقارنة الأخوان الأخوة هذه بتسبب ضغوطات على الشخص. خاصة أنت ولد خالتك يعني أنت دائما هنا المضغوط، وتلقى حتى ولد خالتك مضغوط منك. فهذه برضو مننا.
0: صحيح.
1: كيف ممكن؟ صحيح.
0: طبعا المقارنات هي واحدة من الضغوطات الاجتماعية، لكن لما نجي نتكلم عنها بس في هذا السياق حنجد أنها شكل من أشكال التحكم. أنا عشان أتحكم في أي شخص عندي مجموعة أدوات، واحدة منها اللي هو الانتقاد أو التأنيب اللي يدخل فيه المقارنات. يعني ممكن أسوي لك تجاهل، جاهلك سمع شفتك عشان أخليك تبذل مجهود أنك توريني نفسك أكثر، فأنا أخذت كذا طاقتك، أخذت اهتمامك. ممكن التمادي، ممكن السخرية الوقحة، ولما تزعل أقول لك أوه معليش أنت حساس تراك عاد. لا عاد يلا يا سلمان لا تزعل لا تصير حساس ترى أمزح معك. هي طريقة من الطرق تحكم. واحدة منها اللي هي المقارنات اللي تدخل في جانب تاني، بي شوف ولد خالتك تزوج وشرى سيارة وأنت لسه قاعد كذا،
1: لأنه أنا عارف إنه هذه نقطة تأثر فيك. فلعب عليك فيها.
0: إيه طبعا أنا هدفي في النهاية إنه والله ابني أو ولد أخوي أو كذا يكون متزوج ويشتغل بشيء متوافق مع منظومتنا، ما يخرب علينا، يعني ما يكون أعلى مننا بكثير. يعني إحنا كلنا رواتبنا 10,000 15,000، وأنت ما شاء الله عليك اشتغلت في الجيمز مثلا صار راتبك 200,000. لا حبيبي ما نبي، نريد نسخر منك نتنمر عليك لأنك أنت صرت حر مستقل بتطلع عننا عن منظومة التحكم. هذا شيء مخيف بالنسبة لنا، فلازم أتحكم فيك يا بالتأنيب الديني ولا بالسخرية ولا المقارنات ولا فيه أداة مرة حلوة تحبها حبها قلبك اللي هي الإقسام المجموعة. نجتمع عزيز ما نعزمك، خلاص أنت تتأذى نفسيا عشان تقدم لنا تنازلات أكثر، تصير تدفع وتصير تشتري لنا علشان نمتص مالك مواردك. طبعاً الأسلحة هذه هذه هذه الحروب موجودة في في في المنازل في البيوت يعني. بس على نطاق مختلف، بس التكنيك واحد هو نفسه.
1: وكيف أتعامل معها إذا إنه أنا أصلاً ما بديت هي ردة فعل؟ ممكن ما
0: واحد من اثنين، إذا أنت تبغى القبول من الأسرة بالشكل هذا هتدخل في ضغط نفسي، هتدخل ضغط نفسي اجتماعي. فإيش الحل؟ الحل إني أتقبلهم زي ما هم وأحبهم زي ما هم وأقوم بدوري، ومو شرط إني ألاقي منهم القبول النفسي زي ما أنا أبغى. أروح أدور ناس يشبهني، يعني ممكن أروح أتزوج إذا أنا بنت أتزوج شخص مثل نفس طبيعتي داعم لي يحبني أحبه كذا، أو العكس برضو صحيح، أدور على زملاء ناس مثلي فأخذ منهم الرابط الدافئ. الأسرة هذه حتكون اختبار بالنسبة لي، وبعاملهم بالحد الأدنى اللي هو بالحقوق.
1: يا سلام. فأنا اخترت الخسارة اللي ودي أخسرها.
0: إيه اختصرت إني أخلي العلاقة أو اخترت إني أخلي العلاقة معهم سطحية.
1: فممكن أختار خيارات ثانية.
0: العلاقة السطحية هي علاقة صحية في هذا السياق، خصوصا لما يكون واحد عنده موارد أو عنده شهرة أو عنده تميز، ما تقدر تبني علاقة عميقة.
1: هذه من جهة المقارنة للآخرين إنهم يقارنوني مثلا، بس مرات أنا أقارن نفسي وهذا إحنا نرجع حتى المثال لينكدين. إيه. أنا ممكن أدخل ليش أشوف الإنجازات هذه، الشخص يقارن نفسه بهذه الإنجازات، فممكن أنا أطيح في فخ المقارنة بأنه أنا أقارن نفسي بأشخاص تخرجوا معي من نفس الدفعة، هم توظفوا هم رواتبهم كذا هم تزوجوا وأنا ما زلت أعافر،
0: مع أنك أنت شهادتك أفضل وأذكى وعندك علاقات أكثر.
1: هذا الشيء ممكن بيسبب.
0: هذه هنا نجي سبحان فلسفة الرزق. فلسفة الرزق تقول لك إيش؟ إنه فيه في كمية معينة كذا مكتوب، هذه حقتك، كمية صحية، كمية علاقات، كمية فلوس، هذه حقك مكتوبة لك، بس أنت ما تقدر تأخذها كلها. عشان تأخذها كلها لازم تسوي السبب، لازم تسوي السبب الداخلي السبب الخارجي تأخذ بإذن الله تعالى. وفي رزق لا هو يطلبك يجيك لمن عندك.
1: يا سلام.
0: ممكن أنت مو مكتوب لك الشيء هذا في عمر 26، مكتوب لك وانت عمرك 35 مثلا.
1: صح.
0: لحظة الراحة النفسية ولا لحظة الأسرة الجيدة. ترى في ناس كتير، في ناس جتهم الأسرة السعيدة على عمر 62، في ناس لا من عمر 19 عنده أسرة حلوة لكن ما عنده فلوس مثلا. أنا أذكر مرة كانت سيارتي في الصيانة، ركبت مع واحد طلبت أوبر، فجاني رجل كذا فاضل في الخمسينات، ركبت معه تفتح لي قال لي أنت ناصر؟ قلتي قال لي ناصر الجبن لافاشكري كم فيها حبة؟ الجبن المثلثات هذا 8 حبات. قال لي شوف يا ناصر ترى كلنا عندنا يا 6 أو 7. قلت ليش ما تصير 8؟ قال لي يطغى الإنسان، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الجميل وين؟ أحيانا شعور مثلا خلينا نقول شعور الأم اللي أمك تحبك تحتويك وكذا، ما يصير من أمك البيولوجية، ممكن يجيك من خالتك من أختك الكبيرة. شعور الدعم والسند ممكن ما يجيك من الأخ، جاك مثلا من ولد جيرانكم. هي مكتوبة لك إن حيجيك الدعم وحيجيك شعور الأبوة، لكن مو بالطريقة اللي في بالك. الله حيعطيك بالطريقة اللي يراها هو. أنت دور تستقبل وترضى ولا تسخط كبير.
1: وكل له دائرة ابتلاء، يعني ممكن اللي يوفق في زوجة، اللي يوفق في أسرة، اللي يوفق في مال، اللي يوفق في رزق وهكذا. حبيت مرة نقطة إدارة الضغوط من خلال نعم، من خلال لا، من خلال التأجيل
0: والتفويض،
1: من خلال التفويض التأجيل وما أدراك ما التأجيل. اليوم أنا لو أجلت أو سوفت، هل هذا الشيء ممكن يزيد الضغط علي؟
0: هو قبل نتكلم هل يزيد الضغط ولا لا، لازم تكون أنت صادق. الحين لما الواحد يقول لي أنا أبغى أجلس معك، قلت له خلاص يا عبد الله أبشر نجلس مع بعض، واسمه بالحين. أنا الآن أعطيته وعد، يعني أنا كونيا مطالب أني أنا أجلس مع هذا الشخص. فأفضل أني أقول والله أنا ما أقدر الآن، لكن خلها بالظروف كذا، أنا أكون في السيف سايد. طيب لما أعطي وعد لازم أكون صادق أني قادر على الإيفاء، لأن هذا ترى في حديث السلم أنه من أخذ الدين أو كذا يريد إيفاء يقول كأن الله يسدد عنه. لكن إذا أنا وعدتك بشيء أو أجلت وأنا عارف أني بس أفتك منكم، لا هنا ما يصلح. هذا الشرط أنك تكون صادق.
1: يا سلام، حلو. طيب فيما يخص العمل في فريق، احنا بنسقطها بالمظلة المهنية. اليوم لما انت تعمل في فريق يكون في تنافس في صحيح. خلال الفريق هذا اللي يحاول يبرز، اللي يحاول يتميز، هذا بيسبب ضغوط على الأعضاء الآخرين، صح؟ كيف ممكن الأشخاص
0: بناء الفريق، بناء الفرق؟ طبعا أغلب اللي كتب في بناء التيم بيلدينج يعني هي كتب أجنبية، مرجعيات أجنبية. العقلية العربية تتكلم عن جزيرة العرب، تتكلم عن دول الخليج، قد يكون الموضوع مختلف، ما هو بالشكل هذا. لأنه لو ترجع لحضارتنا وتراثنا، إحنا عبارة عن قبائل. قبائل يعني شيخ قبيلة واحد هو المسؤول عن توزيع الموارد، مسؤول عن الحكم، مسؤول عنده الرأي السديد، إحنا نرجع له نشاوره وكلنا نمشي بإمرة هذا الشخص. فلما تبي تدخل لي منهج أمريكي تيم بيلدينج وما أدري إيش، ممكن مو دائما تضبط الموضوع. لكن عموما بما أننا في سياق فرق العمل، لازم عندنا حاجتين. أول شيء أن تكون في وصف وظيف، وصف مهام واضح مكتوب، أنه محمد عليه تعامل مع العملاء، عبد الله عليه المونتاج، سارة ما عليها مثلا أنها مثلا إعداد الميزانيات المالية. خلاص مكتوب، محضر مكتوب، نسميه محضر استماع أو محضر عمل فريق. هذا واحد. اثنين، نظام المكافأة واحد للجميع. الثنتين هذه مو موجودة. أغلب الشركات المؤسسات الصغيرة تبدأ رائعة جدا وتنطلق، لكن توصل لحد ما تقدر تكمل تطيح. اللي قدروا يكملون هم اللي عندهم الشغلتين هذه، وصف واضح بالإضافة إلى نظام واضح للمكافأة والجزاءات أو في جزاءات.
1: ممتاز. يعني نظام واضح، مو العدل في المكافأة، مو المساواة في المكافأة.
0: نظام واضح، لأنه مثلا أنت شغلتك علاقات عملاء، طريقة ما جبت لي صفقة بعشرة مليون، هل معقولة أني أساويك بشخص جالس على لابتوب بس شغلته يصمم فوتوشوب؟ هذاك بعطيه مكافأة 5000، لكن أنت لا، أنت حتاخذ 5% من العشرة مليون، يعني حتاخذ يطلع لك مبلغ.
1: هل بعض الناس ممكن يسبب ضغوطات على نفسهم بسبب طموحاتهم العالية؟ طموحاتهم جدا عالية.
0: قبل فترة أسبوع اللي راح كنت في المدينة، فنزلت موضوع حذفته، حسيت خفت الناس تفهموا غلط. كان الموضوع عن الصفات المتسقة والصفات الغير متسقة. يعني لما يجيك إنسان ما يخاف، الخوف عنده صفر، تسوي فيه أي شيء ما يخاف، ما يهمه شيء، وطموح عالي جدا وكسول، النتيجة هذا درج ديلر، هذا مهرب مخدرات، لأنه أو محتال، عرفت اللي يسوي احتيال بعشرة 15 مليون، هم الأشكال هذه، لأنه طموح عالي ما يخاف وكسول، ما يبغى يدرس. النتيجة إيش حتصير؟ حتكون كذا. خذ عندك شخص مثلا عنده طموح عالي وقلق، حتحصله يتحرك، يحرق نفسه كثير، لكن ما في إنجازات، إنجازاته عادية جدا أو أقل من عادية. أحسن خلطة إنسان عنده رغبة عادية، عنده رغبة عادية واتزان نفسي، هذول هم اللي ينجحون، هم اللي يصيرون مدراء تنفيذيين، يصيرون مشاهير.
1: طيب أوضحها أكثر، إيش هي؟
0: شوف، الطموح مشكلته أنه حيكون متوتر لين يتحقق الشيء المطلوب في رأسه، لكن الثاني اللي عنده رغبة عادية هو ماشي مع الشعور، يقول أنا والله ماذا لو نجبنا كاميرتين وسوينا بودكاست اسمه مختلف نناقش فيه المسار المهني. أنت بديت بالشكل هذا، بديت أنت مرتاح مطمئن، ولا عندك لهفة أن لازم بودكاست ينزل بكرة ويجيب 100,000 مشاهدة ولا مليون، ما عندك الشيء هذا، فما حتكون مضغوط، ما حتكون متوتر، حتبدأ، حتصير زي ما تشوف مثلا الفرق ما بين اللاعب اللي يمشي اللي يروح النادي وماشي على جدول عنده اليوم 3 حبات زيتون و100 جرام رز، والشخص اللي عارف يرتب الأكل لكن يروح عشان يستمتع. تلاقي الثاني هذا يستمر حياته كلها كذا، لكن الأول لا، 6 شهور ينحف 10 كيلو ويوقف. فهذه أحسن خلطة للناجحين، عنده رغبة عادية وفي نفس الوقت متزن نفسيا ويمشي مع الشيء اللي يستمتع فيه.
1: طيب رغبة عادية فهمناها، متزن نفسيا كيف يعني؟
0: يعني ما عنده حاجة متألم منها، ما عنده حاجة يبغى يثبتها للناس، ما يبغى يقولهم أرجوكم انظروا إلي تراني أنا أفهم.
1: الدكتور هذه الشيئين ما نقدر نتحكم فيها، يعني اليوم الشخص طموحه عالي، أنت إيه؟ أنت بتقول له بالله ينزل طموحك شوية إيه؟ وفي نفس الوقت اللي الشيء الثاني اللي عنده مثلا عقدة نقص بيحاول إيه؟ يثبت، هل ممكن إحنا ندخل إيه؟ كذا؟
0: طبعا شوف حتى ترى إحنا ما نحتاج الطموح اللي هو الشغف، الشغف ترى درجة من درجات الهوس، حتى في القرآن الكريم قد شغفها حبا كانت تفكر في يوسف عليه السلام 24 ساعة. الشغف درجة من درجات الهوس، يعتبرونه يعني مزاج عالي، يعني البايبولر في هوس وفي اكتئاب
1: تكيف.
0: اي احنا ما نبغى الهوس، نبي لا شيء صغير، احنا ما نبي الموضوع اللي هو الشغف والاشياء هذه، احنا نبغى الهمة العالية. متزن نفسيا يعني انت ما عندك كلاكيع من الماضي، ما عندك، ما تمشي عندك آلام، عندك عقدة رفض، عندك عقدة مادة، عندك عقدة مشاكلك، عندك عقدة انك تكره النساء، ما عندك الشيء هذا، يعني مرتاح مع نفسك والآن انت سعيد في اللحظة، أمورك زينة، بس اللهم أنك تبغى تستمتع برسالتك اللي تأديها في الحياة.
1: حلو. طيب اللي طموحه عالي وده صراحة يخلي رغبته عادية، خاصة إيه؟ هو تو داخل سوق العمل إيه؟ هدفه يصير رئيس تنفيذي.
0: إيه لا ما يصلح، لا ما الطموح يصلح مشكلة، لعنة، حيدخل في لعنة الطموح.
1: إيه وحي حي حتى اللي حواليه بيحسوا بالخطر، مثلا المدير
0: حيحس إنه يهدد، يقولك لا تشرق أكثر من السيد. إحنا نقول لهذا الشخص، نقول ركز الآن أنك أنت تتعلم، عشان تتعلم المهارة، بالإضافة لأنك أنت يكون عندك كونكشن جيدة، علاقات جيدة. 90% من النجاح المهني بتخبر سلمان مرتبط بالعلاقات.
1: للناس الضايق ويقولوا مثلا واسطة أو شيء زي كذا، نقدر نفرق بينهم أكيد صح؟
0: العلاقات جزء من الواسطة. إيه أنا الحين رحت لساحل العاج وطلبوا مني بودكاست، من أعرف؟ أعرف أحمد عطار وأعرف سلمان خيار، بدق عليك وتعال سوي معي. هذه فكرة العلاقات.
1: ممتاز، هذه الفكرة جميلة، فكرة الرغبة العادية والاتزان النفسي وبتلقى نفسك وصلت. أنا أقصد أن الرغبة العادية مرات ترى ما توصلك، يعني إذا لازم تكون أنت طموح حتى توصل صح؟
0: الطموح، شوف الطموح هي رغبة لكن يرافقها توتر عدم التحقيق.
1: توتر عدم التحقيق.
0: إيه طيب قلت أوكي، لو أنه ما قبلت، ما لو أني أنا ما صرت مدير تنفيذي حتكون كارثة، حيكون الشغل اللي سويته كله تعب علي على الفاضي. أنت الآن متوتر، إحنا ما نبيك متوتر، التوتر يخرب حياتك. إحنا نبي نكون عندك رغبة أنك تكون مدير تنفيذي، بس ما عندك إلحاح الوقت. يعني لو صار الآن بعد 10 سنين ما في مشكلة، أنت الآن عايش في اللحظة وقاعد تتعلم من أخطائك وتستمتع. ركز على سالفة أنك تكون مرتاح
1: وعندك الهمة العالية،
0: أحسن من الشغف. ها؟
1: وعندك الهمة العالية زي ما ذكرت،
0: عندك الهمة العالية. أي
1: هذا
0: وانه شوف انت امسك الناس الناجحين، شوف انا شفت ناس كثير ناجحين بس نادر ما شفت واحد ناجح ومرتاح. يعني شفت مرتاحين كثير وناجحين كثير بس ناجح ومرتاح، هذه امسك العينه هذه اللي هم عندهم النجاح والراحه النفسيه، بتلاقي انه ما عنده رغبه عاليه، ما عنده الشغف العالي. اي نعم عندي رغبه وعندي طموح، عفوا عندي رغبه وعندي الهمه وعندي فكره كوميتمنت التزام أني كل يوم أتقدم لو خطوة واحدة،
1: بس ما عندي إلحاح الوقت.
0: ما عندك إلحاح الوقت ولا إلحاح فكرة أنه ماذا لو أني لم أحصل على ما أريد. حتبدع أكثر، حتكون ماشي مع التيار، لأنك ممكن الآن أنت تبدأ كيعني إنتاج مثلا محتوى زي هذا، محتوى هادف، تلاقي نفسك مثلا بعد 3 سنين في هندسة البرمجيات، أو تلاقي نفسك في مجال الطبخ أو مجال كرة القدم،
1: تمشي على سجيتك على طبيعتك. هي على
0: خطوتك، وتمشي حسب ما يفتح الله لك ويسر لك ويسخر لك،
1: بالتالي تعيش الحياة اللي تريدها.
0: شوف أنا عندي مشكلة مع الناس اللي أطبع، أنا واحد منهم اللي يحبون التخطيط ورؤية، دائما تتكلم عنها الرؤية وتخطيط وأهداف، هي زينة لكنها تصلح أكثر في الشركات والمنظمات لأنها محوكمة، لكن إحنا كأفراد الأفضل يكون عندك توجهات عامة. يعني أنا والله أبي في خلال 5 سنوات أكون خلصت الدكتوراه، أبغى أكون نمطي صحي ولا عندي مثلا مشكلة زيادة وزن، لكن مو شرط الآن يعني أخلصها بعد سنة سنتين عادي، ما عندي الإلحاح.
1: وهي هذه المشكلة، إذا ما عندك الإلحاح ممكن طب ندخل في المماطلة، ندخل في التسويف، ندخل في...
0: لا لا بالعكس ما حتدخل في التسويف. أنت متى تدخل في التسويف؟ لما يكون الشيء ثقيل على نفسك، بالإضافة أنه ما يلمس قيم عندك. يعني أنت مثلا أو أنا مثلا مو ما عندي مثلا قيمة مثلا قيمة أني أكون مثلا رشيق جدا، ما هي موجودة عندي القيمة، فليش أحرق نفسي في النادي كل يوم؟ ما عندي قيمة عالية مثلا المال، أنا يكفيني أنه يكون عندي رزق يكفيني ويكفي أهلي وخلاص، فليش أحرق نفسي يعني؟ لكن عندي قيمة عالية مثلا خلينا نقول الأسرة، عندي قيمة عالية للصحة، إيه هذه بستثمر فيها.
1: جميل. وأنا أقرأ مرت علي شيء اسمه متلازمة المحتال، مرت عليك فكرتي أنه ممكن الشخص عنده ضعف في تقدير ذاته، ممتاز يعني دائما يعمل العمل لكن يشوف أنه عمله ما يستحق التقدير، ما يستحق الاحترام. ما أدري إذا مرت عليك
0: متلازمة، فكرة متلازمة المحتال أني دائما أقول لنفسي هناك أفضل، ودائما أقول ترى أنا ما أديت كويس علشان المرة الثانية أكون أأدي بشكل أفضل. طبعا هذه كلها حتدخلك في استراتيجية التفكير القلق.
1: دقيقة أنا ما فهمت أنه ليش اسمه أصلا محتال،
0: لأنك أنت كأنك أنت قاعد تحتال على نفسك. مثل الإنسان اللي يصلي يقول يعني أقول الله يعني بيغفر لي عشان لا خلني أزيد زيادة مع الفارق طبعا، فكأنك دائما مو راضي، تحس أنه لازم تتعب كثير عشان تحقق نتيجة جيدة.
1: هذه نفس عقدة المثالية،
0: هي داخلة فيها، هي شكل من أشكال تفكير القلق، أني أنا أعتقد أنه دائما الأشياء الجيدة هي مكافئة للمجهود الصعب، فلما يجيني شيء سهل أو شيء مجاني أنا ما أنتبه أنه موجود، مع أنه في حدائق جنبنا الآن في المكان هذا مجانية ورائعة جدا، بس مو قاعد أشوفها لأني ما تعبت عليها، ما في تكت سعرها عالي، عرفت شلون؟ هذه الفكرة. لكن لما أروح لندن أروح الهايد بارك، نفس الحديقة اللي موجودة عندنا في منتزه سلامي نفس الشيء تقريبا، بعد يمكن عندنا أحسن أجواءها وقت شهر 10 أو 11، فأنا أشوف لا لأني أنا تعبت وفيزا مدري إيش، فيزا بريطانية وسافرت يا الله لا أنا مبسوط، مع أنه نفس ستاربكس هناك، نفس ستاربكس هنا يعني نفس الشيء. يعني جبنا دعايات ممنوع؟
1: لا عادي
0: ولا عادي؟ بريطانيا ما فيها ستاربكس، أو فيها بس كوستا كافيه أطعم.
1: طيب بخصوص الروتين، مرات اليوم الأيام تمشي في حياة الشخص ما في شيء جديد فيقوم ينضغط، ونفس فكرة الفراغ يعني يوم السبت مثلا أنا فاضي وما عندي أي جدول وما خطط لأي جدول من قبل، ما خطط لهواية معينة، ما خطط أني أطلع كشتة، فقاعد فاضي، هذا بيسبب ضغط علي أنه بسوي شيء.
0: إذا شباب شاب يعني أو فتاة كذا فاضين إيه حيسبب لك مشكلة، لازم يكون عندك حاجة تسويها. يعني فئة الشباب يحتاجون هدف ويحتاجون بوصلة وخريطة، هي نفس الأشياء اللي موجودة في ون بيس.
1: هدف
0: إيه؟
1: وبوصلة وخريطة.
0: بوصلة يعني اللي هي هل الهدف هذا متسق مع احتياجاتي ورغباتي ومشاعري الداخلية ولا لا، وخريطة اللي هو كيف أني أوصل لهذا الشيء. طبعا حتطيح دروب وتطلع طيح، وزي ما لوفي كون فريق منسجم يطيح ودروب بعد يدخل مشكلة مع القرش مدري إيش، لكن في النهاية يوصل الظاهر للحين ما وصل لون بيست. كم
1: لما يصير
0: شوي
1: لما يصير الشيء تجاري ما هيوصل إلى ما يشبع، والإنسان ما يشبع.
0: على فكرة ون بيس الأشياء اللي أنتجت في هذه الفترة كلها اللي بداية التسعينات كلها تركز على قيمة العلاقات والصداقة، إنها مهمة جدا، أهم شيء الدعم النفسي والصداقة وكذا.
1: إيش رأيك فيها؟
0: قيمة جيدة ممتازة، بس ما تتضخم أكثر من حجمها الطبيعي. الإنمي أو الأفلام بشكل عام الإنتاج اللي أنتج بعد 2000 يركز على الباور، السوبر واحد، إن في واحد هو الباور سوبرمان.
1: يعني أنت بتقارن ون بيس عهد الأصدقاء بالسوبرمان
0: سوبرمان حتى فكرة المنتجات صار يقولوا لك والله ستيف جوبز شوف صنع الآيفون من قبل منزل
1: ومع سيف وزنياك و50
0: طبعا هم ما يقولون لك أنه كان مدعوم أصلا بأبحاث ومدعوم ماليا يعني مو بزنس، لكن طلعوا لك على أساس أنه فرد.
1: فهمت قيمة العمل الجماعي كيف بناء فريق، بس القيمة الجديدة هذه اللي بعد الأفلام
0: القيمة هي الفردانية. ليش نجيب لك نموذج واحد ما في حد زيه كسر الدنيا يقول ترى هذا أحسن شيء؟ إحنا نبغاك تصير فرد، لأنك إذا صرت فرد حتشتري أكثر، سهل التحكم فيك،
1: تخدم الاجندات الرأسمالية
0: مو إذا عندك مثلا 4 في ساكنين في بيت كل واحد طلب وجبة صار عندك 4 وجبات، لكن لو أنهم جابوا لهم نفر بخاري
1: شيرينج يا حبيبي
0: صارت وجبة واحدة يحتاجون ثلاث سيارات، فهو يحرك الاقتصاد، الفردانية تحرك البزنس.
1: طيب فالشاب يحتاج هدف، يحتاج بوصلة، يحتاج خريطة. الهدف ممكن يبان مع الوقت، ممكن يحتاج هنا
0: مرشدين. من 20 إلى 30 ما تقدر تعرف أهدافك بشكل جيد، صعب، نادر يعني.
1: مو هذه المشكلة، والشاب يحتاج هدف.
0: ما هي مشكلة، هو شيء طبيعي تطورك في الحياة. أصلا أول ما تبدأ تتساءل لين توصل للنتيجة أنت تحتاج تقريبا من 5 إلى 7 سنوات. يعني بتبدأ تقول أنا مين، وش اهتماماتي، إيش المفروض أني أسوي. السؤال هذا يأخذ منك ترى، ما هو مش مقطع تيك توك ترفعه وخلاص ولا ريلز، لا، حيأخذ منك وقت، حيأخذ منك جهد، محاولة وخطأ. من 20 إلى 30 هنا أنت مسموح لك أنك تغلط. أقولك جرب أقل شيء 10 أشياء، جرب تبيع في الحراج، وجرب أنك
1: حتى يبان لك الهدف،
0: إيه حتى بعدين تعرف نفسك. لأن أشوف في العشرينات مش مهم كثير الشعور، مهم الإرادة أكثر، الإرادة، التفكير، الإنجاز، القوة، هذه مهمة. الثلاثينات لا، تبغى تفهم الأسباب. في الأربعينات لا، حيكون مهم عندك الشعور إن الشيء هذا متسق مرتاح معه ولا غير مرتاح معه. عشان كذا دائما اللي في الأربعينات والخمسين تلاقي علاقاتهم أقل، تلاقي مثلا روتينهم يعني شبه ثابت، لأنه هذا الشيء هو اللي يرتاح عليه. أقول للشباب والبنات لا تستعجلون، لازم تمشي مسيرتك تستمتع فيها وتنبسط فيها، والدروبات اللي انت حتطيح فيها ما في مشكلة، أغلط وعادي، وحنا معك، وتطلع إن شاء الله وتصير أحسن وأحسن، عادي ما في مشكلة.
1: يا سلام. وهنا ممكن نتطرق لواحدة من أكثر المشكلات اللي الناس يشتكوا منها، ممكن ضغوط العمل بتؤدي لإحتراق وظيفي. بدي أفهم فكرة الإحتراق الوظيفي، إيش ممكن أسبابه وإيش
0: الإحتراق؟ شوف، هو فكرة الإحتراق الوظيفي، أول شيء هل جدي وجدك عنده إحتراق وظيفي؟ قد قال إني أنا فقدت الشغف؟
1: أظن إنه هو مصطلح جديد، صح؟
0: يعني مثل أجداد ده كلهم يمسك المسحات ويشتغل في المزرعة من الفجر للليل، ما عنده وقت.
1: وعلى كذا 20 سنة.
0: إيه 20 سنة.
1: ليه ما احترق وظيفة؟
0: أقولك ليش، لأنه طاقته كلها متجهة للطاقة الجسدية. عندك نوعين من الطاقة، عندك طاقة جسدية وطاقة ذهنية. أنت الآن لو أقولك إيش الأشياء اللي أنت تسويها، تقوم الصبح وتحس أنك مضغوط وتشغل السيارة وتروح الدوام، تسوي كذا تك تك، تفتح الماوس يعني، فاتح اللابتوب تكتب كلمتين، ترد على يمين الأخوة تقول آخ أنا مضغوط. مجهودك كله هنا، مجهودك كله ذهني، ما عندك مجهود جسدي. فأنت الآن الشيء ذا جديد على البشر، ما قد صار من عصر آدم إلى الآن أنه حياتنا كذا بالشكل هذا. ففكرة الاحتراق الوظيفي هي أنك تصل إلى مرحلة من الضغوط العملية، أنه ضغوط المهنة نفسها، بالإضافة إلا ما يشكل الخطر الأكبر اللي هي ضغوط العلاقات مع مديرك في العمل.
1: ضغوط العلاقات مع مديرك
0: في العمل، إيه؟ أنت لست على وفاق مع اللي يسير البزنس أو يسير الشركة أو مديرك. فيه مشاكل في التقييم بين الموظفين، مو معقولة هذا ما يدام وياخذ بونس كامل وأنت تشتغل وما يعطيك شيء، تبغى إجازة ما يعطيك، هذا يعطي، هذه الأشياء كلها تسبب. غير كذا التتشات، المشاكل اللي تصير، التصادمات اللي تصير في أثناء العمل، اللي تصير بسبب الشخص. أنا
1: يعني نقدر نقول ضغط العمل هو ضغط نفسي؟
0: 80% منه هو عبارة عن ضغط العلاقات داخل العمل. الناس أصلاً تستقيل عشان مدير مو مرتاحين معه، ما أو بيئة غير مرتاحين معه. يعني نادر ما شفت واحد استقال والله عشان الشغل صعب أو متعب.
1: وهنا نحتاج شيء اسمه المهارات النفسية.
0: نحتاج المهارات النفسية، ونحتاج عشان نتلافى الأخطاء هذه، لأن شوف المزاجية الفردية تخلق لك مشاكل. عشان نطلع منها نحتاج حوكمة. الحوكمة هذه الآن اللهم لك الحمد أغلب الوزارات والجهات الحكومية في المملكة الآن، يعني رؤية 2030، رؤية قائد المملكة الملك سلمان الله يحفظه وسمو سيدي محمد بن سلمان ولي العهد، أصبحت تحوكم. أصبح حتى المدير ما يستطيع أنه يمارس سلطة مطلقة. الآن حتى الحضور والانصراف مش المديرك اللي يسألك، الHR يسألك. طيب الHR ما سألني، تجي وزارة برا مثلا الموارد البشرية يدققون على الوزارة هذه. فأصبح الحمد لله الحق محفوظ للجميع، فخفض، فبدأ الضغط والسترس يخف، لكنه موجود وين؟ موجود في الجهات الربحية، بالذات الشركات الناشئة هذه الجديدة، الستارتب يعني، هذه اللي فيها أقل ما فيها، لسه ما فيها حوكمة، لا زالت تشتغل على نظام فرد.
1: طيب احنا في هذه البيئه مثلا ايش المهارات النفسيه اللي نحتاجها؟
0: ايه، اول شيء نحتاج مهاره التفاوض. 2 الاحترافيه في موضوع نقل وارسال العمل. يعني ما ينفع نرسل لك واتساب سلمان بالله يخلص الشغل الفلانيه وانت ترد علي خلاص بحول، بيجي واحد بيحول لك، ايش شلون تحول حساب شركه على حسابي الشخصي؟ ما ينفع، لازم كل شيء يتم عن طريق الايميل. مو معقول اتصل عليك يوم الساعه 10 يوم الجمعه اقول لك بالله سلمان في شغله كذا كذا كذا، ما يصلح هذا وقت اجازه. فيتم الموضوع كله عن طريق قنوات تواصل رسميه تحفظني وتحفظك.
1: وربما انها تكون متعبه اكثر الايميل هذا الواتساب شيء مرن وسهل
0: اي مرن بس انا ما يخدم مصلحتك ما ينفع.
1: اركز على التفاوض على الاحترافيه
0: التفاوض الاحترافيه في نقل وارسال
1: ممكن هذه المهارات اللي نحتاجها بس اقصد من ناحيه المهارات النفسيه يعني مثلا صلابه معينه صلابه نفسيه اظن يسموها
0: شوف اللي يسمونها الصلابه النفسيه ما هو الضغوط متى تصير؟ تصير لما انت تستقبل تستقبل تستقبل وصلت الى حد الكسر بس لازم تستقبل. نقول لك لازم تعرف متى تدخل متى تطلع. كل مشاكل ضغوطات العمل لو قلت لي لخصها في مهارة واحدة نفسية بقول لك انك انت تعرف متى تخرج متى تطلع متى تعتذر متى تقول لا متى توقف. انا الان داومت الساعة 8 الصباح واشتغل صار في موضوع معين نفسية ما اقدر اتحمل ابقى اكمل لين الساعة 3 بعدين انزل اخذ لي وجبة بعدين اكمل لين الساعة 5 ما ينفع كذا لازم هنا اوقف اكلم مدير اقول لو سمحت يا مدير العزيز انا صراحة ما اقدر تسمح لي بس اخلص الشغل اونلاين ولا اطلع برا شوي ولا اقعد في الكافيه. فلازم تتعرف تتوقف لازم تعرف تقول لا. احنا ننصدم او لا نتخيل ان مدراءنا الافاضل انه اغلبهم يتقبل لو جيت قلت له انا عندي ظرف الفلاني كذا اسمح لي بس اني اوقف شوي اوقف ساعه بس. احنا نتوقع انهم لا ما راح يتقبلون حيعاملني بالنظام بينما المدير هو في النهايه هو يهمه مصلحه العمل ويدري انت راس مال بشري فمهم انك تكون مرتاح. والحمد لله أغلب القيادات الآن 95% قيادات شبابية أعمارهم تحت 45 سنة
1: واعين بالواعين
0: وفاهمين الفكرة هذه.
1: طب دكتور أنا فهمت كيف أتعامل مع الضغوطات واللي ذكرناها الأربع الأشياء هذه بس ودي أخففها ودي أخفف الضغوطات. إيش الأشياء اللي ممكن تخفف الضغوطات عليه؟
0: طلب المساعدة في مكانها الصحيح.
1: إحنا نعرف طلب المساعدة
0: بس في مكانها الصحيح.
1: إيش مكانها الصحيح؟
0: المكان الصحيح هي العلاقات الحقيقية وليس السطحية. أنا ممكن أروح لأمي بس علاقتي بأمي علاقة سطحية لأنها تبغى تتحكم فيني تبغاني واجهة اجتماعية تبغاني أتزوج بنت فلان علشان أصير زي أولاد أختها عرفت شلون. فالعلاقة بيني وبينها حتى لو فيها بر هي تعتبر سطحية لأن فيها شوية تحكم فما ينفع. ممكن عندي شخص آخر علاقتي فيه حقيقية يقبلني زي ما أنا بيسمع لي بدون تأنيب بيني وبينه مواقف تراكمية مواقف حقيقية لما نحتاجه ألقاه. هذه العلاقة الحقيقية اللي أنت تحتاجها بس يكفي انك تروح تتواجد بالقرب من هذول الاشخاص. الحمد لله كل واحد فينا اقل شيء عندك 2-3 من هذول
1: واطلب منه المساعده.
0: حتى لو ما تطلب المساعده انت اصلا لما تكون في بيئه فيها شخص بينك وبين علاقه حقيقيه انت تتشافى بدون سبب.
1: يعني مشاركه المشاكل مع الاخرين يخفف الضغط.
0: هذه واحدة. 2 انك تحصل على الاستشاره الصحيحه لانه احيانا يكون عندك انت نقص في المهاره. يعني مثلا تقول انت انفعالي ترفع صوتك على المدير تشخص المواضيع فانت ما تدري ليش انت غيرت عملك 3 مرات بس لا زال نفس المشكلة. دائما تطيح في مدير مثلا يسخر منك تنمر عليك انت مو عارف ليش لان مديرك يشوفك صدامي هجومي فلازم يسوي معك كذا علشان انت تهدأ مثلا. او خلني اقول انت مميز اذا رحت اي مكان تبغى تاكل الجو نقولك لا تاكل الجو خلي عطاك 60% زين الجزء الباقي خليه لك بزنس شخصي تكون فريلانس اللي هو. فانت تكون ما تعرف فلازم تحصل على استشارة. ما أقول لك رح أخصائي نفسي ولا مستشار مثلا مهني لا روح الواحد سبقك ب10 سنوات اجلس معه وقل سولف عليه وانا صار لي كذا كذا كذا بيقولك ترى والله كذا سوي كذا.
1: في ناس يقولوا العزلة ترى حل للضغوط سافر وأعزل نفسك.
0: أوكي سافرت رجعت بعد 3 أيام نفس الشيء انبسطت ارتحت شوي رجعت. أصلا إذا أنت تبي تسافر لازم يكون مخك فاضي مقفل ملفاتك هنا رايح عشان تنبسط وتستمتع. فإذا أول شيء تتواجد مع ناس علاقات حقيقية. 2 انك تطلب الاستشارة من مكانها الصحيح. وافضل شيء تطلب منه الاستشارة هم ناس سبقوك.
1: سبقوني في مواجهة المشكلة.
0: في الـ في الـ في الـ ايه في البزنس هذا. انا عندي مشكلة في السيارة، عندي سيارة مثلا شريت جمس مثلا. اعرف واحد له 10 سنين عنده يعني
1: بيع مجرب.
0: اسأل اقول له طب كذا كذا ايش رايك؟
1: اسأل مجرب واسأل طبيب.
0: أسأل 2 مع بعض. بس أمور العمل هذه هي مع الأسف أنه طبعا في ناس مستشارين HR وكذا هم يتكلمون من جانب النظري. الجانب الواقع أحيانا قد يكون مختلف. أحيانا يكون مشكلتكم مثلا فيه أنه مثلا الشغل اللي أنتم تشتغلون فيه مثلا خلنا نقول لي هو ما يملك شخص، يملك شخص توفي وعنده ورثة، واحد من الأولاد مدير تنفيذي والثاني مسؤول مثلا HR، بينهم خلاف، ما تقدر تحل الموضوع هنا، انت لازم تمشي مثلا. يعني في حالات لا، قد يكون سبب اسلوبك، في حالات لا قد يكون بسبب طريقة تعاملك، انت مو متفهم انه في يعني اختلاف في التعامل مثلا ما بين المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، منطقة نجد، في عرف عام لطريقة التعامل. فأحيانا تكون انت مو عارف المنظومة هذه، أحيانا تكون مشكلتك انك تتكلم اكثر من اللازم، تسولف كثير، تقول اشياء شخصية لك، هذه حتى لاحظتها عند البنات، تتكلم بس في زوجها، في أبوها، في كذا، في
1: طب هذه وسيلة تخفف الضغط عن نفسها.
0: لا بس يعني مع زميلات العمل أشوف أنه مو صحي أنكم دائما في البريك في الاستراحة تتكلمون عن أشياء شخصية، وأنا انخطبت بعدين ما صلحنا، بعد 6 شهور تهاوشنا وفكينا، السوالف هذه ما تنقال، لها تكون بصمة عليك، لأن أنت رأس مالك الآن هنا سمعة، رأس مالك صورتك الجيدة. ولا تنسى أنه الشباب اللي عمرهم تحت 30 في احتمالية عالية أنهم يتزوجون من بيئة العمل، فإذا سجلك مش كلير قد تكون خربت على نفسك مستقبلا أو حتى خربت على غيرك.
1: وبالتالي أنت صح تفرغ الأشياء هذه بس في المكان الصحيح،
0: صحيح، مش في
1: بيئة العمل. صح، بيئة العمل في وجهك 8 ساعات لكن حلها. الرياضة والهوايات
0: أحلى شيء
1: تخفف، صح؟
0: 100% إيه، بدأت الرياضات اللي لمن قلبك يدق، اللي فيها كارديو يعني مشي، ركض، سايكلينج مثلا، غوص ما أدري قلبك يدق ولا لا.
1: لا طبعا يدق بروقان، بس الفكرة ما فيها أنه أنت وقتها بتعيش اللحظة فبتنسى كل شيء، صح؟
0: الهرمون التوتر هذا يروح أصلا، لأنه سبحان الله الأدرينالين يرتفع، أنت تتعرق، لما تتعرق يطلع منك يعني حتى كل الشوائب الضارة اللي في الجسم تطلع واحد ثاني.
1: طيب فيما يخص زيادة الضغوطات، زيادة الإنتاجية، حد الكسر، اللي علاقاتهم كثير حد الكسر حقهم فوق،
0: علاقاتهم عميقة ولا علاقات سطحية؟
1: يا سلام، عميقة، خلينا نقول هي 3 دوائر، صح؟
0: شوف، كل ما كثرت علاقاتك كل ما صارت احتمالية أنك أنت تجد ناس معك أكثر.
1: وش فكرة أنه أجد
0: طبعاً
1: ناس
0: معك؟ هو في يعني توجه يقول لك لا تزيد علاقاتك، يقول كذا زدت علاقاتك حتزيد تكلفة. يعني تخيل أنت الآن عندك 3 جروبات، دخلت في جروب رابع حيطالبون منك وقت وجهد وكذا،
1: وهذه ضغوطات،
0: فيه يقول لك لا تزيد، الأفضل أن يكون عندك معارف وعلاقات بس ما فيها أنت متواجد ولست موجود، يعني هي موجودة في حياتك. أنا أعرف واحد في تربية الخيل، وأعرف واحد في السفر والسياحة، وأعرف واحد في الإنتاج الرقمي مثلا، لو احتجت أقدر أتواصل معه، فهم زي الأسد زي الأصول، كل ما زادت علاقاتك اللي فيها نفع كل ما زادت أصولك.
1: يا سلام. وطبعا السطحية التزامات أقل بكثير.
0: السطحية هي عبارة، هي السطحية، العلاقة السطحية إيش هي أصلا؟ هي العلاقة المحددة بزمن أو هدف. أسلام. إحنا أسرة، الهدف أننا يوم العيد نجتمع الساعة الصباح مدة ساعة، أهم شيء في بيت الجد وكلنا متآلفين، خلصت الساعة خلص كل واحد راح.
1: بس دكتور إذا العلاقة السطحية أنا حولتها لعلاقة عميقة بتزيد
0: بيزيد الألم،
1: وبيزيد برضو
0: بيزيد الكوست، التكلفة.
1: يعني مثلا خلينا نقول حق اسطبل الخيل،
0: ايه
1: اسطبل الخيل علاقتي معه سطحية، بكلمه اوكي موجود مو موجود، لو علاقتي معه عميقة تعال في وقت واركب الخيل هذا اللي بمليون ريال وفداك
0: صح. لكن لا كوست حتدفع له، انت لازم تعطي اهتمام ووقت وجهد،
1: لازم احضر زواجه،
0: ماذا تحضر زواجه، لازم تعطي عنية، لازم كذا، لازم تهتم مشاكل، لازم تسمع له، حياخذ من وقتك. لكن انت تحب المساحة هذه ان يكون عندك معارف وعلاقتك فيهم جيدة مثل الأصدقاء، بس مو شرط انك انت تكون موجود 24 ساعة معه، تهنيهم في العيد، تهنيهم في المناسبات، لو حصل في زواج، مرض، انت تزوره يزورك، ايه كده علاقة كويسة.
1: اذا العلاقة العميقة تكون عددهم قليلة معينة الى ان حد الكسر حقيقي.
0: ايه اصلا ما تحتاج انها، يعني انت الان معلش اكيد انك انت سافرت وقد سكنت في فندق، صح ولا لا؟ انت معلش يعني هل انت تحتاج انك تشتري 5 فنادق مثلا؟ لا ما تحتاج، انت يكون عندك بيت، وإذا احتجت أنك تسافر أو تسكن في شاليه تستأجره.
1: طب حاجة الإنسان كم علاقة عميقة بشكل عام؟
0: تقريبا 3، أوف، أصابع اليد الواحدة من 3 إلى 5،
1: أوف،
0: إيه هذا هي أصلا كافي، ما تحتاج أكثر من كذا.
1: ومو شرطي يعني، ممكن يكون صديق، ممكن يكون أخ،
0: ممكن واحد يكون متزوج بس ما عنده علاقة عميقة، هي علاقة سطحية، لكن عندك صديقة وعندك واحد من أولادك. طبعا أجمل شيء، أفضل شيء في الحياة أنه أنت تشتغل في شيء تحبه وعندك زوج أو زوجة بينكم علاقة عميقة، هو هذا أفضل شيء، هذا الأساس. طبعا
1: علاقة عميقة يترتب عليها الأشياء اللي قلناها،
0: إيه، فيها مواقف دعم تراكمية، يحبك زي ما أنت، يدعمك دائما، يدعمك دائما مش كلام نظري وإنما عملي قاعد يسوي.
1: طب دكتور أنا خليت علاقات العميقة 10، بكون مضغوط مرة؟
0: لا مش حتكون مضغوط، لكن حتتعرض لخيبات أمل أو صدمات في العلاقات.
1: ليه كيف؟
0: لأنه أنت تظن أنها عميقة بس هو يشوفها لا، يشوفها علاقة مؤقتة أو علاقة ما يبغاك في كل جوانب حياته، فأنت ممكن تنصدم مع الوقت أنه
1: حلو حلو الفكرة أنه ممكن أنا بها عميقة بس هو ما يبغاها عميقة.
0: إيه هو مشاكل دائما تصير وين أصلا في العلاقات، أني أنا افترضت أنه علاقتي بأخوي علاقة عميقة،
1: فصرت أتوقع أشياء
0: لا وصرت ممكن أطلع قرض علشانه، لكن هو بالنسبة لي شايفني أخ الحبيب والنعم بس مو بلازم أني أتوفر لك دائم. عشان كذا يقول لك وما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا، يعني أوقات الشدة اللي يوقف معك هو اللي يشوفك مهم.
1: طب هذه حلها أجي أمسك أخويا أحدد لي العلاقة تبقى سطحية ولا نص سطحية؟
0: ما يقدر يقدر لك كذا، يعني ما في رجل يروح يتقدم البنت يقول والله شوفي أنا أبغى مؤسسة اجتماعية واحدة تكون في البيت وهم سيئن جب طفلين وترى أنا أبغى أكون معك الوضوح. علاقة لا اكترافية.
1: حلو الوضوح يعني.
0: هو حلو نظريا لكن الناس ما تمارسه، تمارس التضليل والاحتيال لأنه أسهل ويجيب نتائج أفضل
1: ويحافظ على السمعة
0: ويحميك وكذا. إني أقول شيء سوي شيء ثاني أسهل شيء يعني.
1: طيب وهذا سبب المشاكل في العلاقات. أنا أتوقع لو في وضوح تعال يا صديقي أنا أشوف علاقة
0: لا ترفضني كذا
1: على طول صح؟ ما حد يتقبل إنه يكون علاقة سطحية.
0: يمكن أنت تخطب 20 مرة تلاقي واحدة تناسبك زيك تركي أنا أبغى 1-2-3 إيه، فإذا توفقوا مع بعض أوه تصير حياتهم جنة.
1: فإحنا نعتمد هنا التوفيق بشكل كبير. إحنا نقصد الحظ يعني.
0: لا هو الحظ لك يعني يجيب لك احتمالية 10% تقريبا، نفس اللي في الإحصاء الكونفدنس تيربل تذكر أيام الجامعة مادة 106 عندكم
1: لا
0: نورمال ديستريبيوشن إيه تأخذون فترة تضع كم 5% 10%. فلازم يكون يبغى زيك. علشان كذا مثلا الناس البيوت المتزوجين وسعداء ومرتاحين وكذا يمكن نسبتهم ترى 15% تقريبا، 60% هذول اللي عايش بس عندهم دائما حاجة مش كاملة.
1: فأنا يبان يعتمد الموضوع علي على الذكاء الاجتماعي إنه هل أخويا يعاملني بذكاء بعلاقة عميقة في سرعة عميقة.
0: إذا أنا إحنا ما نبيك تفهمها كذا. ما شلون نحتال لك شو تحكم فيك إذا فهمت ما تقدر تتحكم فيك، ما نبغاك تفهم القصة هذه فأقول لك شيء وأسوي لك شيء ثاني. فأنت مع الصدمات عادة الإنسان في الأربعينات يفهم
1: يفهم فعشان كذا تلقاه خلاص علاقة.
0: في الأربعينات أنت تكون خلاص طلعت من التحكم واستقليت وكل شيء، لكن في أنا يهمني أنت في العشرينات ما بيك تفهم علشان ما تطلع. تلاحظ حتى الآن العلماء خذ لي أي في أي مثلا في تخصص الكيمياء مثلا مثلا في الأدب بتحصل أنه العالم الفلاني المشهور ألف كتاب فخم، تقرأ الكتاب تحصل الأشياء اللي يفصل فيها الأشياء اللي غير مفيدة تافهة البسيطة، الشيء الحقيقي والعميق ما يقوله لك، يقوله لك مرمز أو يخليه بسعر غالي.
1: هو قاصد؟
0: إيه قاصد، لأنه لو أعطاك إياه بالسهل أنت ما حتفهم ما حتسيء الاستخدام، وبعدين هو ما يبغى الناس كلهم يعرفون الطريقة هذه.
1: وليش هذا طمع منه؟
0: لا لأنه حتخرب الدنيا ما ينفع، مفروض اللي يفهمون 10% بس اللي يفهمون الطبخة هذه،
1: وما أكثر الناس ولا يعني أنت طيب أكثر من في الأرض. هذه فكرة الناس يعني
0: إيه لأنهم يسيئون أغلب الناس يسيء استخدام الحرية يسير استخدام الحب تدري يفهمون الحب أنه ضعف، يشوفك ضعيف يشوفك مباح يتعدى عليك على كيفه يأذيك.
1: أوه.
0: يسيء استخدام الحب، لو عطيتها مثلا 1,000,000 ريال شو يسوي؟ يروح يشتري 10 آيفونات يكسرها، يروح يشتري بنت لي يحط فيها تبن علشان يوكل الغنم، يسوي كذا هو سلوكه كذا. فشو يسوي؟ لازم السيستم يسحب منك
1: وهذه فكرة العلاقات
0: تضخم الآن لما يصير في تضخم كل الناس قامت تطلب تطلب تطلب، سعر علبة البيبسي اللي 3 ريال صار قيمته 10، شو نسوي؟ زيد سعر الفائدة، زدنا سعر الفائدة ما في اقتراض ما في بزنس، فالناس ما تشتري فتنخفض الأسعار.
1: انفليشن
0: هي هذه الفكرة. الناس اللي تسيء تحسن تفهم تتعامل مع الحب بشكل جيد، تفهم تتعامل مع المال، ترى شويين مو كثير.
1: احنا اغلب الضغوطات من العلاقات
0: تتكلم مؤخرا التداخل الاسره ولا
1: عن الاسره عن الاصدقاء؟
0: الاسره عندهم ضغطين، الضغط الاول اللي هو الفلوس، سددنا ايجار، انت قلت لي بنشتري كنبه ما شرينا كنبه، بعدين رحت بتسافر مع اصحابك، خلافات تطلع من هذه من الضغوطات الماليه بالاضافه الى زي ما تفضلت اللي هو ضغوطات العلاقات. انا تخيلت انك انت تعطيني علاقه عميقه لكن اكتشفت انك تعاملني بسطحيه فانصدمت. سوى نجرح الطفولة الطفل الداخلي المدري إيش،
1: هذه الطريقة الوحيدة اللي أقدر أصلا أقيم فيها العلاقة إذا هي سطحية أو عميقة. يعني أنا لازم أنصدم
0: اللي هي الأفعال، بس الطرح العام يقولك لا، يعطيك مثلا القيم فضفاضة، يعطيك مصطلحات كذا، ممكن أعطيك كلام حلو. ليش؟ لأني ما أقدر أقول لك إني والله يا سلمان أنت مو مهم كثير بالنسبة لي، لكن أنا أبغاك شوي وما أبيك تفهم وأبيك بعيد. ما أقدر أقول لك.
1: لا فعلت يقول هذا الكلام.
0: لا فعلت تقول الشيء هذا.
1: وهذه الطريقة الوحيدة اللي أنت من خلالها تتحقق ب.
0: وترى على فكرة، فكرة إنه في علاقة سطحية إنه مو شيء غلط. أنت حسبها معي الآن. رجل بيستثمر 4 مليون عشان يشتري بيت لأولاده. شرى بيت لأولاده، عنده قسط ما أدري كم لمدة 20 سنة. طيب. سكنوا الآن في البيت. بعد 10 سنوات أصغر واحد من أولاده في ثاني متوسط. يدخل البيت ما يلاقي حد، كل واحد في الغرفة. وإذا تجمعوا تجمعوا عند الأم. بعدين هو قاعد في الملحق برا يتابع قناة، تابع يوتيوبات ولا تابع قناة العربية، يشوف الأخبار ويشرب شاهي. يعني يقول أنا الأربع مليون اللي طلعت فيه هذا، إذن الأسرة هذه ما تستحق الاستثمار. بعطيهم الحد الأدنى من التوفر بالوقت، من الاهتمام، من التربية، من الرعاية، وباقي مواردي ووقتي بخلي لنفسي، حياتي برا. بالسياق هذا بتشوفه منطقي، فهمت علي؟ فأنت ما تقدر تلوم الشخص هذا، وفي نفس الوقت ما تقدر تلوم الأنثى اللي تجيك، الزوجة اللي تجنن زوجها، ما تخليه يرتاح، تتصل عليه كل شوي، كل يوم تسوي له مشكلة، وزوجها طيب معه. أنت تشوف الموضوع تقول آه شريرة. هي ما هي شريرة، هي شافت نفس الشيء. أبوها لما صار عمره 62 سنة كان راح تزوج واحدة ثانية وطلق الأم، وقعدوا يعانون، لا عندهم بيت لا عندهم مصرف. فهي الآن عندها رعب أنه يصير مصيرها نفسه، ويصير أمها وخالتها. فش تسوي؟ تقول أنا بستخدم الاحتيال والتلاعب عشان أتملك هذا الشخص، وأشغل طاقته عشان أخذها لي، عشان عندي هدف سامي، بأمن نفسي وعيالي. تأخذ بالسياق فتشوف الموضوع منطقي، لكن ما حد يقدر يقول الكلام هذا.
1: بس مؤلم يعني. المثال الأول
0: كنا صرنا واقعيين بزيادة اليوم.
1: مؤلم
0: عادي الأمثلة هذه تطلع.
1: عادي. طيب ما في مشكلة. بس خلاص عشان نختم الحلقة بقولي بفكرة العلاقات بعد ما انهينا موضوع الضغوطات. اليوم احنا في المظلة المهنية نتعامل مع مدير، نتعامل مع زملاء عمل. انت في بيئة مثلا تنافسية، في فرص معينة للمميزين، كيف تتعامل مع تشعر وكأنه بيئة العمل مرات ما تكون بيئة يعني تحسها طبيعية على سجيتها، لا بيئة فيها تنميق، فيها علاقات، فيها يعني تعرف الفكرة هذه،
0: تمثيل عاطفي مجاملة،
1: أيوة. وحتى المدير نفسه كيف ممكن أنت تتعامل معه، كيف هذا، كيف تدير علاقاتك في بيئة العمل. وفي نفس الوقت بتذكر نقطة أنه رغبتي عادية، متزن نفسيا، وهمتي عالية.
0: هناك أول شيء دارس تعرف أنه الجوعان ما يقدر يصير مروق، فلازم دائما عندك بلان بي، دائما عندك سي في جاهز، عندك بزنس ثاني، عندك تقدم على أعمال أخرى. لأن القوة سبحان الله سلمان تنبع من إيش؟ ترى القوة هي تجي من، مش من امتلاك موارد ومقدرات أكثر، تجي من القدرة على التخلي. كل ما الشيء أنت قادر أنك تتخلى عنه بسهولة، كل ما صرت أقوى. فأول حاجة مو راتبك كله تصرفه، لازم يكون عندك استثمارات، عندك بزنس، تشوف لك شغلة تطلع من خلالها رزق، عشان أنت تكون متوتر، تكون مرتاح، لأنك تعرف أنه لو صار أي شيء عندك بديل. هذا أول حاجة. رقم 2، في العمل أنت في ناس اسمهم البيرز اللي مثلك. اللي مثلك هذولي هم حيطلوا في لقمتك، وأنت حطل في لقمتهم. فأفضل شيء معهم أنك ما يبان أن أنت على تنافسية معهم. تبغى شيء ما تتكلم مع زميلك، تتكلم مع مديرك على طول. تروح المدير ما تتكلم مع زميلك. زميلك تقول له صباح الخير، تصب له قهوة بس خلاص.
1: ما استشير في العمل، ما أطلب نصيحة، ما
0: هو مثلك، نمو قرين لك، كأنك رايح لميسي تقوله طيب شو رايك يعني أبا بكرة عندي مباراة مع كريستيانو، ما ينفع. فهو بير، لو في تعامل بينكم، أي تعامل ما بينك وبين زميلك يجب أن يوثق سيسي مديرك.
1: طيب، لأن البعض يفهمها إنه سيسي مديرك يعني أنت صعدتها. ترى
0: لا ما صعدتها، لا أنا بروجكت، أنا بخلص مونتاج الحلقة، بخلص منها بعد 2 أسبوع. خلاص سيسي مديرنا إبراهيم.
1: ممتاز. طيب هنا بروح لمديري. مديري كيف؟
0: مديرك أهم شيء أنك ما تحسسه بالخطر.
1: أوه، المدير يخاف من الموظف اللي تحته؟
0: هو يخاف منك أكثر من أنت تخاف منه.
1: يا ساتر.
0: إيه.
1: إنه يأخذ مكاني؟
0: هذا واحدة من المخاوف. من المخاوف عنده أنك أنت تفسد طريقته في العمل مع الزملاء. من المخاوف أنك تبين أنه ما يفهم،
1: خاصة قدام مديره.
0: قدام مديره، قدام الملاك، قدام ان الفضل يكون لك. شوف انت موظف النهاية، الموظف المجد ما راح يكون لسلمان، بيكون مثلا لمصنع السعادة او مصنع الامل مثلا هذا. فالمجد مش فردي هنا، مجد جماعي للبراند مش لك انت. اللي يبغى مجد فردي يصير في المها في الهواية في المهارات الفردية.
1: فالفكرة وما فيها انه تماشى مع مديرك لا تصادم.
0: نعم
1: ولا
0: نعم اي اي ما تتصادم معاه، ما تتصادم مع قيم حساسة بالنسبة له،
1: انسب الفضل له.
0: اي اي سويت شيء شكرا للدعم.
1: طيب مرات في البيئات الكبيرة يعني عكس البيئات هذا، البيئات الصغيرة الشركات الناشئة ايوه المدير ممكن يخاف من الموظف اللي تحته عشان ممكن ياخذ مكانه. البيئات الكبيرة تلقى اصلا فرق كبير وهي محوكمة زي ما ذكرت في
0: نفس الشيء نفس التكنيك.
1: فما يخاف
0: الانسان نفسه هو واحد ما يتغير. ترى نفس نفس الاشياء اللي تصير قبل 3000 سنة نفسها الان،
1: بس المحوكمة و فرق كبير أصلا ما بين
0: يعني مثلا محرق. تحصل واحد راتبه 10,000 المدير راتبه 50,000 مثلا، ففي جاب كبير
1: حتى يوصل.
0: بس أنه في احتمالية معينة أنه عملك يطلع الإدارة الأولية تجيك حتنافسني.
1: طب هذه
0: أحيانا ترى مشاكل الأب مع الابن الكبير بسبب هذه.
1: الابن الكبير نفس الأب
0: إيه لأنه المكانة عند مين؟ المكانة للأب هو المقدر اللي بوسه راسه، هو اللي يسألونه. تخيل لو في واحد من الأبناء هو اللي يودي البنات، هو اللي أمه إذا بغت شيء تروح تسأله، خلاص معناته هذا ما له قيمة. صار في سير بينهم تبس. طبعا هذه كلها تصير في الداخل يعني بس ما تبان.
1: طب وهنا اللي
0: تبان أكثر البنت مع أمها.
1: كيف
0: بنت مثلا والله في الجامعة قريبة جدا من أبوها، بنحط الغداء لا أصبر لا تجي فلانة، أصبر استناها وتجي بأهلا بابا مدري إيش، يطلع هو وياها يوديها كافي شو مثلا. فالزوجة ممكن تكره البنت. هذه واحدة من مشاكل إظهار العلاقة، إظهار المشاعر في العلاقات، إنه في العلاقات السطحية إنه ممكن تستخل أنت في
1: هذه. طب هذه مشكلة الأب ولا مشكلة الزوجة ولا مشكلة البنت؟
0: لا هي مشكلة مشكلة الزوجة بشكل أساسي، لأنه من مصلحتها أنا إذا أنا أم من مصلحتي إن بنتي علاقتها جيدة في أبوها، يعني هي ما حتنقص على شيء. يعني ودها كافي شوب وشرى لها قهوة ب15 ريال.
1: يعني في المظلة المهنية مشكلة المدير إنه هو يخاف من اللي تحته. ما هي مشكلة الموظف، الموظف عادي خليه ينافس.
0: شوف خلي أي واحد، أشوف أنت لا إراديا أي واحد يهددك بتطيله، حتى لو يهدد رمز بالنسبة لك.
1: هذه بتصير في كبرى الشركات يعني
0: في كل العالم تصير. مو الإنسان ترى ما يفهم سوي أو غير سوي، إحنا نفهم خطر وأمان. أنت خطر علي أنا بأتحفز منك. أذكر مرة أحد المطاعم كبار البراندات، خلنا نقول هم مو برجر، خلنا نقول إنه مطعم برجر، هم العائلة المالكة أوكي، يعني عائلة تملك هذا سلسلة المطاعم هذه، قالوا لنا نبغاك تسوي لنا أمسية في البيت، وتحت عندهم في البيت، فجلس عندهم في البيت تونا بعدين كانت هالعلاقات. خلنا نفترض إن هم برجر ألف، قاعد سولف فيهم أقول لهم أنا أمس أخذت من برجر باء وبرجر ما أدش فيها أكلت منه وجعني بطني. على طول الأبو قال كذا، يعني انت بتهاجمنا تهاجم البرجر ولا ايش يعني؟ فهمت؟
1: حسب الخوف.
0: طبعا حسب الخوف يعني. حسب الخوف لاني اهاجم فكرة البرجر. انا لما اتكلم عن الاعلاميين انهم ناس متسلقين ونصابين يكسبون الاموال عن طريق الطبقة المسحوقة والضعيفة اللي تسوي لهم بس ملاعب
1: يخاف الاعلاميين. طبعا هو بس خلاص انا فهمت المشكلة بشكل كبير والمستمعين فهم.
0: لا تهدد احد، لا تهدد احد. يعني اذا في شغلة معينة ولا مثلا تخصص معين تحس انه في لا تتكلم عنه، اي حاجة تسبب توتر لاي شخص زر احمر لا تضغط عليه.
1: بس الافعال تهدد، يعني خلينا نقول مثلا رسامين اثنين في نفس الشركة، رسام هذا عتيق ورسماته مميزة وفجأة جاء موهبة صاعدة وبدأ يرسم رسمات مخيفة وبدأ هذا يفقد مكانته. بدأ هذا الرسام يشعر بالخوف بيطيره.
0: صح.
1: هي مشكلة مين يعني هذا؟ طيب
0: لا
1: هذا
0: فمشكلة الأول أنه يدخل السلام عليكم ولا يكلم هذاك ويشتغل مع المدير ولا كأنه موجود.
1: بس لو هذا
0: هيستخدم التهميش.
1: بس
0: هنا لا هنا تطلع جمالية التهميش.
1: وأنا فكرتي مو تهديد البير، تهديد المدير.
0: المدير الرسام الكبير إذا هو شوف إذا حس بالخطر منك هنا أنت لازم تطلع. بدأ يسوي لك إيحاءات إشارات إنك أنت ترى مضر، بدأ يكشر عن أنيابه، يعني بدأ يخاف يحس بالحماية أو يتخذ إجراءات حماية منك أو بدأ يهاجمك، معناته إنه أنت لازم تطلع. خذ أغراضك شنطتك توكل على الله، دور لك مكان ثاني،
1: دور لك مكان ثاني. ما حد
0: ما تهدد أحد فيه ولا حد يهدد.
1: فأنت لا تهدد البير وأخرج مع المدير.
0: هذا حلو البير والمدير. ترى على فكرة تقدر تنجح. هذه مشكلة المهارات الفردية، كرة القدم فيها شيء كثير زي كذا أكيد. أنا ما أفهم فيها بس فيها.
1: لأنهم يتنافسوا على نفس المركز. جناح عظيم فنان.
0: هو تدش مشكلتي سلمان مع الناس يعني فئة الشباب تحديدا هم وإنهم يتوقعون إني إذا أنا نجحت الناس تفرح. مو صحيح، ما في حد بيفرح لك. بالعكس يعني الأصل في الإنسان يضيق صدره إنك أنت نجحت. أقولك ليش؟ خلنا نأخذها حسبة. لنفترض الآن إحنا في مدينة الرياض في 1000 قطعة، 1000 قطعة أرض. جاء إبراهيم شرى واحدة، يعني كم بقي؟
1: 999.
0: يعني نقص من احتمالية شرائي صح؟
1: بس أنا أهذب نفسي وأروح أبارك لإبراهيم.
0: المفروض أنك الدين قالك هذب نفسك، لكن غرائز الإنسان ودوافع مجهولة لا.
1: فهذه الفكرة يعني الدين جاي يهذب غرائز
0: إيه، بس مو كل الناس يشتغل معهم العملية هذه، يعني خصوصا لما يصير الموضوع في حقوق. فحتطلع الجانب المظلم عند الإنسان أو الجانب خلينا نقول البدائي أو الغرائزي، لغريزة الامتلاك، الاحتكار، غريزة الأمان، تأمين الأشياء، هذه كلها غرائز. شوف الآن أي طفل، طفل قاعد في الصالة، جاء ولد عمه مثلا وراح دخل للغرفة وأخذ كرة هو ما يستفيد منها، تلاقي يروح يزعل يقفل الغرفة، كان حقي يبغى يحمي ممتلكاته. غريزة الحماية عند الإنسان.
1: يا سلام.
0: حنا نقول الدين جاء إنه الإنسان يتجاوز موضوع غرائز، انت تكبح جماح نفسك.
1: فلا يتخيلوا في البيئه الطبيعيه للدين مهذبها ان المدير اذا شعر بالخطر لا يقول اوه هذه لمصلحه الشركه ومدري تعال احتويه ومدري ياخذ مكاني وانا ارضى بالقضاء والقدر وارضى بالرزق. يعني هذه هذه الطريقه المثاليه.
0: واصلا هو
1: اللي فيها الابتلاء،
0: اللي فيها الابتلاء لانه يهدد مصلحه لك فما تبغى.
1: وانا عادي اتنازل.
0: والحين ليش بعض النساء الله يهديهم تحط تتبع لزوجها؟ تقول أبغى أضمن أبغى أتأكد، فهي راحت التجسس لأنها ما هي قادرة تحكم قيمها على موضوع اللي هو أنه نتيجة العلاقة ذي بيد الله سبحانه وتعالى. ما أقدر أضمن يعني أنت حامل الناس بالظاهر، هذه اسمها التحكم، زي بعض الرجال اللي يسوي مثلا أشياء لزوجته نفس الشيء.
1: عظيمة نعمة الإسلام.
0: أي عظيمة نعمة الإسلام. نعمة الإسلام صحيح. هو جاء يعني جاءك حتى تكون أنت رقيب و
1: الله يكرمك دكتور، أنا استفدنا واستمتعنا معك والله. شكرا. الوقت عدى بسرعة.
0: شكر لك والله. أنا أعتقد أن الشباب، فئة الشباب اللي يسمعون الآن، في 4 مهارات أساسية يحتاجونها. واحدة منها إدارة الضغوط، 2 استثمار العلاقات، 3 التعامل إدارة وتوليد المال، ورقم 4 التعلم الذاتي.
1: يس
0: والله يعطيكم العافية.
1: والله يجزاك خير وشكرا. شكرا.
2: البودكاست تسمعونا على 105.1 و104.1 في سوسن، حمامات وزغوان، وعلى 98 في المستير والمادية، وعلى كروز FM فنت. إذاعة الموجات الإيجابية.
3: موجات الإيجابية.
4: مجاز. مجاز.
5: جايزة نوبل.

0: نجاز.
1: يطير الحمام يحط الحمام. أعدي لي الأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب. صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب، ونحن لنا حين يدخل ظل إلى ظله في الرخام. وأشبه نفسي حين أعلق نفسي على عنق لا تعانق غير الغمام. وأنت الهواء الذي يتعرى أمامي كدمع العنب، وأنت بداية عائلة الموج حين تشبث بالبر حين اغترب. وإني أحبك، أنت بداية روحي وأنت الختام. يطير الحمام يحط الحمام. أنا وحبيبي صوتان في شفة واحدة، أنا لحبيبي أنا، وحبيبي لنجمته الشاردة. وندخل في الحلم لكنه يتباطأ كي لا نراه، وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه، وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي، وأختار أيامنا بيدي كما اختار لي وردة المائدة. فنم يا حبيبي ليصعد صوت البحار إلى ركبتي، ونم يا حبيبي لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكة حاسدة. ونم يا حبيبي، عليك ضفائر شعري، عليك السلام. يطير الحمام يحط الحمام. رأيت على البحر إبريل، قلت نسيت انتباه يديك، نسيت الطراتيل فوق جروحي. فكم مرة تستطيعين أن تولدي في منامي، وكم مرة تستطيعين أن تقتلوني لأصرخ إني أحبك كي تستريحي. أناديك قبل الكلام، أطير بخصرك قبل وصولي إليك. فكم مرة تستطيعين أن تضعي في مناقير هذا الحمام عناوين روحي، وأن تختفي كالمدى في السفوح لأدرك أنك بابل مصر وشام. يطير الحمام يحط الحمام. إلى أين تأخذني يا حبيبي من والدي ومن شجري، من سرير الصغير ومن ضجري، من مراياي، من قمري، من خزانة عمري، ومن سهري، من ثيابي ومن خفري؟ إلى أين تأخذني يا حبيبي؟ إلى أين تشعل في أذني البراري؟ تحملني موجتين وتكسر ضلعين، تشربني ثم توقدني ثم تتركني في طريق الهواء إليك. حرام حرام. يطير الحمام يحط الحمام.
0: مجاز.

0: نجاز.
1: الحنين استرجاع للفصل الأجمل في الحكاية، الفصل الأول المرتجل بكفاءة البديهة. هكذا يولد الحنين من كل حادثة جميلة، ولا يولد الحنين من جرح، فليس الحنين ذكرى بل هو ما ينتقي من متحف الذاكرة. الحنين انتقائي كبستاني ماهر، وهو تكرار للذكرى وقد صفيت من الشوائب. وللحنين أعراض جانبية، من بينها إدمان الخيال النظر إلى الوراء، والحرج من رفع الكلفة مع الممكن، والإفراط في تحويل الحاضر إلى ماض حتى في الحب. تعالي معي لنصنع الليلة ماضيا مشتركا، يقول المريض بالحنين. سآتي معك لنصنع غدا مشتركا، تقول المصابة بالحب. هي لا تحب الماضي وتريد نسيان الحرب التي انتهت، وهو يخاف الغد لأن الحرب لم تنتهي ولأنه لا يريد أن يكبر أكثر. الحنين ندبة في القلب وبصمة بلد على جسد، لكن لا أحد يحن إلى جرحه، لا أحد يحن إلى وجع أو كابوس، بل يحن إلى ما قبله، إلى زمن لا ألم فيه سوى ألم الملذات الأولى التي تذوب الوقت كقطعة سكر في فنجان شاي، إلى زمن فردوسي الصورة. والحنين نداء الناي للناي لترميم الجهة التي كسرتها حوافر الخيل في حملة عسكرية. هو المرض المتقطع الذي لا يعدي ولا يميت حتى لو اتخذ شكل الوباء الجمعي. هو دعوة للسهر مع الوحيد، وذريعة العجز عن المساواة مع ركاب قطار يعرفون عناوينهم جيدا، وهو ما يجمع لأحلام الغرباء من مواد مصنوعة من شفافية لا شيء الجميل، ويحمص لهم بن اليقظة. ونادرا ما يأتي صباحا، نادرا ما يتدخل في حديث عابر مع سائق تاكسي، ونادرا ما يتطفل على قاعة مؤتمر أو على الموعد الأول بين أنثى وذكر. هو زائر المساء حين تبحث عن آثارك فيما حولك ولا تجدها، حين يحط على الشرفة دوري يبدو لك أنه رسالة من بلد لم تحبه وأنت فيه كما تحبه الآن وهو فيك. كان معطى وشجرة وصار عناوين روح وفكرة وجمرة في اللغة، كان هواء وترابا وماء وصار إلى قصيدة. الحنين أنين الحق العاجز عن الإتيان بالبرهان على قوة الحق أمام حق القوة المتمادية. أنين البيوت المدفونة تحت المستعمرات، يورثه الغائب للغائب والحاضر للغائب مع قطرة الحليب الأولى في المهاجر والمخيمات. الحنين صوت الحرير الصاعد من التوت إلى من يحن إليه في أنين متبادل. هو اندماج الغريزة بالوعي وباللاوعي وشكوى الزمن المفقود من سادية الحاضر. الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو الوجع الذي يسببه الهواء النقي القادم من أعالي جبل بعيد، وجع البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون.
0: مجاز.

نجاز تسمعونا على 105.1 و104 اف في سوسن حمامات وزغوان وعلى 98 في المستير والمهدية وعلى كروز اف ام فنت إذاعة الموجات الإيجابية

kiss. Follow your dreams.